0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين.
1: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. هذا المساء تتغيب عنا صديقتي دلال الأغربي، الإعلامية والناقدة المجهولة تحية، وستكون معنا في الحلقات القادمة بإذن الله. نأخذكم في رحلة أخرى إلى مكان ما من العالم من خلال الفكر والفن والثقافة، واليوم سنعود إلى الأدب، ونقطة انطلاقنا لمعرفة محطتنا ستكون مع هذه الفقرة التي اخترتها لأقرأها عليكم.
1: كتابات من العالم. كتابات من
2: العالم. كنت في مدينة إسطنبول حين ضربها الزلزال سنة 1999، أقطن في واحد من تلك الأحياء المفعمة بالحياة والتنوع. البيوت فيه مختلفة اختلافا شديدا يماثل اختلاف قصص السكان الذين يعيشون فيها. وحين هرعت خارج المبنى مثل بقية السكان وسط الصراخ، شاهدت منظرا صدني عن المضي قدما في طريقي. رأيت بقال الحي وهو كهل جاف الطباع يجلس بجانب رجل غريب

0: أن التقيناهم، بل ربما كرهناهم بوصفهم الآخرين. بخلاف أليس في بلاد العجائب، فإني لست بحاجة إلى تناول شراب سحري حتى أتضاءل وأصبح بحجم الإبهام كي أنتقل إلى عالم آخر، لأن وعيي هو الذي ينتقل وليس جسدي. في وسعي أن أتخذ أي شكل أرغب فيه، أتنفس نفسا عميقا وأمسك شمعة وأبدأ الهبوط من أعلى السلالم المكسوة بالطحالب وأذهب إلى سجون روحي. كل كتاب رحلة، خارطة في تعقيدات روح الإنسان وعقله. هذا الكتاب كتبته بحليب أسود وحبر أبيض، هو خليط يجمع بين رواية القصة والأمومة والشغف والسفر والاكتئاب. إليف شفاك، حليب أسود، الكتابة والأمومة والحريم.
1: كتابات من العالم. كتابات

0: كتابات من العالم. كتابات
1: إذن عدنا إليكم أصدقائي المستمعين بعد هذا النغم لمارسيل خليفة وهذه الحلاج وهذه الأجواء الصوفية. ولما نقول إليف شفاك نقول تركيا ونقول أجواء صوفية، وهي التي سنسافر معها وعبر نصوصها مع ضيفتنا التي شرفتنا في الأستوديو إلى تركيا. إليف شفاك هي روائية متحصلة على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، ولدت في مدينة ستراسبورغ وعاشت جزءا من طفولتها بين عدة دول قبل أن تستقر في تركيا ثم في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في بريطانيا. أنا ركزت على الجانب هذا من سيرتها الذاتية لأنه الترحال مهم جدا، لأنه ساهم مع عوامل الأخرى طبعا سنذكرها بعد حين في نحت شخصية إليف شفاك الروائية. هي أيضا بنت وحيدة، انفصل والداها وهي طفلة، وعاشت أغلب حياتها مع جدتها ووالدتها التي كانت تعمل بالسلك الدبلوماسي. والدتها لها حضور قوي في حياتها حتى أنها اختارت لقبها يكون اسم والدتها، والدتها اسمها شفق، وبالتالي هي كانت إليف شفق أو إليف شفاك، تتصلح لضيفتي بعد أيهما الأقرب. هي تكتب باللغتين التركية والإنجليزية، وإنتاجها غزير جدا. من بين رواياتها نذكر الأشهر: قواعد العشق الأربعون، حليب أسود اللي قريت منها منذ قليل الفقرة، لقيطة إسطنبول، بنات حواء الثلاثة، شرف، البنت التي لا تحب اسمها، قصر الحلوى، هناك أنهار في السماء، إلى آخره. روايتها ترجمت لأكثر من 30 لغة عبر العالم. وللحديث أكثر حول هذه الروائية وحول يعني طلع الأدب النسوي إن صح التعبير والكتابة في تركيا وخصوصية هذه الكتابة، تشرفنا اليوم ضيفتنا التي قبلت دعوتنا الأستاذة هبة الإينوبلي. هي كاتبة ومترجمة تونسية متحصلة على الماجستير في جيوفيزياء الأرض. هي أيضا مقيمة في إسطنبول منذ 8 سنوات وتعمل في مجال الترجمة الطبية. لها 3 روايات منشورة: بنت عتيق، كما يوحي عنوانها هي رواية تسلط الضوء على قضية العنصرية والهوية داخل السياقات الاجتماعية المغلقة. رواية سيدي الحدود أو سيد الحدود هي رواية تتناول حياة العابرين من خلال التعرض لقضية الإتجار بالبشر وتهريبهم عبر الحدود. ورواية أهديتك لكردستان هي رواية تتحدث عن المشاعر الإنسانية الخالدة الكونية مثل الخيانة والخذلان. هبة تقول عن نفسها: كتاباتي تسلط الضوء على التقاطع الإنساني والسياسي والنفسي مع اهتمام خاص بتجارب الهامش والعبور والانكسار. مرحبا بك هبة وشكرا على تلبية الدعوة.
2: مرحبا بك حنان، سعيدة جدا بدعوتك وخاصة بالتقديم والرحلة اللي أخذتينا فيها مع إليف شفاك تركيا وكتاباتها، ونشكر جميع المستمعين لنا في الإذاعة.
1: شكرا هبة، في الحقيقة يشرفني أن نكون مع بعضنا، وهي ستكون نوع من الدردشة، كاتبة تتكلم مع كاتبة عن كاتبة، فكأن يعني قاعدين هكا في مقهى ثقافي ونتكلم بكل تلقائية. نحاول طبعا، نحن لن نغوص في كل كتابات إليف شفاك لأني كما قلت منذ حين هي غزيرة الإنتاج، وإنما سنحاول أن نتحدث بمحاور حتى نلمس الخصوصية، خصوصية إليف شفاك، خصوصية الكتابة النسائية، ونفتح نافذة طبعا على تجربتك اللي فيها برشا خصوصية أيضا. لو نبدأ بالبلد تركيا، هذا البلد هبة وأنت، أنا زرته الحقيقة مرات ولكن أنت تعيشين فيه وتعرفين أكثر مني، أنه له خصوصيته من حيث الجغرافيا ومن حيث التاريخ. من حيث الجغرافيا، الجزء الأكبر من تركيا موجود في القارة الأسيوية، الجزء الأصغر موجود في أوروبا، ولكن عندي هكا اعتقاد ممكن تصلح لي أنه الأتراك متمسكون بالجزء الأوروبي أكثر من الجزء الآسيوي، حتى أنهم حاولوا في مناسبات كثيرة الانضمام للاتحاد الأوروبي، ولكن كان دائما طلبهم يجابه بالرفض. الأسباب الرفض عديدة، نذكر منها اللي يهمنا احنا في علاقة بإليف شفاك: مسألة حقوق الإنسان وعدم اعتراف الدولة التركية بالمذابح التي ارتكبت في حق الأرمن في عهد الدولة العثمانية سنة 1915 في الحرب العالمية الأولى. يعني هذا السبب اللي يعطيه الدول الأوروبية لرفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. أنا لماذا ركزت على هذا السبب؟ لأنه أليف شفاك لها رواية تناولت هذا الموضوع اللي هي لقيطة إسطنبول. هذه الرواية تم نشرها سنة 2006 وتحدثت من خلال بطلتها مع مجموعة من النساء عن خلينا نقول المسكوت عنه، اللي الدولة التركية والرواية الرسمية لا تريد الخوض في هذا الموضوع ولا تعترف أصلا أنه كان فما مذابح للأرمن ارتكبها الأتراك العثمانيون. إليف شفاك حكمت من هجل هذه الرواية سنة 2006 من التهمة كانت إهانة أو ازدراء الهوية التركية. هذه تركيا جغرافيا، تاريخيا اللي هما يعجيوا على بعضهم الجغرافيا والتاريخ، الحقيقة ما فماش فصل ما بيناتهم. تركيا وبلاد الأناضول هي أيضا ملتقى حضارات كثيرة عبر التاريخ، بيزنطة، القسطنطينية بعد الخلافة الإسلامية، الأسيتانة تحولت للرجل المريض بعد، يعني الدول العربية الكل تقريبا دخلوا تحت الخلافة العثمانية إلا المغرب الأقصى هو الوحيد اللي ما دخلش، وصولا إلى كمال أتاتورك وما يسمى بالانقلاب اللغوي. ولهنا زادة أنت بعد تصلح لي نتكلم تحت إشرافك، هاللغة اللي ما بنفهموهاش اللغة التركية هي كمال أتاتورك عام 1928 ألغى الأحرف العربية، دخل الأحرف اللاتينية وأصبحت لغة جديدة. فهذا أكيد أثر بشكل أو بآخر على كتابة إليف شفاك. هبة،
2: شكرا لك. هما الكثير من الأسئلة، ونتخيل أن نعملوها موسيقية بيني وبينك.
1: نعم.
2: معناها نحاول نتحاور فيها سؤالا سؤالا لأن اكتضت علي الأسئلة. نبدأ بجغرافيا وتاريخيا وبأنك أنت زرتها. شوف، احنا بالنسبة لنا كأجانب، نحكي على أي أجنبي، ممنوع قانونيا وبتاتا أن نخوض في أي حاجة سياسية تابع تركيا. لأن للأسف كل شيء في تركيا مراقب. يعني أنا باعتقادي أن أعظم مخابرات نجم تكون المخابرات التركية. أي منشور تكتبه أنت، في تعتقدي أنت أنك تكتب المنشور في أوروبا أو المخابرات، تنجم تجيك في الليل الدار.
1: هناك رقابة كبيرة،
2: رقابة كبيرة ورهيبة. الرقابة هذه طالت الحقيقة، ما سمعتش حتى جنسية عربية طالت، ولكن طالت سوريين في تركيا وتحدثوا كثيرا عن الرقابة هذه. تكتب على وضع السوريين في تركيا يهزوك في الليل. هذه باعتباري أنا تعتبر تركيا أو نجاح تركيا أو قوة تركيا تكمن في المخابرات.
1: نعم، يعني دولة أمنية. خلينا
2: دولة أمنية بصفة كبيرة. أنا خلطت على أحداث منها، أحداث تفجير تقسيم اللي صارت من الحزب الكردي وقتها.
1: نعم.
2: في 24 ساعة بالكاميراويت لقاوها، معناها هي تفجرت الخمسة الأربعة قبضوا عليها.
1: نعم.
2: لذا بالنسبة لي أنا، نحن في كأجانب أو أنا حتى ككاتبة، تبقى تركيا جغرافيا جميلة جدا.
1: نعم.
2: كما قلت أنت، الجميع يتمركز في الجانب الأوروبي لأن الجانب الأوروبي هو القوة السياحية متاع إسطنبول.
1: نعم.
2: ووقت نحكو على تركيا، تركيا حاجة، ولكن أنا مش نحكي على إسطنبول لأن إسطنبول
1: فعلا
2: حاجة.
1: نعم.
2: تركيا أنا زرت تركيا. يعني مشيت لأنطاليا، زرت بودروم، يعني مشيت للمدن. هذوكم حاجة، حتى عندهم التفكير العشائري، عندهم تعدد الزوجات اللي هو في القانونية.
1: نعم.
2: زوجة واحدة، ولكن فعلا تنجب تقييم
1: متزوج، نوع من الزواج العرفي يعني.
2: أي.
1: نعم.
2: معترف به. نعم. في تركيا، معناها تركيا قبلية جدا فيما بعد إسطنبول.
1: نعم.
2: ولكن إسطنبول عالم آخر.
1: نعم. فعلا.
2: لذا إليف أو غير كتاب كانوا يركزون فقط على إسطنبول.
1: صح.
2: يعني جغرافيا احنا نحكي فقط على إسطنبول اللي هي موجودة الجانب الأوروبي، اللي هي إسطنبول أوروبا وإسطنبول آسيا.
1: نعم.
2: احنا كلنا
1: إسطنبول القديمة العتيقة وإسطنبول يمكن الحديثة. فعلا هذا المحظور.
2: إسطنبول آسيا حديثة.
1: نعم.
2: جدا.
1: فعلا.
2: انت كي تمشي أصلا تتصدم، تقول كأني دخلت أوروبا.
1: نعم.
2: بالحق فما صدمة ثقافية.
1: صح.
2: فقط.
1: صحيح.
2: من تقطع البوسفور.
1: أي.
2: تاريخيا معروف، مركزين فقط على العهد العثماني والجمهورية التركية، انتصاراتهم. احنا نسمع فقط انتصاراتهم.
1: نعم.
2: ونعرفوا أتاتورك اللي هو معناها بعد ربي يعبدون
1: أب الأتراك هو أب اللغة التركية. نعم.
2: يحبوه هما أتاتورك. الأرمن هذا فقط في الكتب نقرأ، هم ما يحبوش إليف، ما يحبوش اللي يكتبوا. نعم. على القضية هذه.
1: نعم.
2: وأصلا احنا نعتبروا إليف واو كاتبة بعبارة تركية، ولكن هم عندهم رفض داخلي لإليف. يمكن إليف وأورهان اللي من بعد نحكي لك عليه معروفين في الخارج وكتاباتهم.
1: أورهان لأنه تحصل على جائزة نوبل، التركي الوحيد
2: الوحيد على في عمر 53 سنة. ولكن يعرضوا ما يحبوش ما يقروش لي، لأنه يخدم جمال الطويلة، يخدم رواية الطويلة، عنده بعد نظر، يخدم مثلا الحقبة العثمانية وهو حتى للعهد الحديث، يعني ليس محبذ بالرغم أن ترجمت روايته 63 لغة وبعت ملايين.
1: نعم.
2: ولكن يعتبر ما هوش من الكتاب اللي يعتبر أيقونة في تركيا. هذوما الكاتبين لأن يثيروا الجدل على ذيك احنا نسمع بهم ويمشي في بناء للأتراك فريمون كيفنا احنا يحبوا الكتاب هذوما. هي ليه؟ لذا ظل هذه القضايا يعني الإبادات أو القضايا بالنسبة لهم هما شأن داخلي لا يحق لأي إنسان أنه يخوض فيها. وأنا حتى قريتها في لقيطة إسطنبول.
1: نعم.
2: وبالقوة هذيك وهي تحكمت عليها.
1: أي.
2: فهمت
1: فعلا.
2: تخيل انت معناها تخرج وانت تبدي رايك وانت عايشه فما راهو الامور هذه يعتبروها مرفوضه، حتى تقول اتاتورك ولا كذا. عندهم كما قلت لك تعصب جدا ونرجسيه لقوتهم.
1: هذا والله انت سرقت الكلمه بين ظفرين في المعنى الايجابي الكلمه. سرقتي انا فكرنا في هو حتى لما تمشي وتتعامل معاهم حتى في الشارع التركي هناك فعلا كثير من النرجسيه، وانا حبيت نسالك على هذا.
2: اي نرجسيين.
1: نعم
2: جدا الحقيقة. آه. متعصبين جدا. حتى ساعات يسألوني أصدقاء ولا يقولوا فما المافيات اللي نشوفها، فما مافيات خاطر شو مش باش نحكوا بعد المافيات بالمفهوم الكبير، لكن فما مافيات الأحياء. أنت تقول رادس عندهم ما في ترادس، ما في بشكتاش، ما في كبتاش، ما في متاع زيتين بول، معناها هكا كل حي تقع عنده ما في
1: يعني نوع من الجريمة المنظمة. وتحكيت عليها برشا اللي في شفاكية، حتى في رواية تحكي على الأحياء، هي حتى توا كانت تحكي على تلك الأحياء المكتظة في إسطنبول. وحتى أنا للأمانة نقصت حاجات لأني ما تعديش في الإذاعة كتبتها في حليب أسود عن ذلك الرجل الذي هو في الحقيقة كان يعني من مهمشين حتى لا أقول شيئا آخر، ولذلك يستغربت هذا بقال الحي اللي هو الرسانة ولا يبيع الخمر مع رجل مهمش، يعني نقوله مهمش باش ما نقولوش لفظ آخر. فهي دخلت في تلك التفاصيل في الزناقي كما نقوله. يعني في كل الأركان المظلمة التي لا يسلط عنها الضوء كتركيا السياحية والأماكن الجميلة وتقسيم إلى آخره.
2: هي تركيا السياحية تبقى للسياح، أنا مقيمة مثلا.
1: نعم.
2: ولست تركي ولست أليف شفاك، ولكن إذا من الشهر الثالث تبدأ تشوف تركيا متاع أليف شفاك. ما لا تحتاجين معنى أنك تشوفي. هي فعلا وصفته. أنا أليف علاش حبيتها، هي ولو ياسر جمالها طويلة وعندها وصف مرعب. يعني صفحتين عادي تحكي على شارع
1: فعلا.
2: فإمينينو حكيته في صفحتين.
1: صحيح.
2: أنا حاليا كي نمشي الإمينينو دايركت نقول لهم لقيطة إسطنبول لهني زليخة تعدت الشارع هذه وانهارتها المطر تصب والتاكسي. معناها وصفتها وصف. أي. مريع.
1: نعم.
2: ومرعب على الصيادين، على إليف تعيشك في أزقة إسطنبول.
1: نعم.
2: فعلا وتعيش في الحكاية هذه. ولكن إليف تعرف قوتها من المسكوت عنها. إليف أنا قريت لها قواعد العشق الأربعون اللي هي سموها كل النقاد، أنا مانيش ناقدة في نهاية قارئة وهي عجبتني
1: لكن الرواية. قارئة كاتبة يعني.
2: يعني قالوا أنها حطت السم في العسل للصوفيين.
1: نعم.
2: أنا قريت لها لقيطة إسطنبول وقواعد العشق الأربعون. تحسيها كاتبة ذكية تختار المسكوت عنه، تختار المواضيع اللي ترفع من شأنها، المواضيع اللي تخلي الناس كأنها تبحث عن جلب الانتباه. فهمت.
1: نعم.
2: مواضيعها مهمة تمزج ما بين التاريخ كما قلت كل مسكوت عليه.
1: فعلا هو باش ندخل توا نحكيه في رواياتها، وهي لأنها علاقتها بالكتابة، وأنا في الحقيقة منحازت لها شوية، وفما برشا شوية نقاط تشابه بيني وبينها.
2: يعني أنت تحبها ككاتبة منحازة لها؟
1: نحبها ككاتبة في بعض ما كتبت ومنحازة لها، لكن سننقدها. هي فما أشياء نشبه بعضها أنا وإليف شفاك. كيف بدأت الكتابة؟ هي إليف شفاك كما قلت منذ حين هي بنت وحيدة. وعاشت مع النساء، فغياب الرجل، غياب الأب وغياب الأخ يعني في حياة تلك الطفلة يؤثر بشكل أو بآخر، وهذا أثر على كتاباتها وخليها نوعا ما نسوية ولكن برقة. يعني إليف شافاك ماهيش مثلا فاطمة المرنيسي في أحلام النساء الحريم، ماهيش نوال السعداوي وبطريقة كتابة نوال السعداوي للنسوية، ولكنها نسوية برقة، يعني تنتصر لقضايا المرأة، تكتب عن المرأة. أنا من منش بالأدب النسوي هيبة، لكن نمن أنه المرأة لما تكتب عن المرأة فإنها تدخل في تفاصيل قد لا يستطيع أن يغوص فيها الرجل. إليف شافاك عاشت في متنقلة دون إخوة ودون أصدقاء، لأنه بحكم عمل والدتها والطفل يتنقل من مكان إلى مكان لا يمكن أن يكون له أصدقاء، فكانت تعيش في عالم هادئ لدرجة الملل. وأنا سمعتها في حوار تقول أنها كانت تكلم نفسها كثيرا وتفكر بصوت عال لاختراع عالم خلينا نقول أكثر ضجيجا أو أكثر صخبا. والدتها انتبهت إلى هذا، ففي عمر 8 اشترت لها مفكرة وقالت لها اكتبي أفكارك، ومن هنا بدأت الحكاية الكتابة مع إليف شافاك. وهذا الجانب اللي نشتبه فيه، لأني أنا عشت، أنا كنت طفلة وحيدة فعلا، وكنت علاقتي بالمرآة وبالكلام، وبعد ذلك يعني بكثير انتقلت إلى الكتابة. هذا هو المرأة عندما تكتب، هبة عن المرأة.
2: المرأة عندما تكتب عن المرأة. إليف شافاك، فما حاجة أنت قلتها مهمة وأنا تو كنت هكا كتبتها هكا في ذهني مش ما ننساهيش، هي ما تكتبش بغضب كما تكتب نويل السعداوي.
1: نعم.
2: أنا قريت نويل السعداوي تخلي عمري 10 سنين. عثرت على الكتاب في المكتبة العمومية، روحت بيه 10 سنين، وكانت لي صدمة حياتي على فكرة.
1: كانت هي الأصدق الرواية،
2: جريئة برشا وغاضبة. نويل السعداوي
1: يوميات طبيبة،
2: أنا تصدمت. يعني أي يوميات نعم. طبيبة قريت نعم. كانت في 10 سنوات صدمت نعم. حياتي نعم. بالرسمي.
1: تناولت مواضيع مسكوت عنها في صعيد مصر بجرأة وبغضب،
2: بجرأة وبغضب. أنا بعد ما وليت نكتب ونحب نكتب باش نختار خط كتابة في النهاية، لأن كل واحد يكتب عنده أهدافه من الكتابة وعنده رسالة يحب يبلغها بالكتابة. أنا باعتقادي هذا، وهي اعتقاد شخصي، لأن فما ناس تكتب لتلهو، ناس تكتب باش توصل أشياء، ولكن أنا بالنسبة لي ككاتبة نحكي أن عندي أهداف، عندي صورة، عندي برنامج لماذا أكتب. فهمت إليف مثلا كي كتبت، كنت نحكي لك قلت لك كتبت الأشياء اللي تحسها ترفع من شأنها. يعني نعم. تكتب تاريخ، تكتب صوفيين، هي مغرومة يسر بالصوفيين
1: فعلا.
2: أنا نعم. نتصور معناها مدام أنت تعرفها بالجدي وهي صديقتك،
1: صديقتك
2: هي في الحرف، تحب يسر الصوفيين. لذا بعد كي بديت نكتب اكتشفت أن كل كاتبة منا امرأة تكتب عن غضبها، عن تعاساتها، عن عثراتها، عن سعادتها، عن تجاربها.
1: نعم.
2: تدس كل ذلك شئنا أم أبينا في الكتب. أنا وصلت حاليا نقرأ في روايات الكتاب مثلا جلال برقس، كي نقرأ أنا نحب يسر
1: دفتر الوراق،
2: دفتر الوراق نعم. قريت له في النار، وقريت له آخر واحدة نشيج أدودوك دندوك قريت له، واكتشفت أني أنا بديت نكتشف الكتاب طفولتهم. هو يسر نعم. يحكي على الحكاءة، عرفته أنه هو يا مغروم يا أمه بجده، واحدة تحكي في حكايات نحسه في كل رواية يحط حكاية. فهمت؟ فجأة أنا ككاتبة نكتب نعرف أن الكاتب يدوس شيء من نفسه.
1: أكيد أكيد أكيد.
2: ولدة أحب نقول لك نحن في تونس ما نشنا والسعداوي، لأن الحمد لله حظينا بكامل حريتنا.
1: صحيح.
2: ليس هناك في تونس المسكوت عنه، يعني لا ما نتصورش أنا فما تونسي. بالنسبة لي أنا شخصيا المحيط اللي تربيت فيه واللي تربت فيه برشا زميلات، والحمد لله عندي سنوات من الحياة في تونس، ما عندناش غضب من الجسد، ما عندناش غضب من الرجل. أنا الحقيقة ما عنديش غضب من أي واحد في الدنيا. لذا اختياراتي أو كتاباتي باش تكون في طريق آخر. إليف شوف إسطنبول نحسها ثرية بالتاريخ، عندهم عاد عثماني، وعندهم الدولة التركية، وعندهم مجزر الأرمن، وعندهم قصص كبيرة برشا، حتى أضعاف أضعاف
1: تنوع
2: تونس.
1: كبير، وهذا في ثراء كما قلت،
2: ثراء هذا يخليهم يبدعوا.
1: نعم.
2: صدقني أكثر من تونس. أنا كنت خمم في تونس شنية الثراء اللي عندنا، يعني نتنجم تحصرها المواضيع على فكرة في 10، لكن هم عندهم ثراء رهيب. هذا يخدم إليف. لذا المرأة يعني تكتب عن المرأة أنا باعتقادي نعم المرأة تكتب على المرأة، ولكن لازم كل كاتبة اللي تكون صادقة. أوكي، أنا نجم ناخذ أتبنى مشروع المرأة مثلا في مصر، المضطهدة، ختان الفتيات، نتبنى مشاريع وأكتب عنها، ولكن نتصور أن نبدع وإلا نحس أني نكتب مثلا على المرأة القوية، المرأة الناجحة، المرأة التاريخية، نكتب على البيت مثلا. نتخيل أنا نمشي في في في في الكتابات هذه، مش ديما راهو المرأة تكتب على المرأة هي تحب تنصرها، ولكن المرأة في النهاية كاتبة، وحتى إذا تكتب على المرأة لازم تكتب من زاويتها هي، تنجم تكتب على المرأة القوية، المرأة الناجحة، هما برشا زوايا للنساء.
1: فعلا هو ليس هناك يعني
2: يعني أنت مثلا كيفاش تكتب أنت ككاتبة، تو نحكي وحنان لست كإعلامية
1: نعم،
2: كيفاش تكتب أنت، كيفاش تشوف المرأة؟
1: هو هذا هو، لأنه ما فيش نموذج واحد للمرأة، هناك حاجات تشبه فيها النساء الكل، ولكن كل مرأة هي حالة خاصة. أحيانا بالضبط. نكتب عن امرأة تشبهنا، وأحيانا نكتب عن امرأة نريد أن نكونها. مثلا أنا ما شدني في بعض كتابات إليف شفاك، وأنا حكيت اخترت من حليب أسود.
2: أنا ما قريتهاش.
1: حليب أسود الحقيقة رغم أنه ما بين المآخذ على إليف شفاك هي التطويل، سرد يعني كثير كثير كثير، لما تكتب 300 و400 صفحة أعتقد أن الموضوع كان يمكن أن يكون أقل من ذلك بكثير، ولكن هي تطنب كثيرا في الوصف. في حليب أسود ربما لأنها مست منطقة تهم نساء كثيرات، وأنا شخصيا عانيت منها المنطقة هذه. لما قريت حليب أسود يعني تنحى علي ذلك الشعور بالذنب أو بالتقصير. هي حكيت على أن سميتها مثلث، أي فعلا هي كتاب ما بعد الولادة، وأنا سميته مثلث برمودا، اللي هو الكتابة والأمومة والحريم. الكتابة والحريم، امرأة لما تكتب ماهوش سهل أن امرأة تكتب، أنا نحكي فيهم بعد هبة. والأمومة تقول هي في كتابها، المرأة لا تصبح أما في اللحظة التي تنجب فيها، لأن الأمومة عملية تعلم. هذه الجملة مريحة جدا على بساطتها، لأن البنت من الصغر يهيئوها أن تكون أما حتى وهي تلعب بالدمية متاحة، ويعتقدوا أن الغريزة الأمومة هذه تجعلها أما تتعلم كل شيء، وبالتالي صرنا نوع من الانسداد، بمعنى أنه لما حتى مرأة تشعر بنوع من الرفض أو بتساؤل من هذا الكائن الصغير الغريب الذي أصبح مسؤولا مني بين عشية وضحاها، حتى محيطها ما يفهمهاش، وكأنها خلقت لتكون أما. أين إليف شفاك رتحتني في الجملة هذية، ليست المرأة فعلا هي خلقت لتكون أما، ولكنها تتعلم الأمومة، وبالتالي من حقها أنها تشكي ونتقول تعبت، ومن حقها أن الأمومة ترهقها. فما بالك لو كانت كاتبة وأم. ولهنا تحدثت عن هذا الجانب وتقول أيضا في جملة عجبتني، ربما كانت كل النساء يعيشن حياتهن وفي أعماق كل واحدة منهن امرأة صغيرة من الحريم. يعني لذا مش مربوط لا بالمستوى الثقافي ولا بالمستوى الفكري ولا بالاجتماعي، يعني كأنه بطريقة أو بأخرى أنت امرأة، أنت أم، وبالتالي عليك أن ترضي بهذا، حتى مجرد الشكوى مش موجودة. هذا ما شدني أنا ياسر في في في حليب أسود.
2: يعني هي إليف في النهاية في حليب أسود عاشت اكتئاب ما بعد الولادة، نعم. كتبت عليه بشيء جيد.
1: نعم.
2: يعني أنا مثلا
1: تخلصت من الاكتئاب بالكتابة.
2: أنا مثلا ما ولدتش وما جبتش صار وما صار شيء اكتئاب. نتخيل حتى كي نكتب رواية باللي نكون سمعتها وباللي عبد يحكيها لي، مستحيل باش نوصل مثلا الإبداع إليف متاع شخص عاش هذيك. على ذيك أنا نشوف أن الكتابة النسوية هي بحر كبير، نجم نسمع نسي كل، والمحيط هذا يتحمل كل التجربة النسائية
1: فعلا.
2: يعني أنا على هذه كنشوف الكتابة كل واحد من زاوية. نوال غاضبة، إليف تحس، كل كاتب عنده خصوصية.
1: نعم.
2: يعني أنا نحب نبحث في كل كاتبة، مو على إنها تترصد المواضيع، لكن الحاجة الخارجة من قلبها، هذه هي الصعيبة
1: فعلا.
2: يعني نجم نكتب، أنا نجم نكتب وإنتي، ولكن كن ناخذ نص ونحسه نعرف أن الكاتب عاش وإلا حس. وهذيك المزيانة في النصوص في الكتابات النسوية، ليس أننا نتبنى نصوص، هذيك عادي، ما أن الكاتب راه نجم كالممثل،
1: نعم،
2: تتلبس الشخصية وتؤديها. على هذيك أنا نحب المطالعة، لأنك تطالع تعرف أشخاص أخرين، تكتشف تجارب ناس أخرين، كما قلت لك، كي نقرا النوال الغضب هذاك مستحيل باش نجم نحسه، ومستحيل اني نحسه، ومستحيل اني نكتب روايه بكل هذاك الغضب والعنف والتمرد، لان ما وصلتش لحاله التمرد هذيك. لذا يعني بالنسبه لي انا الكتابه النسويه هي سلسله تعتمد على كثير من الاقلام باش نجم نوصل حقيقه المراه. ولهني نجم نوصل معاك ان المراه ما تنجم تكتب بصدق، كان المراه ما تكتب كان على المراه
1: في تفاصيل معينه، فعلا
2: في تفاصيل معينه. يعني انا امراه وما ننجحش باش نكتب في تفاصيل معينه للمراه.
1: نعم.
2: فتخيلي راجل مثلا يكتب على اكتئاب ما بعد الولاده، مستحيل هذه.
1: فعلا فعلا فعلا. وهذاك علاش يمكن انا كيفك هبه لا اؤمن ان هناك ادب نسوي بالمعنى يعني هكاية الجندري للكلمه، ولكن هناك بالضبط. خصوصيه في الكتابه النسائيه. نرجع اللي في شفاك والغزاره، هذه غزاره الانتاج. اللي في شفاك اكيد تعلمين انها حكمت سنه 2024 من اجل السرقه الادبيه، وحكم عليها بغرامه، وهي استأنفت الحكم وما زلنا في انتظار يعني الاستئناف
2: على قواعد العشق الأربعون. حكم
1: على قصر البرغوث. على قصر البرغوث، نعم، حكمت من أجل السرقة الأدبية. وطبعا المحكمة الابتدائية طبعا حكمت ضدها في انتظار الاستئناف. هو هذا سؤالي. وأنت تكتبين هبة، هل يمكن لكاتب أن يكتب بمعدل تقريبا رواية كل سنة فيها كل هذه التفاصيل، يعني روايتها كلها من 400 صفحة وأكثر؟ يعني لا يضعف هذا ربما من يعني، هل أنه كل روايات، أكيد أنا بيدي ما قريتش روايتها الكل، ولكن هل أني هذا يخلي أن الروايات الكل على نفس المستوى من الجودة؟ خليني أقول
2: به أنا سوف أترك إليف على جنب، ولكن أنا مدرسة قديمة، قريت لأحسن عبد القدوس، نجيب محفوظ، قريت للقدمة. مثلا أحسن عبد القدوس يمكن عنده 80 رواية على فكرة.
1: فعلا حتى نجيب محفوظ إنتاجها غزير،
2: أجاتا أيضا إنتاجها غزير، هذوما كلهم على فكرة إنتاجتهم غزيرة. حسين عبد القدوس عنده يظهر 44 رواية، كان لم تخني الذاكرة، ينصر نعتذر إذا الرقم غلط، لكن تقريبا تحولت إلى أفلام، من الأفلام الجميلة والخالدة.
1: أي.
2: الغزارة ما لا تضعف النص هي الغزارة، ولكن كما قلت أنت في إليف شفاق ما هيش الغزارة. أتو نحكي لك أنا من شنين استغرب أيضا وأتسائل، أنت مش تحكي عن رواية تاريخية. أنا تو حطيت في مخي نحب نكتب رواية تاريخية، وعندي بروغرام هذا، ولكن كي جيت نحط على أرض الواقع فقط البحث التاريخي والمعلومة التاريخية، واحد يمكن يشد لي 3-4 سنين
1: فعلا
2: بحث.
1: فعلا
2: أنا نحب نفهم وقتش يبحثوا، كيفاش يعملوا كوليكت للمعلومات الصحيحة، كيفاش يمشوا للأرشيف، كيفاش يقابلوا أساتذة. أنا ساعات فما أساتذة تاريخ طلبت أنهم يزودوني يرفضوا.
1: لازم ساعات باش تكتب حتى جملة أو فقرة صغيرة تعمل عليها بحث يستمر لي أشهر
2: كبير.
1: فعلا
2: أنا لا أنا ما يقلقنيش غزارة إليف، ولكن السؤال من معها في البحث. البحث هو اللي يشد، ما هوش الكتابة. شو أنا مثلا نكتب، يعني أنا عندي 3 سنوات كل سنة نهبط رواية، لكن مش نكتبها في سنتها، هي تكون مكتوبة عندها عامين.
1: نعم.
2: وتدخل دار نشر تبقى سنة وما تتصلح، معناها الرواية أقل حاجة مخذة مني عامين 3 سنين.
1: لكن المتلقي يعتقد أنه كل سنة
2: هو المتلقي رواية. أنا أشوف رواية أقول لك هي اللي هي راهي تكتبت في عام وتصلحت في عام ودخلت لدار نشر. مثلا أنا نبعثها أفريل تطبع في أفريل، نبعثها جوان تطبع في أفريل، معناها فما دورة.
1: نعم.
2: كبيرة.
1: نعم.
2: وأنا في منطقة سلام متاعي، زون كونفور، معناها نكتب مثلا في الأمور النفسية، في الأمور يعني مزلت في زون أنا مختارتها، لأن
1: نعم.
2: بالنسبة لي آمنة في توصيل الرسالة، لأن أنا عندي رسالة نحب نوصلها، اخترت زون وقاعدة فيها من بعيد أمارس الكتابة، لأن الكتابة ممارسة على فكرة.
1: فعلا.
2: أرهان توقف على كل شيء، أرهان باموك هو كاتب تركي توقف على كل شيء في 23 سنة وقال أنا سأصبح كاتب، وأصبحت ممارسة. هو أحسن عبد القدوس
1: له ترف ذلك، لأنه أصلا من عائلة يعني برجوازية
2: وبرجوازية
1: له ذلك يعني،
2: ولكن مثلا حتى في بيئة أحسن من أورهان، برجوازي وغني عنده الحق، وبالحق من عائلة برجوازية كبيرة،
1: حتى إليف في العائلة
2: إنتاج. أي. ولكن اللي كتبوا قبلها والله عندهم غزير، تعرف عليش؟ خاطر اختاروا المنطقة الآمنة متاع قصص الإنسانية، متاع الشوارع، الحارات، الزواج، الطلاق، الحب، معناها اختاروا كما نقولوا الأمراض النفسية كذي. نعم. هذه أنا سماها منطقة آمنة، ونجم الكاتب كل سنة يخرج رواية واثنين، راهي ما فهمش ما أسهل منها، تكتب حاجة واضحة اجتماعية رعب، هذو ما نسميهش غزارة. وقت نوصل للتاريخ أنا نتصدم بالحق
1: فعلا.
2: كيف أنا نتمنى يجاوب أي كيف تكتب رواية بقوة قصة شو اسمه قواعد العشق الأربعون، لقيت إسطنبول على الأرمن، رواية أخرى، معناها أي رواية تاريخية أنا نحب نفهم البحث كيف صار.
1: هما حتى هناك انتقادات عديدة وجهت إليها في هذا المجال، أنها يعني لا تغوص كثيرا في هذه المواضيع، يعني هي تمر عليها مرور الكرام، وأنا أحيانا أقول يليتو حتى مرور الكرام، هي أحيانا تطنب كثيرا. فما مشكلة أخرى أنا عندي صغيرة مع إليف شفاك في الإطناب هذية، أحيانا أحس أنها تتحول إلى معلم بمعنى يعني الأستاذ، تعلمه، وكأنه القارئ بالنسبة إليه هو بحاجة إلى أن تلقي عليه درسا وتفسر له أشياء كثيرة. ولهنا الحقيقة أنا عندي صديقة نوجه لها تحية، هي إعلامية وأستاذة عربية، هاجر القرقوري، مرة في نقاش أنا وياها لامت علي الجانب هذا، وليت ناخذ بعين الاعتبار هبة، قالت لي لماذا تعتقدين أن القارئ، سمحني في الكلمة، غبي في حاجة أن تعطيه كل المفاتيح؟ لا تعطيه كل المفاتيح، لا تحولي الرواية إلى درس. نعطيك مثال إليف شفاك، مثلا في روايتها بنات حواء الثلاث، هي تتحدث هذه الرواية، رواية في أكثر من 400 صفحة، تتحدث عن ثلاث نساء تركية، بيري، شيرين إيرانية، ومنى مصرية، هؤلاء التقينا لدراسة الفلسفة في أكسفورد، هي تسميهم المؤمنة والآثمة والمشوشة. هي الحقيقة الموضوع عجبني هيبة، لأني أنا أحيانا أعتقد أنه في داخل كل واحد منا المؤمنة والآثمة والمشوشة، يعني كلنا نتحمله، يعني تلك الشخصية المسطحة اللي هي جانب
2: شخصية
1: واحد
2: الضل.
1: فعلا يعني ساعات نتصارع ما بيناتنا المؤمنة والآثمة والمشوشة، وساعات نتصالح إلى آخره، لحد الآن ممتاز حتى طريقتها والكل، ولكن في فترة ما من الرواية، لأني هي دارسة العلوم السياسية ولأني تحب برشا الفلسفة، انقضت على شخصية الأستاذ اللي هو الأستاذ أزور، هذا كان أستاذ مادة الإلهيات، وجعلها تفتح الباب لتقدم دروسا ومحاضرات في هذه المادة. يعني تحولنا، يعني حتى أنه السرد فقد جماله وفقد تلقائيته، وأصبحنا وكأننا جالسين في قاعة محاضرات ونستمع إلى المعلمة إليف شفاك تسرد علينا أو تستعرض عضلات. أنا في الحقيقة لا أحبذ كثيرا هذا النوع من الكتابة هبة.
2: هو رأى إليف شفاك في قواعد العشق الأربعون تم نقدها جدا، لأن قالوا دوس السم في العسل. هو السم شنو هي الفقرات هذيك اللي تحطها على فكرة، هي تحط فيها بوعي، مش ما هيش بوعي، هي تحب توصل فكرتها في الراوي العليم، في الراوي الموجود أنا هنا. هي نوع من أنواع الكتابة اللي هي الفضفضة، اللي هي تنجم تكون حشو، ولكن هي وراها دار نشر، وراها موزعين، وراها معناها شركة كاملة باعتقادي. النص ما مرش مرور الكرام، النص مر يعني الناس في بالهم برحكي، فما نقاد فما كذي. هي من نوع نقدوها جدا، هي ديما ينقدوها، يقولوا هي تحب توصل، هي تحب تخلي فكرها في عقول البشر، تحب تعمل مانيبيلاسيون، بتقود الناس بطريقة أخرى، على ذيك هي تستعمل في الفقرات هذية، وإلا تكتب كأن تحب توريك وجهة نظرها متخفية في شخصياتها.
1: نعم، خلينا تفضلي.
2: ما نعرفش نشوفها في نهاية، هي حرية مو شخصية، لكن عندها دار نشر يولي شأن ما بينها وما بين دار النشر، وأنا قارئة الحقيقة كي نقرأ فقرات طويلة ما نقرأهمش.
1: وهذا اللي باش نوصل له أنا، هي مسألة النشر والانتشار، ما الذي ساعد إليف شفاك ليكون لها كل هذا الانتشار؟ ونقلب السؤال، ما الذي لا يساعد أي كاتب تونسي بالذات خليني نقول حتى لا يكون له كل هذا الانتشار. يعني احنا الكتاب في تونس مانيش منتشرين حتى خارج بلادنا، حتى في العالم العربي اللي احنا جزء منه من المفروض
2: في بلادنا مانيش منتشرين
1: فعلا فعلا فعلا مشكله كبيره باش نحكيوا عليها، مشكله النشر. ما الذي يساعد؟ قال لي انها تكتب باللغه الانجليزيه رغم انها كتبت روايات باللغه التركيه، واللغه التركيه احنا حكينا عليها توهيب راهي لغه وليده، معناها لغه حتى سمحني هاجينا يعني شنو هي اللغه التركيه في النهايه، يعني فما بلد وحيد في العالم يتكلمها اللي هو تركيا. لكن إليف شفاك ترجمت الى اكثر من 30 لغه، لماذا؟ يعني شنو اللي عند إليف شفاك ومش عند اي كاتب او كاتب تونسي مثلا؟ واحنا نحكي في كتابات من العالم.
2: إليف شفاك تعرف البوز والترند هذوما سمعناهم في السوشيال ميديا، لكن هما فعلا موجودين في الادب. هي وقتها تم مقاضاتها في لقيت إسطنبول على قضية الأرمن،
1: نعم،
2: والضوضاء اللي عملتها على عشق الأربعون. المواضيع اللي تختارها إليف هي مواضيع حارة وساخنة. إليف تخدم مواضيع اللي تعمل ضوضاء حولها. أنا توك كاتبة قلت لك أنا حاليا قاعدة نكتب في زون المريحة، يعني نعم، بعيدة على كامل الضوضاء، لأني هنا توك كاتب مراقب، يعني نكتب وأقيس عمق المياه الأدبية في تونس. أنا وين حب نفهمها،
1: نعم،
2: وأنا مستمتع بالرحلة دي. ما نقولهم أنا في رحلة، لا مناش قديش من رواية باش نوصل، ولكن أنا الحقيقة نشوف فيها رحلة ومانيش موجع راسي. ولكن أتنفسر لك إليف حكيت في مواضيع اللي تثير الضوضاء والجلبة والغوغاء حولها. احنا في تونس شنية المواضيع اللي باش تثير الضوضاء اللي نوصل أنا نجم نخذ عليها جائزة نوبل؟ شنية الحاجة اللي
1: ما عندناش مشكلة أقليات،
2: ما عندناش مشكلة أقليات، ما عندناش إبادات، ما عندناش معارك، كل قصصنا شخصية،
1: نعم،
2: فهمت، وحلين في الثورة في الاستعمار في كذا، يعني قصص جميلة محلية تقرأ. الضوضاء ممكن تثيرها قصة مثلا ما نعرفش ابتكار، ما نعرفش كيفاش، اللي مستحيل، مش ما نقولش مستحيل، أكيد تو تصير وتصير ضوضاء، ولكن أنا باعتقادي إذا باش تصير ضوضاء على كاتب تونسي باش تكون عن طريق الميديا، يعرف يخدم روحه، يعرف يوصل روحه،
1: التسويق يعني.
2: تسويق إذا كاتب تونسي باش يتعرف خارج تونس فهو لأن عرف كيف يسوق نفسه، مش لأن كتاباته قوية. أنا قريت البرشة توينسة على فكرة السنوات الأخيرة 3 سنين نشري لتوينسة، كتابتنا مزيانة، يكتبوا عربية مزيانة الحقيقة. برشا أنا توفي نعرف مشارقة يقولوا أنتم التوانسة أوروبيين تحكوا عربيتكم الضعيفة،
1: بالعكس لغتنا العربية أسلم منهم بكثير،
2: أسلم منهم جدا، ونكتبوا بالقدي وكذي. لكن مواضيعنا في تونس هي حاليا ما تنجمش تخرجنا من تونس، باش نبدو واضحين،
1: محلي.
2: بالنسبة للجيران معناها المغرب والجزائر والتسويق، احنا زادة بيدنا ما سمعناش عبرشة كتب جزائريين ومغاربة،
1: صحيح.
2: احنا توا كلنا واقفين في الكتب القدم تو سامبلومون، علاش كنا نتفرجوا في افلامهم،
1: صحيح،
2: وكنا نقراوهم في المقررات الدراسية،
1: نعم،
2: كذا. لو ما كانتش ما كناش عمرنا نسمع. وما تنسيش حاجة، كانت الجرائد هي إليف شفاك اخرى الجرائد، هو يعطيك ايش لازمك تقرا وتعرف كيما تعمل
1: توجيه.
2: فما توجيه يوجهونا، كانت عندنا شروق والصباح ما نعرفش شنو، نعم، والصريح يوجهونا. احنا ما نعرفوا كان يذوكم توجهوا كان هذوكم. توا كبرت الدائرة، إليف وإلا باموك وإلا أي واحد توا يكتب عن خالف تعرف،
1: نعم،
2: هي عملت ضوضاء على فكرة، أوكي. وما تنسيش 120 مليون 100 مليون نسمة إسطنبول حاليا.
1: أي طبعا، يعني كيما نقولوا ناخذوا كاتب مصري منتشر، لأني مصر وحدها فيها 100 مليون، فتنجمش تقارن
2: أنا
1: تونس
2: كي ندخل
1: اللي فيها 11
2: أنا
1: مليون.
2: ساعات نلقى مصري كاتب بالمصرية وهو كاتب،
1: نعم،
2: ندخل نقول بلاي خلينا نشوف البروفيل نتاعه، نلقى تبعه فيه مليون
1: فعلا.
2: احنا افضل كاتب جابه دبا، وساعات مش خاطره كاتب، خاطره كي يتحرك كذا تلقى،
1: نعم،
2: عنده 20,000،
1: صحيح،
2: ما نفوتوش. انا تبعت كتاب من لبنان رابحين بوكر ما عندهمش اكثر من 20-30,000،
1: صح،
2: بوكر راهو رابحين. ولكن تلقى واحد ساخر مصري مليون، مش مليون لان هذيك يكتب احسن من البوكر، لان بالحق راهم 120 مليون
1: فعلا، لا مجال للمقارنه. هم عدد سكان القاهره مرتين قد سكان
2: احنا تونس، رانا 12 مليون
1: وهي القاهره فيها اكثر من 20 مليون، القاهره وحدها يعني كمدينه.
2: احنا على كل مليون إذا تبعك ألف واحد يحب يقرأ، يعني أنت 12,000 حصلتي 12,000 قارئ في تونس. رو زاد القوة البشرية
1: فعلا
2: تفرق
1: عندها دور.
2: في دور والمواضيع وأهم حاجة بالنسبة لي أنا حاليا اللي هي قادرة تطيح بأحسن نص وتطلع أسوأ نص هي التسويق.
1: نعم، وباش نربط بالتسويق وباللي كنت تقول فيه، باش نسألك سؤال ليك أنت يا هبة.
2: أنا نحب نسألك، أنت حسب رأيك كيفاش تشوف يعني شنية المشكل
1: التسويق
2: اللي... التوزيع، أنت تشوف التوزيع
1: لأنه
2: ومواضيعنا كيفاش تشوفها في تونس؟ محلية؟
1: لا لا والله مواضيع إنسانية، لأنه هو معناها احنا خدمنا في البرنامج هذا كتابتنا العالم على موليير وعلى شكسبير اللي هما معناها عندهم 4 و5 قرون، وللان مسرحيات شكسبير تعاود تتمثل. لماذا؟ لانك المواضيع الكونيه التي نقولها الخالده، الخيانه والحب والكره هذه والحريه
2: احنا نحبوا يبقى شكسبير، خاطر ما تنسيش العالم يحب يبقى شكسبير موجود. لو احنا بطلوا نحكوا على شكسبير عام 2025 2000 معناها 2200 شكسبير سيموت، ماهوش مش عارفه.
1: صحيح صحيح صحيح، هذه هي العولمة وهذه هي سيطرة الغرب. صحيح،
2: احنا نخلو عبد يبقى عايش فينا.
1: صحيح،
2: فهمت؟ اما وقت نقتلوه ونبطلوا نحكوا عشان لن يصبح هناك شكسبير.
1: صحيح، واحنا حتى توا كنا نقراو بنظرة نقدية، ما كانش يعني فوق مستوى النقد، وكنظرة الرجل الابيض للرجل الاسمر في عطيل يعني كانت موجودة. كان فما نوع، وانت خدمت على العنصرية في بنت عتيقرة، وحتى في عطيل كان فما برشا عنصرية معناها في شكسبير. على كل حال انا حبيت نسألك هبة، وانا تبعتك في حوار وقلتي انك رغم انك تعيش البرة في تركيا منذ 8 سنوات، الا انك فضلتي ان تبدأي النشر في تونس. كان قرار عن وعي انك تبدأ من تونس محلية ثم الانتشار نحو العالم العربي والعالم، او انه كان يعني مش سهل انك تلقى دار نشر في تركيا باللغة العربية؟ ونرجع لمشكلة اللغة لهنا.
2: ليه أنا ما حبيتش تركيا حقيقة، ما حبيتش نتعاون مع مشارقة، اختيار شخصي. وثانيا أتنفسر لك حاجة، هي مشروع الكتابة والنشر مشروع والكتابة مشروع. أنا ما نجمتش ندخل في مشروع في مدينة كبيرة كإسطنبول ينجموا ينشروا الكتابي حتى ب$1000 نجم ننشر. مش مشكل في الكتاب هو حاليا يتنشر،
1: واللغة حتى بالعربية
2: بالعربية ينشروا برشا سوريين. أي فما برشا سوريين.
1: نعم،
2: يقرأ ما يقرأش ما
1: لكن هناك يعني من يقرأ باللغة العربية
2: يقرأ. أما أسمع توا احنا كلنا التوانسة ما عدناش قراء عرب غير شو اسمه خولة حامدي اللي تكتب،
1: خولة حمدي وأميرة غنيم لأني وصلت للقائمة القصيرة،
2: قصيرة ولكن
1: ومحمد عيسى المؤدب، يعني 4 كتاب اللي وصلوا الجوائز عربية حقيقة.
2: كتاب صحيح. نعم، لهنا نقولوا نحكوا أن الجوائز هي تعملك إشعاع وهذا
1: نعم
2: ظلم، خاطر فما أقلم ما ربحتش ولكن والله
1: صحيح
2: مزيانة.
1: نعم،
2: أنا ساعات نقول علاش ما حسنين من
1: بن عمو
2: يكتب، أنا تحبوا تعرفوا
1: رواية تاريخية
2: أقرونا حسين. نعم، مش معروف عربيا محليا فقط.
1: صحيح،
2: أنا حبيت تونس علاش؟ خاطر في الكتابة هي رحلة، مناش نجم رحلة تستمر سنوات، نجم تستمر عام، مناش، ولكن رحلة وهي بالنسبة لي مشروع. أنا نحب نبدأ في بلادي، نفهم العالم هذا، خاطر في النهاية عالم، نشر وتصليح وتدقيق وتحليل، لازم نفهم العالم. حبيش ندخل في دوامة كبيرة، تونس صغيرة، تونس العاصمة صغيرة، نجم ندور دور النشر كلها، عندي مشكل عندي ونشكي عندي شكون نسأل، عندي وزارة الثقافة، نجم نفهم أنا وين تسرق لي النص، نعرف وين نمشي، نعرف كيفاش نجيبه. تسرق لي نص في مصر نركب الطيارة نمشي لمصر، في لبنان.
1: صحيح،
2: أنا ذيك بقات تخوف. أنا نحكي على إنسان ما يعرف حد شيء.
1: نعم،
2: مش نحكي على إنسان وجهه وعنده صحفيين وأكاديميين.
1: نعم،
2: وأصدقاء. أنا إنسانة بسيطة حبيت ننشر، كانت خمم قلت نبقى في تونس.
1: نعم،
2: وحاليا أنا كنت حبيت نعمل تجارب في لبنان، ولكن قررت قلت لي نقعد في تونس، خلينا نتعرف في تونس. انا باش نتعرف في تونس.
1: تونس
2: شو انا باش نتعرف في تونس؟ مجهده وصعبه.
1: صح،
2: وشبه يعني تضحيه كبيره.
1: نعم،
2: باش الناس نجم تعرفني في تونس لازم تكون حاضره معارض كامله.
1: نعم،
2: ولازم تكون عندك علاقات، ولازم تكتب وتكون موجوده في الساحه وتحكي وتثبت روحك وتخرج من الظلمه. الظلمه انا مش جبت تخرجها من تونس، تحب ندخل عالم عربي والنافس مساره والنافس مش نافس في الكتابه ليلي، ولكن في مصر راهو في معرض الكتاب نجم تلقى 3000 كتاب مطبوع جديد.
1: فعلا، وانا زرت القاهره عم ناول في معرض الكتاب، وفعلا يعني 4 5 ايام ما كفتنيش حتى نشوفوا كل دور النشر ونشوفوا كل الكتب. فعلا يعني لانه احنا تربينا يعني فعلا تونس صغيره جغرافيا، فنحسوا ربما بالضياع في المدن الكبرى هذه. سمعتك تحكي، سألوك سؤال روايتك الأقرب إلى قلبك، وأنا سؤال ذي ما نحبوش برشا على خطر فعلا يعني أنت جاوبت جواب ذكي، قلت مازالت الرواية هذه، لكن فعلا قلت بعد بنت عتيق. أنا نحب نسألك هبة، هل حلاوة الرواية الأولى تجي لأن نكتبه بدون حسابات؟ بدون رقابة، نكتب احنا ما عندناش تاريخ نخاف عليه او قارئ يستنى فينا، فنكتب هكا بكل تلقائية. على هذاك نحسوا الرواية الاولى تبقى ديما الاقرب.
2: انا كي كتبتها ما من غير حتى حساب، معناها لا كانت لا في مخي التاريخ ولا حسابات، انا اصلا كي قبلها وهبطت لتونس من اسطنبول لمعرض الكتاب قلت شكون باش يشري لي روايه ولا علاش باش يقرو لي، يعني اعطيني سبب. يعني كي مشيت حاطه يعني صفر مبيعات وشكون يعني، اما علاش انا نحبها اللي ما تخيلتهاش تتنشر، فهمت انها تولي كتاب وتتنشر، يعني كانت كصدمه البدايه فهمت. على ذيك نحبها، حسيتها حلت لي باب ان الناس اكتشفتني، يعني برشا قراوا بنت عتيق وعجبتهم، حتى اللي قرنوها يقولوا لي احسن واحده بنت عتيق، يقولوا لي السيد الحدود واهداتك الكردستان يقولوا لي بنت عتيق مزيانه، سردك في بنت عتيق ازين كذا بنت عتيق، مش على خاطر انا اختلف سردي، ولكن انا باش نسالك سؤال وديما نحب نساله لاي كاتب، انا تتحكم فيا الروايه كي تبدا روايه رعب يكون السرد غير، تبدا روايه فانتازيا السرد غير، كي تكون روايه حقيقيه السرد غير، سيره ذاتيه السرد يكون ملتزم وماهوش ما فيهوش روح، تحسي جمل منضبطه ما فهمش شكل مغامره ما فهمش المفاجاه عنصر المفاجاه، لان انت حياتك انا مانيش ساحر والا عندي جوانح والا هاري بوتر باش نعمل لك معناها باش نعمل لك عالم المفرقعات، في النهايه انا بشر فهمت تكون السيره شويه رزينه تجيني تتكتب رزينه. لذا بنت عتيق كانت رواية نفسية وفيها هكا حبكة جريمة تعجبني، يعني حبيتها على الأخر، الأخرين فرضوا علي الرواية تبدأ تفرض علي طريقة السرد، وأنا هذه نحس أن الرواية تولي إنسان بشر تحكم فيا
1: فعلا
2: وأنا نفد تحكم فيا حتى في اللغة،
1: الشخصية تتمرد عليك
2: هذيك قصة أخرى، ساعات نبدأ عاملة نهاية وعاملة حاجة نلقاها الشخصية خذتني للطريق آخر، خلاص أنت تكتبي تحسي ليه هي تجي هكا تجي، ولكن اللغة لغة أصلا الرواية تتمرد على نفسها وهي تفرض عليك اللغة.
1: نعم فعلا، يعني لأنه باش نقعدوا في الإطار متاع برنامجنا كتابات من العالم، حسب رأيك شنو ينقص أي كاتب تونسي هيبة مثلا حتى تولي في كتابات من العالم، حتى نخرجوا للعالم؟ هل هو الموضوع؟ هل هو التسويق؟ هل هو
2: أولا كتابات في العالم باش تخرج تولي تضرب في العالم لازم موضوع.
1: نعم.
2: أولا كما قلت لك انا نختار في مواضيع اللي هي مواضيع حاليه محليه واللي هي ما نجمش تخرجني بيان سور، مثلا تولي تطبع لي غير لغات وكذلك، وهذا مدروس من عندي، يعني انا ما نحبش نوصل تا المرحله دي كنحسها مازلت بكري بالنسبه لي، انا نحكي على هبره ومش نحكي على اي كاتب والا كذا، انا نحس اني تو في وضعيه ممارسه، في وضعيه قراءه، في وضعيه تعلم، في وضعيه كتابه، قاعده نعيش الحكايه كانها ولاده، قاعده نستمتع بها، ما مانيش موجع روحي نوصل للعالم ولا ما نوصل، هذه ما هيش قضيتي.
1: نعم.
2: بعد توجيه الموضوع وتوجيه الواحد بعد الموضوع يجي التسويق.
1: نعم محلها كلمتك، هو فعلا علينا أن نستمتع بالكتابة ونسقط بعض الحسابات، لأنه أحيانا الصنعة والوصول والجوائز تفسد هذه المتعة، هو الفن بصورة عامة والكتابة بصورة خاصة هي تلك المتعة التي نعيشها. الوقت مر بسرعة، حسينا كاين زوز صديقات كاتبات نحكي على كاتبة، فأرجو
2: مادام نكتب ونكون صديقات فعلاً. على فكرة
1: فعلا أنا تشرفت برشا بوجودك معايا،
2: برشا تشرفت عايشك يا حنين، كنت سعيد عيدة جدا وكنت نسأل فيه نقولك مش نحكو ساعة
1: لا نعرف
2: نزيدوا ساعة أخرى
1: إن شاء الله إن شاء الله أكيد
2: إن شاء الله. أنا نتمنى لك
1: فما برشا مواضيع حبيت نحكي فيها، كما لما الكاتب يكتب وهو في غربة أكيد بشكون لقاءات أخرى إن شاء الله،
2: هذه لقاء آخر، هذه كاتب في غربة أوكي، ولكن أنا نحييك ونقول لك واصل حنان الكتابة، مش خاطر أنا استدعيتني كاتبة، يعني أنا ما نحيكش كاتبة، العالم هذا مزيان برشا، لازم برشا صبر، لازم برشا حب، ولازم برشا ممارسة، الكتابة هي في النهاية ممارسة
1: فعلا فعلا. إذا نشكرك مرة أخرى هيبة على تلبيتك دعوتنا، نحييه مرة أخرى دلال اللي أكيد تسمع فينا،
2: نشكر دلال
1: فعلا، يعني دلال هي اللي كانت همزة الوصل ما بيناتنا. أعزائي المستمعين نلتقي في حلقة أخرى وكتابات من العالم، إلى اللقاء.
0: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم

تعسنا في البحر للمال لو تعسنا في

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. في إطار المحور الذي فتحناه والذي أطلقنا عليه اسم المسرح من خلال المدن، سأخذكم هذه المرة إلى مدينة لعلكم لست متعودين على سماع اسمها، رغم أنها في موقع هام ولها ما لها من خصوصيات. طبعا نحن سنذهب إلى هذه المدينة ونرى مسرحها، ولكن قبل كل ذلك، قبل هذا وذاك، كيف تتداخل المدينة وكيف ما هي صورة المدينة عند ضيفنا وكيف تتشابك مع المسرح. ضيفي الذي اعتز بأن يكون حاضرا بيننا والذي سيكون دليلنا لندخل عوالم الطائف هو الأستاذ فهد ردة علي الحارثي، كاتب ومخرج وإداري وناقد، هو نسيت أن أقول المسرحي المكتمل الذي يعتبر في نظر كثيرين ولعلي أشاطر أغلبهم، هناك من يستعمل عبارة لا نعرفها في تونس المشرقية، عراب المسرح السعودي، ولو أنه يقول لا لست كذلك. إذن صديقي فهد ردة علي الحارثي، مرحبا بك في أرخبيل المسرح.
3: يسعد لي أن أكون معك في هذا الأرخبيل الجميل، وأنا أمام قامة وأستاذ نعتز به جميعا في المسرح وفي علم المسرح وفكر المسرح، وتتلمذنا كثيرا على آرائه وأفكاره وطروحاته التي كنا نتابعها على القرب والبعد أيضا. يسعدني أن أكون ضيفا لهذا الأرخبيل لكي نتناقش حول ما يمكن أن نضيفه حول المسرح والمدينة، والمدينة والمسرح، وأنا من مدينة عريقة اسمها الطائف. هذه المدينة،
2: قبل أن ندخل المدينة أود أن أشير إلى شكرا أولا على ما قلته، أريد أن أشير إلى أن فهد ردة علي الحارثي إذن قلت أنه من الفاعلين المؤسسين، وهذا يتجلى في بعث عدد من المؤسسات، مثلا جمعية المسرحيين السعوديين، الإعداد لها، إنجازها، معناها السعي إلى جعلها فاعلة ولها دورها في المسرح. إذن عدد المسرحيات التي كتب كثيرة، وهو أكثر أميل إلى الكتابة منه إلى الإخراج، فله قلم وأصدر مجموعات من المسرحيات، وطبعا هذه المسرحيات المسرحيات الأخرى تنتظر النشر. كذلك ما أنجزه تراكم إلى حد أنه أصبح موضوعا للبحث والدراسات، فكثيرة هي البحوث سواء في السعودية أو خارج السعودية التي تناولت بعض أعمالك وبعض المجازاتك، وهذا طبعا يعطي فكرة على صديقنا وضيفنا اليوم، والذي سيكون فعلا دليلا منها ناجعا، خاصة وأنه رجل من الطائف ومحب للطائف.

0: ماذا تمثل الطائف بالنسبة إليك؟
1: الطائف لا تمثل فقط بالنسبة لي، ولكن حتى تمثل بالنسبة للتاريخ وللسعوديين بصفة خاصة. الطائف مدينة جبلية تبعد عن مكة بحدود 70 كيلو، أي أنها من أقرب المدن إلى مكة المكرمة، ولذلك لها ارتباط عميق ديني وارتباط تاريخي بكل ما كان يحصل في مكة. كان ينعكس الطائف نظرا لقرب المسافة بينهما. هي مدينة زراعية بامتياز، ممطرة طوال العام، جوها
0: على عكس الصورة النمطية تتبادل الذهن، الصحراء والحجاز وكذا. لا، هذه بقعة مكان،
1: وليست الوحيدة يعني، لأنه الطائف وأبها والباحة من سلسلة جبال ممتدة، وهي ثرية زراعيا، ثرية بمناخها الجميل، بعكس شلالات تهبط من أعالي الجبال، أراضي خصبة للزراعة، فهي ممتلئة ومتدفقة في التاريخ. أيضا لها في واقعها الاجتماعي والفكري، فهي مدينة للشعر والشعراء، وهي مدينة للغناء والطرب، وهذا ينعكس في مدن تكون الأرض فيها مخضرة والسماء لا تكف عن معانقة الأرض، فهي تصنع مبدعيها وتصنع جمالياتها وتصنع، فهي مدينة مبدعة بالفعل.
0: يعني أنت في هذه الصورة الطائف تشير أنت للمسألة الاجتماعية، أظن أنها تخلق مبدعيها، لكن كذلك تخلق من هو في حاجة إلى هذا الإبداع. إذا الناس مقيمين أتصور ويتذوقون، وإذا ليس فكرة المتنقل مثل ما يمكن أن يتبادر إلى أذهان عدد من الناس. نحن في قلبي حضارة طبيعي. مدنية صحيح. حاضرة مثلما يقول العرب. فإذا زراعية أساسا،
1: زراعية، وهذا الزراعة انعكست على تكوين البشر فيها وعلى تجمعاتهم، على خلقهم لفنونهم الشعبية وأدواتهم ورقصاتهم، وعلى تلك التجمعات الأدبية التي تحصل وهي مستمرة على مكتباتها الزاخرة بالعلوم والثقافة والآداب، أيضا على أنها كانت تعتبر مصيف للمملكة العربية السعودية أجمع، فكان الناس في فترة الصيف تأتيها من كل بقعة من
0: حدب وصوب.
1: فهذا التلاقح الشديد الذي يحصل بين مكونات البشر من مختلف المناطق والمملكة العربية السعودية أشبه بقارة، وموجود فيها كل التضاريس وكل المناخات وكل أنواع البشر بالاختلاف الكامل والتوافق الكامل أيضا، هذا يخلق ثراء معرفي كبير. النقطة الأخرى أيضا قربها من مكة جعل حتى التلاقح في فترة الحج مع العالم الإسلامي، مع العالم الإسلامي أجمع، لأنه إحنا كلنا حتى لحقنا آباءنا وأجدادنا يذهبوا في الحج للعمل في مكة المكرمة وللتكسب أيضا وللبيع والشراء فهذا يعني كان يقتضي أنهم يحتكوا بثقافات تأتي من كل دول العالم، ثم ينقلوا هذه الثقافات إلى، لكذا تلاقي في حتى التنوع في الطعام. طعامنا من المشرق والمغرب، من الشمال ومن الجنوب. اللغة المستخدمة أو اللهجة المستخدمة في هذا التزاوج الجميل. الفنون الشعبية لدينا تقف عندها كثيرا وتشاهد هذه الرقصات، وتدرك أن هذه الرقصة هي خاصة بمناطق جبلية، نظرا لأن الرجل لا تستقر فيها، ويفضل الإنسان في حركة مستمرة لأن الأرض صخرية فلا تحتمل هذا القرار دائما، وتحتمل القفز المستمر. وهذا ما يثير الدهشة في أنك
0: إيقاعات خاصة
1: تتابع هذا الإيقاع أيضا الذي يتبعها، ثم تخلق هذه الحالة المتمسرحة فيما بعد. كيف تستطيع أن تصنع من هذه الأشياء مسرحا، أو كيف استطاع من صنع هذه اللعبة الشعبية أيضا، وهي تصنف إلى صنفين عندنا، في صنف خاص بالحرب وهي العاب حربية كاملة فروسية كاملة، وكيف يستعد للحرب وكيف

0: يذهبوا للحرب وكيف يعودوا من الحرب. وفي ألعاب أخرى لا،
1: وهذه فيها تجسيد
0: طبعا
1: للمواجهة في صراع وكذا جدا طرفين والتحول
0: والقائد الذي يقفز ويشجع الصف الآخر لكي يقدم معه، ثم العودة وقد انتصروا وكلهم يقفزون وكلها لها إيقاع خاص بها، كل لعبة لها إيقاع. وتوجد فنون، فنون مدينة هي للرفاهية، هي للطرب، هي للتطريب. حتى أن هذه الفنون من الصعوبة مكان أن تؤدى في مكان آخر نظرا لأن إيقاعها خاص بهذه المدينة. واللون يسمى المجرور الطائفي، هذا المجرور معمول على أكثر من لحن وأكثر من إيقاع، ويتميز أيضا بفعل الدوران المستمر وفعل الحركة المستمر، ويبدو أن له أيضا علاقة بالطرق الصوفية وكذا في حركة الدوران المستمرة للراقص. فهي مثيرة للدهشة ومثيرة للتتبع أيضا لكي الإنسان يقترب منها،
1: وهي حاضرة كذلك طبعا في مخيلة أهل الطائف
0: بالتأكيد،
1: ويعني هي جزء منهم.
0: لأتركك في في في لمحة تخرج من بيتك في الصباح لتذهب إلى مزرعة أو لتذهب إلى سوق أو لتذهب إلى حوانيت، ثم تخرج منها لكي تذهب لمجموعة من الأصدقاء يجلسوا لينتدوا ويسمعوا شعرا أو الحكواتي، وكان موجود لدينا في مدينة الطائف، والحكاء الذي يحكي لهم قصص عنترة وابو زيد الهلالي وما كان يعمل، ثم ينتقل إلى هذه الألعاب الشعبية التي كانت تصنع للتسلية وللاحتفال وللاحتفاء، أو يذهب حتى ناحية الطرب والغناء والموسيقى. وهذا تأثر فاعل في مدينة الطائف، يعني معظم أعمدة الطرب في المملكة العربية السعودية، طارق عبد الحكيم، طلال مداح، عبد الله محمد، معظم الملحنين القدماء هم من أبناء مدينة الطائف. فهي مدينة خلابة موحية جالبة لمبدعيها، وبالصيف تتحول إلى منتدى ثقافي عظيم ومنتدى فني عظيم. مكتباتها كلها زاخرة بالأدباء من مختلف مناطق المملكة. أنا كنت وأنا طفل صغير أجول هذه المكتبات لأجد أعمدة الصحافة والثقافة ينتدون في هذه المكتبات، يقولون شعرا، قصة، يناقشون وضعا أو حالة اجتماعية أو حالة سياسية أو حالة اقتصادية. وفي البراحات الموجودة هي أماكن متسعة بين الأحياء، يلعبون المجرور أو يلعبون الفنون الشعبية الخاصة بهذه المدينة. هذا كله ولا المطر لا ينقطع،
1: المطر لا ينقطع،
0: ورائحة الورد تفوح بكل مكان. يعني ورد الطائف مشهور عالميا على مستوى عالمي، برضو الورد له رائحة خاصة غير موجود في أي مكان في العالم. ومشهور عند البحث عن كتابة محرك البحث ورد الطائف ستفوح لك الرائحة من خلال البحث.
1: أكيد
0: رب هذا من المبالغات الشهية يعني.
1: لا وأنت أنت متيم بالطائف يعني وطبيعي يعني.
0: ويصنع هذا منه الورد وهو غالي الأثمان،
1: يصنع منه العطر يعني
0: العطر أيوة. ويصنع منه ماء الورد أيضا لكي يطيب به الماء يعني تضع قطرات بسيطة فتصبح رائحة الماء فواحة بالعطر والبهاء.
1: يعني مظهر مظهر المدينة
0: طبيعي،
1: ليس ليس البداوة،
0: لا لا لا لا.
1: باعتبار أن في البادية هو الاكتفاء بالقليل بالبسيط، لأن الأمر التنقل هنا نحس أن هناك استقرار وهناك سعي لترقيق أدوات العيش، البحث عن الكمال الذي يكون يكمل إنسانية الإنسان. العطر أنا نفكر حتى في تعطير الماء فهي عملية أخرى، ليس إنسان
0: بالطبيعة.
1: سيموت بالعطش طبيعي. لا له الماء ويريد أن
0: يرقي نوعيه الماء. وهذه الرفاهية أيضا كانت تنعكس على المباني. المباني ثرية بال لا أعرف إحنا نسميها في المنطقة الغربية الرواشين، وهي عبارة عن النوافذ كبيرة متسعة جدا وكلها مطرزة ومنحوت فيها نحت
1: بالخشب،
0: الخشب على الخشب، وهي قد تشمل مبنى كامل والواجهة كلها خشبية.
1: أيوة أيوة
0: خشب جميل، لدرجة أن بعض المباني الموجودة في الطائف وبعض هذه الرواشين كانت تدهم بماء الورد حتى إذا نزل المطر تفوح رائحة الورد. فإذا هنالك رفاهية بالفعل، هنالك مدينة تشتهر بالقصور. قصور الطائف قصور تاريخية وقديمة ممتدة ل200-300 عام ولا تزال موجودة حتى الآن.
1: وتصور اللباس كذلك،
0: اللباس أيضا يطبعها
1: للرجال والنساء،
0: الرجال والنساء وإن كان الرجال يعني ملابسهم في الغالب بيضاء وتأخذ سمة واحدة، لكن النساء كانت مليئة بالتطريز والخيوط الذهبية التي الفضية التي حتى تثقل، وأيضا الحلي كانت تصنع بشكل خاص للنساء.
1: إذن هذا، إذن هذه الطائف، الطائف والمسرح، يعني سندخل يعني الفكرة المسبقة القائمة وأن السعودية لا يمكن أن يكون فيها مسرح نظرا للوهابية، ومهما هو معروف أن الفكر الوهابي وما كتب عليه وما قيل فيه أنه يذهب إلى الاختزال في كل شيء والابتعاد عن مظاهر معناها التجميل، ويعني هذه الفكرة حتى الإنسان حتى القبور ليست هناك قبور يعني وراءها، فهذه الفكرة السائدة وأنا أعلم أنها ليست صحيحة. ليست صحيحة لأسباب كثيرة، هو أن أولاً السعودية ما تسمى الآن السعودية وراها يعني موروث كبير، الحجاز يعني، وحتى قبل نشأة الدول الحديثة لا يمكن أن ثم فيها كذلك، أعلم أن فيها حضر والشعر القديم لا غير ذلك، لكن الفكرة غلبت لعل سبب فيها ما هو يكون الإيديولوجيا، الإيديولوجيا الوهابية المنتشرة وكذا، وكذلك عدم المعرفة بالمجال، وتختزل السعودية في الحج وهو أمر طبعا مهم جدا ليس شيئا معناها قليلا، ولكن إلى جانب الحج لأن الحج في حد ذاته هي حركة مستمرة، حركة مستمرة تذهب إلى الحج والخروج والرجوع والتجارة، كل هذا لا يمكن أن يتولد عنه، أن لا يتولد عنه ثقافة بمفهومها المعيش التي تتجلى مثل ما كنت تذكر سيادتك، يعني طريقة الأكل طريقة الكذا، وكذلك أشكال التعبير، تكلمت أنت على الرقص، لكن الآن المسرح كيف، هل لك أن تعطي فكرة على كيف نشأ المسرح في الطائف وكيف ازدهر وما هي حاله الآن وأنت فاعل في الساحة المسرحية في السعودية؟ تصور أن متابعي أرخب المسرح ومتابعاته يريدون أن تعطيهم فكرة، وليس أحسن منك للقيام بهذا العمل.
0: أولا أشكرك بالفعل على هذه الإضاءات التي تحت علي لكي يقدمها، وأشير أنه ما كان سائدا في فترة من الفترات من فكر حول المملكة العربية السعودية وما هي موجودة فيه، وأنها مجرد صحراء والناس مقفلين والوهابية وما لبست به من عظائم الأمور وأشياء غير موجودة أساسا فيها. لا شك أن هذا الاتباع الآن لم يعد صعبا، أصبح بمحرك بحث بسيط تستطيع أن تعرف كل شيء وكل تفصيل عن هذا البلد وذاك بسهولة تامة. ما يخص المسرح بالتحديد في مدينة الطائف هو تابع لهذا الإرث الذي نشأنا عليه، ونشأنا أنه في فترات الأعياد وفي فترات المناسبات تقام في كل حي صغير حومة، على ما تقول التواسع، في كل حومة يقام منصة ويقدم فيها
1: عروض
0: غناء وحفلات وتقليد أصوات، والأسواق كانت هي تابعة للأسواق العربية القديمة، كان الممثلين الفرديين الذين يقوم بأداء بعض الأدوار يمشون في الأسواق ويقدمون أدوارهم، الحكوات الذي يحكي بكل الطقس الذي يملكه، هذه كلها كانت بدون شك أنها هي إرهاصات لبدايات لمن يريد أن يبحث، لكن المدينة لم تكن تحتفي بالمسرح كثيرا بعيد عن إرثها الغنائي الذي كان هو الأكثر تميزا، إرثها الشعري الذي كان أكثر ظهورا، بقي المسرح خافتا فيها كمسرح إلى قبل 70 عام تقريبا، عندما بدأ الاهتمام تدريجيا بعد بداية الدولة السعودية الثالثة، أتصور أنه هنا بدأ اهتمام بالتعليم وبالدراسة، فأصبح هنالك في مسرح في المدارس.
1: أنا أستوقفك قليلا ستوصل، قلت الدولة السعودية الثالثة.
0: نعم.
1: لو فصلت بشكل سريع، إذا قلت ثالثة فهناك ثانية أولى.
0: نعم. نعم، هناك الدولة السعودية الأولى، بعد ذلك جاءت الدولة السعودية، توقفت 10 سنوات انتهت، بدأت المرحلة الأخرى، الدولة السعودية الثانية استمرت أيضا لحدود 70-80 عام، وتوقفت لسنتين أو 3، ثم عادت الدولة السعودية الثالثة التي نحن الآن موجودين فيها. كل دولة من هذه الدول كان لها خريطتها الجغرافية والمناخية والثقافية، بعضها امتد إلى العراق وامتد إلى اليمن، وبعضها كان في نجد والأحساء وجزء من الحجاز. والآن في الدولة السعودية الثالثة التي نحن بصددها ونحن موجودون فيها، تبدو الأمور مستقرة وجيدة أيضا. ومنذ بدايات دخول الملك عبد العزيز للرياض وبعد كذا توحيد المملكة، بدأ الاهتمام بالتعليم. والملك عبد العزيز حضر عرض مسرحي أقيم في القصيم في بدايات تصور في تلك الفترة، أي أن ما يسند إلى الوهابية، وهو كان يعيش في تلك الفترة، لم يكن موجودا، هو حضر العرض المسرحي ورآه ودعم الطلاب اللي قدموه. أصبح هنالك اهتمام مكثف وبالمسرح في المدارس، وقدم له الكثير، جلب له المعلمين الذين يهتمون بهذا المسرح. وتصور من هنا بدأت مدينة الطائف تحديدا وحتى غيرها من المدن في الذهاب نحو المسرح بفعل الحقيقي. كانت هناك اجتهادات أذكر منها في مدينة الطائف تحديدا، اجتهاد للزميل اللي اسمه أحمد الأحمري، قام قبل 50 عام بإنشاء مسرح في الحي، عمل منصة وكان يؤدي فيها مشاهد تمثيلية لأبناء الحي، ثم بعد ذلك بدأ يفكر أن يدخلهم بأموال لكي يشاهدوا. هدم مشروعه في البدايات، لكنه كان إرهاص للتجربة، استمرت بعد ذلك عند أحمد الأحمري إلى أن أصبح علم من أعلام الإخراج في المملكة العربية السعودية.
1: اسمه
0: أحمد الأحمري.
1: أحمد الأحمري.
0: أحمد الأحمري هذا استطاع أن يقدم مسرحا فاعلا من خلال مسرح الحي، ثم بعد ذلك انتقل إلى، طبعا موجود الآن مسرح الموجود في المدارس، انتقلت العملية إلى مسارح الأندية، أندية رياضية اشترط عليها أن يكون فيها جانب ثقافي، ومن ضمن الجانب الثقافي يجب أن يكون لديها عرض مسرحي.
1: يعني هناك أننا نلتقي تقريبا نفس المسارات التي عرفتها البلدان العربية بصفة عامة.
0: طبيعي.
1: أنت قلت أن الملك عبد العزيز شاهد مسرحية في القصيم. أو نحدد القصيم أين حتى.
0: القصيم توجد في منتصف الجزيرة العربية، وحتى أنها توصم هي القصيم أنه هي معقل للوهابية وكذا.
1: أيوة.
0: عشان يشير لك أنه كان يقدم هناك عرض مسرحي.
1: أنت تريد أن تنسب الأمور أن الوهابية ليست حسب الصورة.
0: لا الصورة النمطية المعتادة عنها التي أخذت عنها التي طبعا لكل شيء في أعداء وفي كذا وفي، بس الأمور تبدو بالنسبة لنا جلية واضحة.
1: أيوة.
0: هم لهم منهاج واضح، لكنه لا يعارض هذه الفنون ولا يحاربها محاربة دائمة بدلالة وجودها واستمراريتها طوال هذه الفترة. لماذا لم تنقطع؟ لماذا لم تتوقف إذا كانت تحارب؟ لماذا هي موجودة في المدارس؟ لماذا هي موجودة في الأندية الرياضية؟
1: ماذا الموجودة؟ يعني الأنشطة المسرحية قصدك ولا؟
0: الأنشطة المسرحية وحتى الغنائية.
1: أيوة.
0: حتى الغناء لم يتوقف الغناء.
1: أيوة.
0: منذ ذلك الوقت إلى الآن المطربين موجودين والمغنيين
1: فعلاً
0: موجودين.
1: فعلاً.
0: والرسم موجود، النحت موجود.
1: لا هذا بيودي أن تشرحه أكثر، قضية النحت والصور، لأنه هناك نوع من اعتقاد الغالب أنه مسألة التشخيص ومسألة كذا أمر غير مقبول، خاصة وأن هناك بعض المستندات في السنة التي هي موضع كذلك حوار وموضع نقاش. إذا أنت تقول أن كأني بك تقول أن الوهابية لم تؤثر، كانت الحياة عادية والناس يصورون وينحتون
0: لكن مع وجود تحفظات خاصة بها، مثلا هي لا تريد تجسيد الأشخاص نحتا مثلا، لكن المنحوتات موجودة بكل جمالياتها، لدرجة أن مدينة زي جدة كانت أكبر متحف للمجسمات في العالم، لا يخلو ميدان مدينة من مجسم جمال لكل فنانين العالم.
1: يعني واضح جدا
0: الآن إذن هي كانت تحارب نقطة معينة فقط.
1: نعود للفكرة الموجودة في أغلب الأديان
0: بالضبط.
1: هي
0: بالضبط.
1: أنه التشخيص والوقوف موقف إبداعي يعني يضاهي الإله وفي هذا نوع يعني هذه الفكرة
0: حتى لا تعبد حتى لا كذا يعني عندها أفكار معينة
1: معناها هذه قديمة ولكن استمرت هناك نوع من إذن فالمجسدات والمجسمات يعني النحوت هي تكون إما
0: جمالية تجريدية تجريدي
1: نباتيات غير ذلك
0: لا حتى التجريد فيها فن عظيم يعني مش فن عالمي حتى فنانين عالميين كانت الميادين تتسع لهم إذا بالتالي كل الأشياء هذه موجودة بلا شك أنها ساهمت في المسرح عديدا بعد أريد أن أشير إلى نقطة مهمة بالنسبة للمدارس كانت منافسات المدارس التي تقام سنويا في مسابقات بينها تصل إلى درجة ترفع النصوص لشكسبير ومولير في تلك الفترة.
1: كيف أتت هذه؟
0: هذه أتت من خلال المعلمين.
1: بعض الأساتذة والمعلمين.
0: نعم المعلمين الذين أتونا من الشام تحديدا.
1: أيوة.
0: من سوريا وفلسطين والأردن. هؤلاء المدرسين ساهموا في نقل المسرح الذي عرفوه إلى هذه المدارس. وبالتالي أنشأوا أيضا قاعدة من مدرسين سعوديين اهتموا بهذا الجانب وكانت تأخذ هذه النصوص وتعد وتقدم ويصير فيها منافسة هائلة بين المدارس بس للتوضيح أنه كيف قضية الفكر فهي كانت تذهب مش مسرحية عادية وأيضا كانت تواكب كل ما هو موجود في الحركات التحرر في العالم العربي مثلا قضية الجزائر وأنا أتذكر أن كلنا اللي كنا نشتغل فيها نعمل على قضية الجزائر وكيف التحرر وقضية فلسطين دائما كنا نطرحها في المدارس قضايا يعني استقلال الجزائر استقلال كذا
1: فيتكلم عنها وفيها
0: فبالتالي كل هذه الموضوعات كانت تطرح في المدارس انتقلنا إلى الأندية من كبر قليلا بعد الثانوية حيروح نادي يحتفي بموهبتي أو مركز صيفي ثم بعد ذلك جاءت شيء مهم بالنسبة لحركة المسرح المملكة العربية السعودية أجمع اللي هي جمعيات الثقافة والفنون هذه بلا شك أنها استطاعت أن تقود نشاط شبه احترافي ليس احترافي بالمعنى الحقيقي لكنه شبه احترافي ومدعوم وجلب له مخرجين أيضا الجامعات السعودية في تصوري كان لها دور كبير للغاية منها جامعة الملك سعود كان لديها في فترة 6 مخرجين متفرغين
1: منهم تونسيين
0: منهم كان عبد الغالب الطارة الله يرحمه
1: وقبله جميل جودي
0: جميل جودي والحبيب القذلي يعني كان 3 من تونس واحد من مصر واحد من السودان هذا التنوع بلا شك خلق أجيال
1: يعني أنت الآن ذكرت أمرا كذلك يذكر بمسارات الحياة الثقافية في الأصول الحديثة في مختلف البلدان العربية مسألة الجمعيات أن الجمعية جمعية ثقافية جمعية رياضية وتجد فيها فرع
0: مهتم بالمسرح
1: بشكل بصورة أو بأخرى إذا تقريبا السعودية أو لا تختلف كثيرا والطائف لا تكاد تختلف يعني أنت ذكرت اسم
0: أحمد الأحمدي
1: من الطائف
0: الأحمدي من الطائف نعم أيوة.
1: إذن لكن المسار أحمد الأحمدي مختلف
0: اختلف لأنه ذهب لمسرح الحي ومسرح مدفوع
1: لا هذه ظاهرة مهمة لأن الكلام عن الحالات المسرحية أو ما يقولوا التمسرح يعني الأشكال الفرجة الشعبية القائمة على الكلام والحوار لا تخلو منها ثقافة في الأسواق رجلها تأخذ أشكال فأحمد الأحمدي هذا كأنه يعني سابق لنشأة المسرح كمؤسسة
0: بالضبط
1: فوضع فيها فبدأ في الأسواق يتصور
0: وصنع خشبته وصنع مادته التي سيقدمها ومبثرين اللي يدربهم وهذه يعني كانت في أكثر من مكان التجربة دي
1: أين أتته الفكرة؟ هل لك فكرة؟ هل سافر؟
0: لا ما بالنسبة له كان يشاهد تمثيليات تلفزيونية. فحاول محاكاتها لكن على خشبة مسرح.
1: أي في في أي سنة تقريبا؟ سنة 70 80
0: يعني 50 عام من الآن تقريبا،
1: يعني 75 80
0: تقريبا.
1: هذا مهم، يعني هناك هذه يعني منطلق الجمعيات، وبعد ذلك هناك السعي إلى التجويد، والتجويد يتطلب طبعا
0: التفرق. الفرق اللي حصل بالنسبة للطائف تحديدا عن بقية مدن المملكة،
1: أيوة،
0: أنه هنا ذهبت إلى تجربة خاصة بها بعد ذلك، وهي تجربة في تصوري استطاعت أن تميز الطائف عربيا.
1: كيف ذلك؟
0: اجتمعنا لفترة من الفترات في بداية التسعين تقريبا، كان في عدد من العروض التي قدمت في جمعية الثقافة والفنون بالطائف، عروض احترافية لمخرجين معروفين وكذا. فجأة بدأت أفكر ومجموعة من الزملاء في أن نصنع ورشة عمل دائمة للتدريب.
1: ماذا؟
0: لم يكن هذا مطروقا قبل ذلك، حتى أننا عندما طرحنا الورشة وطرحنا أفكارها وأهدافها كان الناس يسخرون منا.
1: في أي سنة تقريبا؟
0: في التسعينات تقريبا، في التسعينات. فعندما طرحنا هذا الاسم كان جديد وحديث، لم يكن هناك كثير من الورش في العالم العربي حتى.
1: معنا في أشكال أخرى، عندهم معاهد وعندهم كذا.
0: أي بدأ.
1: بس أنتم يعني.
0: أنت هنا ورشة تدريب وأيضا تفكير خارج الصندوق مستمر، يعني.
1: أيوة.
0: كيف نستطيع أن نصنع شكلا الخاص، فكرة الخاص، أدوات الخاصة. المسرح الآن اللي سائد في تلك الفترة كل مسرح تقليدي، وما قد يخرج من بعض العروض الملحمية أو عروض المسرح التسجيلي قليل جدا قليل، لكن كل السائد هو مسرح تقليدي اجتماعي يناقش حالات اجتماعية وأوضاع اجتماعية، أو مسرح تاريخي يطرح شغلات تاريخية،
1: الأحداث الكبيرة والشخصيات الكبيرة.
0: بالضبط. إحنا جينا الآن لمرحلة أخرى، ونحن لا نملك مقومات لكن نملك الحماس والرغبة
1: والتطلع والرغبة
0: والتطلع
1: بحكم ما تشاهدونه في المهرجانات.
0: لم نكن قد ذهبنا إلى مهرجانات في تلك الفترة، لكن لدينا اطلاع.
1: ايوه،
0: عندنا اطلاع بما يحصل.
1: ولماذا لم تشارك في المهرجانات؟
0: لا نزلنا نكون نفسنا، نزلنا فترة تكوين. أيوة. كشباب وكذا.
1: لا لا لا، يعني الاطلاع قصدي الاطلاع
0: يعني. الاطلاع كان يسلنا، وتعرف في تلك الفترة لم تكن وسائل الاتصال هي المتوفرة الآن. كانت عبر الواحد يسافر لمهرجان فيحضر نشرات مهرجان دمشق.
1: أي مثلا،
0: أو مهرجان قرطاج.
1: أيوة أيوة.
0: أو نطلع من خلال هذه النشرات على التجارب التي حصلت وكذا. وبدأنا نسعى إلى تكوين ورشة تدريب، وفي نفس الوقت هي لها مخرجات مستمرة.
1: أيوة.
0: ورشة تدريب بتكون ورشة مؤقتة يعني حصورة لفترة. أيوة. كانت مستدامة.
1: في ما هي المؤسسة؟ ما هو الإطار الذي تشتغل به؟
0: وعملنا في جمعية
1: جمعية
0: أيوة. الثقافة والفنون بالطائف، أسسنا الغينا شيء كان اسمه لجنة الفنون المسرحية، وضعناه على جانبا، وبدأنا نشتغل على اشتغالة الورشة كشباب. معظم الموجود كان طلاب جامعة أو موظفين من مختلف، المحامي، محاسب، مهندس، لاعب كرة، لاعب، يعني هذه التكوينات المختلفة. وبعدين بدينا نحاول نتصل الآن بالعالم العربي ونشوف تجارب الورش الموجودة. كانت في تجربة عبد الرحمن عرنوس في مصر مثلا،
1: مصر والأم.
0: مصر. كانت في تجربة حسن الجرتلي أيضا في مصر. فذهبنا إليه، أخذنا المنهج اللي يشتغلوا عليه التدريب، وبدأنا نحاول نطبق ونخترع للتطبيق تطبيق. معنى هذا التطبيق حق عبد الرحمن عرنوس سنخترع. تجاوزنا الأمر إلى جرف تسكي، ونأخذ تطبيقات ونحاول نعمل على تطبيقات أخرى ونشتغل عليها إلى أن تكون لنا مسرح مختلف شكلا ومضمونا. وهذا أتاح لنا فرصة أنه نرشح دائما للمشاركة في المهرجانات، ثم أتاح لنا فرصة أن نكسب جوائز. الكل كان يتساءل متى كونتوا؟
1: من أين أتيتوا؟
0: من أين؟ إيه، أنتوا جيتوا من السعودية؟ أنتوا متأكدين أنكم من السعودية؟ من كونكم؟ ما هي مؤهلك الدراسة؟ يعني السؤال الأول كان
1: دائما في الطائف.
0: في الطائف،
1: هذا مهم جدا.
0: الطائف تحديدا.

0: هناك بصفة عام هناك إشكال آخر قبل أن نتوسع في المقترحات، وأنا شاهدت بعض أعمالكم وفعلا فيها حماس وفيها تطلع وفيها نوع من السعي للأحسن واضح جدا. يعني هناك مسألة الاختلاط المرأة والرجل، أظن أن هناك بعض الصعوبات
1: ما كان موجود في تلك الفترة التي إحنا كنا نستعمل فيها، ما كان موجود المرأة.
0: يعني كان الاختلاط متاح؟
1: لا
0: مثلة
1: لا لا لا غير موجود.
0: غير موجود.
1: موجودة هي ككاتبة
0: أي.
1: أو مصممة ملابس أو مصممة ديكور، وفي الخلف يعني في الصف الثاني
0: في
1: ليست في الأمام.
0: في الأمام.
1: أي ما في اختلاط.
0: إذن هذا الاختلاط هذا عنصر من العناصر.
1: لكن استطعنا هذا
0: تحتلوا عليه.
1: الذي أصبح المؤلف السعودي تحديدا والمخرج السعودي عندهم ميزة أنه قدروا يحتابوا على الأمر هذا، وكيف يستطيعوا أن يطوعوا عملهم دون عنصر نسائي، وكيف يستطيع أن يكون مقنع دون عنصر نسائي. يجب أن يحتال عظيما حتى يستطيع أن يصنع هذه الحالة.
0: تقول يدخل في لزوم ما لا يلزم المعري
1: على سبيل المثال.
0: يعني أنتم تقولون سننجز أعمال يمكن أن تتكلم عن المرأة لكن ليس هناك
1: بالضبط.
0: أنا هذه هي هو معطى كيف نتعامل معه.
1: وأنا كنت أقول لهم إن أنا لم أكن غريبا على البيئة اللي أنا فيها. يعني في البيئة التي كنا فيها المرأة غير موجودة معايا في المقهى، وغير موجودة معايا في العمل.
0: أيوة.
1: وغير موجود، هذا انعكاس طبيعي.
0: أيوة.
1: مسرحنا هو انعكاس طبيعي لحياتنا. لم تكن موجودة، إذا بالتالي وجودها على المسرح يعتبر اقحام.
0: لا أنا سأناقشك واختلف معك في النقطة هذه. أنت تقول حياتنا المرأة ليست معي، هي حياتك رجالية
1: بالضبط.
0: لكن الحياة في السعودية ليست رجالية فقط، النساء يعيشن بينهن حتى
1: إيش اللي صنع بعد كذا؟
0: لا أنت كفكرة يعني جدل حول المسألة. أنت قلت أمر طبيعي. أمر طبيعي، فيتعلق الأمر إذن بطبيعي بين ظفرين، طبيعي بما هو تقسيم أن المجال الخارجي خارج البيت خارج كذا هو رجالي، فهذا طبيعي. لكن حياة الإنسان السعودي ليست في ذاك المجال فحسب. هناك عنده أبناء، عنده بنات، عنده زواج، عنده اختلاف في الرأي، عنده كذا، يعني فهي المرأة جزء فاعل وحاضر. هذا هو المسرح. المسرح يعكس هذا كله، لا يعكس مجال الحياة الرجالية فحسب.
1: لم تعش معي في تلك الفترة.
0: أنا أجادلك يعني
1: لأنه هذه كانت منفصلة تماماً.
0: أيوة.
1: حتى
0: كيف ذلك؟
1: بمعنى
0: أي.
1: أنا حياتي داخل بيتي
0: واضح.
1: مش حياتك. لا نختلط كلنا في حياتنا داخل البيت.
0: أوكي.
1: حياتي في داخل بيتي حياتي في داخل بيتي.
0: أوكي.
1: يا هذا السر المكبوخ خلف هذا المكان.
0: واضح.
1: أنت لا تنسى حتى تعليم المرأة ما بدأ إلا متأخر.
0: متى بدأ تقريباً؟
1: والله ما أتذكر يعني، بس إنه بدأ متأخر يعني في
0: أي.
1: كذا، لكن هو استطاع أن يقفز قفزات سريعة بعد كذا.
0: أي حتى
1: تجاوز كثير.
0: أي
1: اللي ما هو حاصل الآن يعني.
0: أي واضح.
1: هذا الواقع كان يفرض علينا بعد كذا أن يصير التقسيم، هنالك مسرح نسائي ومسرح رجالي.
0: يعني أصبح المرأة تمارس المسرح باعتبارها مرأة.
1: مسرحا لها ومسرحا للرجال.
0: اللي حلوة هالنقش فيها.
1: شفت هذا العناء الشديد اللي كنا نشتغل عليه ونتحايل حتى نصل حتى أستطيع أن أعرف في تونس وأكون مقنع، وأعرف في القاهرة وأكون مقنع، وأعرف في الكويت وأكون مقنع.
0: أنا أتذكر عرض لأكيد أنك ستدقق الأمر، عرض شاهدته لسو أدري في مصر ولا في عمان ولا في بغداد، والله نسيت. بالحيلة، حيلة المخرج عملت حيلة يعني يتكلم عن المرأة، فأدخل فستان وجره في الحبل موحيا بحضور المرأة. هذا مبين أظن الحيل المستعملة كذلك.
1: كثير من الأشياء حتى تستخدم هي في الدول أخرى، أن ممكن أنا قطعة قماش وألعب فيها.
0: أيوة.
1: وأتخيل فيها المرأة.
0: أيوة أيوة.
1: والصوت موجود مثلا، صوتها وهي تعمل كذا، أو أن أحكي نيابة عنها.
0: أي.
1: أو يعني هذه التفاصيل كلها كانت تتيح لنا فرصة أنه إحنا نجتهد كثيرا ونتعب كثيرا وننحت في ماء وفي صخر وفي هواء من أجل أن نصنع مسرح ولا نتوقف.
0: أي.
1: عند هذه وكنا دائما نجابة في كل المهرجات اللي نشارك فيها بهذا السؤال المرير الذي دائما نسأل، أين المرأة في مسرحكم؟ أين المسرح؟ مسرحكم مسرح أعرج، لكن هذا كان يتطلب أن لا نتوقف.
0: واضح واضح.
1: نستمر ثم نستمر. عندما جاءت الفترة الحالية اللي تم فيها تمكين المرأة من كل شيء،
0: هذا سنتكلم فيه فيما بعد. قبل هذا يعني سيرا على ما ذكرته، فعلا هناك مسألة حضور المرأة فوق الركع كممثلة، هذا شيء. لأن حتى في وقت اليونان كانوا الرجال يلعبون دور النساء، لكن كان هناك شخصيات نسائية، جوكاست وأنتيغون وغيره. أنتم لكم صعوبة مزدوجة. الصعوبة الأولى طبعا ليس هناك ممثلات فوق الركع، لكن حتى الشخصيات الكلام عنها في الغياب ليس
1: بالحضور.
0: نعم نعم. فهي تكون حاضرة رغم هذا، وهذا جهد طبعا للكتاب والمخرجين خاص. كيف مثلا أنت مسرحك؟
1: فيما هو بالنسبة يعني احنا بالنسبة لي كنت أنظر لها منظار خاص.
0: مختلف.
1: نحن مشتركون في كل العواطف. أنا أبكي وهي تبكي، أنا أضحك وهي تضحك، أنا أتكلم وهي تتكلم، أنا أعبر وهي تعبر، هي جزء مني وأنا جزء منها. فكنت أذهب إلى الحالة الإنسانية هذه التي نشترك فيها جميعا لكي يعبر عن قضايانا جميعا، رجل ومرأة. ليس هنالك لدي فرق في النصوص.
0: هي فأنت تصوخ، لا أتكلم عمليا
1: حتى
0: تقنيا يعني حتى الدراماتورجية كيف تفعل. لا حتى سنصل إلى الآن،
1: حتى الآن
0: في تلك الصعوبة هذه كيف تشتغل عليه؟
1: ببساطة حتى الآن ممكن أن تأخذ النصوص القديمة وتستطيع أن تقدمها الآن بعنصر نسائي.
0: أيوة،
1: لأن هذا التي تتكلم بصوتها المرأة، لأن أنا كنت أتكلم بصوتها
0: أي،
1: لكن دون أن تكون هي موجودة، لكن يعبر عن حالة الحزن، عن حالة القلق، عن حالة الخوف، نشترك فيها جميعا.
0: أيوة أيوة.
1: ما يعبر عنها حالة إنسانية تجمع الكل، مرأة ورجل.
0: أيوة.
1: فلا يحصل هنالك. بالنسبة لي تقنية الكتابة ما كانت مشكلة.
0: أيوة.
1: وكنت أعمل عليها كثيرا. الآن لو جيت تأخذ أي نص من النصوص القديمة وتحول أي عنصر رجالي إلى عنصر نسائي حيمشي معك،
0: يمكن أن تستقيم
1: بسهولة تامة،
0: يمكن أن يستقيم الأمر
1: بسهولة، لأن أتكلم عن حالة إنسانية بصفة عامة.
0: جيد ممتاز. الآن هذه الفترة وبين من خلال ما تفضلت به أنه أنتم تفاعلتم تعاملتم مع معطى أنه معناها الاختراعات مش موجود كذا، هل نبقى مكتوفي الأيدي أو نشتغل داخله؟ وأنا متأكد أن شغلكم أنتم كفنانين كمثقفين كان وراء التحول الذي سيقع، والذي شيئا فشيئا سينزيل مجموعة من الممنوعات اللي أنتم كنتم غير مقتنعين بها بالضرورة، فهمت على الأقل عدد منكم. فالآن التحول، أنت قلت هناك تحول وقع منذ 10 سنوات.
1: لا، التحول من 30 عام
0: تقريبا. منذ 30 عام.
1: يعني بدأ بالتدريج أول ما يكون في تعليم المرأة.
0: دخل
1: التعليم. أيوة. بدأت تتعلم، وصلت لأعلى درجات التعليم.
0: أيوة.
1: للجامعة، للدكتوراه، خاضت في كل الجوانب. بدأ بالتدريج تبكينها من أشياء معينة من عهد الملك عبد الله رحمه الله.
0: أيوة.
1: ثم أتى العصر هذا، عصر الأمير سلمان، لكي ينفتح على كل شيء وتأخذ المرأة كل حقوقها، بل أنها تعوض عن الحقوق السابقة.
0: أيوة.
1: فيكون لها التميز في كل شيء.
0: أي. تمكن مما حرمت منه.
1: مما حرمت منه.
0: فمعناها يسهل لها
1: كل شيء، يسهل لها، وهي قادرة أصبحت أيضا، لأنه المرأة السعودية لم تتوقف عن، هي فنانة تشكيلية، وهي كاتبة، وهي رسامة، وهي مديرة أعمال، وهي طبيبة، وهي معلمة، وهي كانت موجودة، لكن ربما بعض الامتيازات كانت محرومة منها بفعل مجتمعي وأزيلت، فعادت لكي تمارس وضعها وفقا لما هي موجودة فيه، وبدأت تعطي عطاء كبير. الآن في مسرحنا السعودي هي متواجدة بكمية كبيرة ككاتبة ومؤلفة ومخرجة وممثلة، وهي أيضا مبتعثة في الخارج لتدرس الفنون بكل أشكالها وألوانها، تذهب للابتعاث في روسيا أو في أمريكا أو في دول أوروبا أو حتى في دول عربية، لكي تعود مؤهلة لكي تمارس فعلها المسرحي أو فعلها الإبداعي. الكاتبات، القاصات، الشاعرات، كل جوانب الحياة هي موجودة فيها.
0: كأني بك تقول، وهذا جيد جدا، أفدتني وأفدت أكيد متابعتي الخبر المسرح ومتابعيه على أن تكون هم صورة أقرب إلى الحقيقة في على السعودية. أنت قلت شيء أعتبره هاما جدا، قلت لك التحول منذ 30 سنة على الأقل. كأني بك تقول أن هذا التحول الذي حصل كان ضروريا، لأن هناك تهيئة في مستوى المجتمع تهيئة تدريجيا، والمرأة إذا إلى حد وصل يعني لا يمكن أن يبقى الأمر على حال. هذا تقريبا فكرة
1: أيوة. هي ممكنة بالتدريج، يعني قلت لك أن كان بداية التمكين هي إتاحة الفرصة لها لكي تصل إلى أعلى درجة التعلم والتعليم.
0: أيوة.
1: تعلمت الآن، أصبحت مثقفة واعية، عارفة بحقوقها بأشيائها، مارست أعمالها التجارية، وفي سيدات أعمال بكثرة ووفرة عظيمة في السعودية.
0: أيوة.
1: وابداعات أيضا في عملهم، فنانات تشكيليات عدد لا يحصى. أيوة. موجودات على مستوى محلي وعربي. هذه الأمور بالتدريج إلى أن مكنت في الأخير من كل المفاصل وكل الأشياء، وأصبح زي ما قلت لك في قضية التعويض.
0: كيف ذلك؟ أنت قلت تعويض، كيف ذلك؟
1: يعني بمعنى أنه الوظائف اللي كانت محرومة منها صارت هي مفضلة
0: في التنظيم. هي عندها تقدم. أيه. على
1: في المشاريع التي تقدمها المرأة هي مدعومة أكثر.
0: أيوة.
1: ما حرمت منه سيتم تعويضها فيه، وستأخذ حقها بالكامل. وهذا ما هو يحصل الآن بالفعل، يعني في كل القطاعات.
0: أيوة.
1: يعني في هيئة المسرح والفنون الأدائية الآن موجود أكثر من 4 سيدات، هم اللي يديروا الحركة الآن، اللعبة المسرحية.
0: أيوة.
1: 4 سيدات وكلهم حصلت على الدكتوره
0: في المسرح،
1: في هيئه وفي هيئه المسرح في الادائيه.
0: أيه. ممتاز.
1: نحن نتلقى الدعم من خلالهم.
0: ايوه،
1: يعني هم اللي صاروا يقودوا اللعبه، لا سمحنا. أيه. فاذا أيه. بالتالي هي مكنت من نموره بشكل جيد.
0: هذا امر كبير. يعني الان المسرح والتربيه والتعليم، كان المسرح ينتصر للمسرح ولكن ينتصر لتطوير المجتمع السعودي.
1: بالضبط.
0: هل في مسرحيات بذاتها سواء في الطائف أو في أي مدينة أخرى اللي في رأيك أنت لعبت دورا كبيرا لهذا التحول التحرري؟
1: ما لا أتصور أن هذا التحول لم يأتي لا من المسرح ولا من الفنون ولا من المثقفين ولا من الفاعلين.
0: أي.
1: مجتمعيا هو أتى من القيادة.
0: إذا القرار من الأعلى.
1: من الأعلى، كان لديها رؤية معينة ونفذت هذه الرؤية وتبنتها، ولا شك أنه نتضح الآن لنا في الفترة الأخيرة عندما تبنى الأمير محمد بن سلمان هذه الرؤية المتقدمة لتحديث المجتمع السعودي وتطويره ونقله، وذلك عبر موضوع هام في تصوري نفتقد له كثيرا في العالم العربي، هو وجود استراتيجيات واضحة لكل شيء. يغيب المسؤول، يحضر المسؤول، الاستراتيجية موجودة، لا يستطيع شخص أن يغير فيها إلا بما يمكن من تطوير أو تحديث فقط. لها مؤشرات قياس، ماذا أنجزت، ماذا قدم؟
0: ما هي الاستراتيجية؟
1: استراتيجية عامة لكل جوانب الحياة،
0: معالمها الكبرى،
1: لكل معالم الحياة. بمعنى أنه في كل شيء أنا عندي هدف معين سأصل له في 2025، في 2030 حصل لهدف آخر.
0: لا، هذا ممكن يكون
1: هذا واضح مرسوم ماذا سأصل.
0: لا، الاستراتيجية واضحة، هذا طبيعي مبدئيا حتى قبل ما هي ولي العهد الآن. يعني مفروض أنه استراتيجيات موجودة. التحول، لأن هناك تحول،
1: التحول بالاستراتيجيات، تحول باستراتيجيته أيضا.
0: لا يعني
1: استراتيجية التمكين، يعني
0: وقع إحداث استراتيجية جديدة.
1: إيه، كله مبني جديد وله مؤشرات قياس، ماذا أنجزنا. وهذه المؤشرات تعرف مشكلتنا في العالم العربي أنه يتغير وزير، يجي وزير آخر يغير كل شيء، حتى من يخدموا عنده يغيرهم وغير الفكر. لكن عندما تكون الاستراتيجية مرسومة واضحة لأي قطاع من القطاعات،
0: لا هو الآن
1: سيأتي وزير. أيه. سيذهب وزير، الاستراتيجية واضحة، ماذا حققت فيها، ما مؤشرات الأداء، لأين تذهب هذه المؤشرات. ماذا عملنا في تمكين المرأة مثلا، ماذا عملنا في قضية الابتعاث للخارج الآن. الآن في طلاب كثير يدرسوا المسرح في أمريكا وفي بريطانيا، بنات وأولاد يدرسوا. أيه. في مصر، في تونس، كلهم يدرسوا مسرح.
0: أيه.
1: وعلى نفقة الدولة. الآن في منهاج للمدارس يبدأ من العام القادم، منهج مدرسي كامل كل حيطبق في كل المدارس. في منهج للفنون أيضا في كل المدارس. فهؤلاء المبتعثون سيذهبون ثم سيعودون لقيادة هذه المرحلة. إذا أنا عندي في عام كذا سيحصل كذا، سيكون دخل الدولة منها كذا.
0: أي واضح.
1: وسأنفق عليها كذا. كل الأمور هذه واضحة لنا كلنا، مش أسرار دولة. أيوة. لا، هذه أمور واضحة
0: معلنة
1: والكل تشارك فيها. أيوة. ماذا حققت، ماذا لم تحقق.
0: لكن القادح ما هو القادح الذي غير في رأيك ما كان إلى ما أصبح؟
1: فكر قيادة،
0: خيار
1: فكر قيادة دون شك.
0: إحنا خيار
1: الأمير محمد بن سلمان بالتحديد. بالتحديد يعني هو من قاد هذه الرؤية العظيمة التي وأنا جلست معه مرتين في اجتماعين. رجل يملك فكر ورؤية متقدمة حتى عنا نحن، نعتبر نفسنا طليعيين وكذا، فكر متقدم عنا ونجد نفسنا لا نستطيع الركض خلفه. هو يركض باتجاه التطوير والتحديث والتعمير.
0: هو خرج كما أنت قلت، خرج من الصندوق، لم يخلع الصندوق.
1: إيه خارج فكرة الصندوق، ويريد أن يأخذنا جميعا لهذه المنطقة. لا تفكر داخل الصندوق، فكر خارج الصندوق، ماذا يمكن أن نحصل؟ لذلك تجد كل المتغيرات الآن في المجتمع السعودي على كل الأصعدة، اقتصاديا وسياسيا وفكريا واجتماعيا، وحركات وكل بناء واقتصاد وطرق، كل هذا تحديث سريع جدا يصل إلى حد الرفاهية حتى في انتباهك اليومي، بمعنى أنه الحياة ستصبح أجمل. في برنامج عندنا اسمه جودة الحياة، كيف تكون حياتك أجمل وفيها جودة؟ من الحديقة التي تجاور بيتك إلى الرصيف، إلى الإضاءة الجميلة، إلى كل هذه مخصصة لك.
0: هل تتصور حصتنا انتهت؟ الوقت انتهى.
1: أنا يعني سعيد جدا والله.
0: يعني أشكرك الشكر كله.
1: أنا استمتعت جدا، أرخبيلك جميل.
0: الله يخليك.
1: وجعلنا نتكلم ونشرح، وأنا أريد أن أشير إلى إشارة هم. أنا لي علاقة وثيقة بتونس وبرجالة تونس في المسرح منذ أعوام كثيرة. كرمت في مهرجان قرطاج المسرحي، عرضت عروضي في 12 مدينة تونسية.
0: أيوة.
1: أفخر تماما بتونس. آخر رواية لي كانت رواية جيب اسمها في انتظار ديسمبر، كلها تدور في الأراضي التونسية. حبي العظيم والجميل دائما لتونس لا ينقطع مداده أبدا.
0: مرحبا بك، ونحن سعداء بك دائما.
1: شكرا، ويسعدني ذلك.
0: سادة وسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح
3: مسرح
2: أرخبيل
3: أرخبيل
2: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
3: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
2: محمد المديوني.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: اللصوص لآلئ، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. اللصوص لآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من النصوص اللآلئ، يؤمنها لكم ويعدها أنا منصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعين الكرام، تخيرنا في هذه الحصة أن نعود إلى النصوص اللآلئ، نصوص ما قبل الإسلام أو ما يصطلح عليه عندنا بالجاهلية. وقد تخيرنا سي المهدي كما اتفقنا أن يكون عروة ابن الورد ضيفنا في هذه الحصة. وعروة له شأن كبير في الشعر العربي القديم، وإن لم يبقى من شعره سوى القليل، أكثر شعر الصعاليك هو ضاع، وربما بعضه ينسب إلى هذا الشاعر أو ذاك، وبعضه قد يكون متهما مجهول الأصل، ولكن هذه من القضايا التي لا نخوض فيها كثيرا، وإنما سنحدثكم بشيء من الاستفاضة عن هؤلاء الصعاليك. سنبدأ بعروة، وربما نخصص حصة أخرى للميت العرب والشنطرة، ولكننا سنخصص هذه الحصة لعروة ابن الورد، ونقرأ بعض نصوصه ونشير إلى تفاصيل من سيرته. دنسي المهدي، عروة من هو تحديدا حسب ما تنص عليه أو ما احتفظت لنا به مصنفات الأدب العربي القديم؟
2: شكرا سي المنصف، أجدد الترحيب معك بالسادة المستمعين، مستمعي هذه الحصة، حصة النصوص اللآلئ بالإذاعة الثقافية بتونس العاصمة. ترجمة عروة بن الورد هي غير دقيقة، لأنه شاعر جاهلي لا تعرف تفاصيل كثيرة من حياته. ترجم له أبو الفرج الأصفهاني في الجزء الثالث من كتابه الأغاني بمختلف الطبعات. يقول عنه الأصفهاني بعد ذكر نسبه: هو شاعر من شعراء الجاهلية وفارس من فرسانها، وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد. ويضيف: وكان يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم، ولم يكن لهم معاش ولا مغزى. وقيل بل لقب عروة الصعاليك لقوله: لح الله صعلوكا إذا جن ليله. ويقدم أيضا أخبارا أخرى، منها أن أحدهم قال عبد الملك بن مروان: ما يسرني أن أحدا من العرب ولدني ممن لم يلدني إلا عروة ابن الورد، لقوله أبياتا سنذكرها لاحقا. إذن فالرجل كان،
1: وهي لعلها من أشهر
2: أبياته. إذن كان الرجل معروفا، عرفت سيرته، عرف حزمه، عرفت شجاعته، وعرف شعره. من الأخبار التي يريدها أيضا الأصفهاني عن عمر بن شبه، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للحطيئة: كيف كنتم في حربكم؟ قال: كنا 1000 حازم. قال: وكيف؟ قال: فينا قيس بن زهير، وكان حازم، وكنا لا نعصيه، وكنا نقدم إقدام عنترة، ونأتم بشعر عروة ابن الورد، وننقاد لأمر الربيع ابن زياد. والربيع
1: لا، والعروة أبيات فيه في في في شعر في الربيع،
2: في شعر في الربيع. نعم، نعم. أيضا مما يرويه الأصفهاني عن معن ابن عيسى، قال: سمعت أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال لمعلم ولده: لا تروهم قصيدة عروة ابن الورد التي يقول فيها: دعيني للغناء أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، ويقول إن هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم. إذن ثمة يعني هذه إشارة أولى إلى أن القيم التي يبشر أو يحدث عنها عروة قد لا تكون منسجمة مع منظومة القيم المألوفة. نعم، وخاصة في عصري، لأن الخبر يروى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بعد الإسلام.

0: مما يرويه أيضا الأصفهاني يقول: أغار عروة بن الورد على مزينة فأصاب منهم امرأة من كنانة ناكحا فاستاقها، استاقها قادها، ورجع وهو يقول أبياتا من الشعر، ثم أقبل سائرا حتى نزل ببني النظير، فلما رأوها أعجبتهم فسقوه الخمر ثم استوهبوها منه فوهبها لهم، وكان لا يمس النساء، فلما أصبح وصحى ندما قال: سقوني الخمر ثم تكنفوني. وجلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع من جلا من بني النظير. وله أخبار أخرى عديدة وبعضها طويل، كلها تتحدث عن غزوه وعن إعانته الفقير وعن هذا البعد الذي فرح به كثير من الحدثيين العرب، وهو هذا البعد الاشتراكي إن صح
1: بين المزدوجتين. نعم. له نوع من الإسقاط أو قصيدة القناع التي كتبت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وحاول هؤلاء فيها أن يعيدوا الاعتبار إلى هذه الشخصيات. نعم. التراثية أو التاريخية، وأن يقرأوها من منظور عصري حديث. نعم. بطبيعة الحال
0: قد من الأخبار اللافتة التي يمكن أن تبرر هذا الهوس المعاصر بعروة ابن الورد ما يرويه الأصفهاني. يقول: كان عروة بن الورد إذا أصابت الناس سنة شديدة، أي كان عام مجاعة أو غير ذلك، تركوا في دارهم المريض والكبير والضعيف، وكان عروة بن الورد يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته في الشدة، ثم يحفر لهم الأسراب ويكنف عليهم الكنف ويكسبهم، ومن قوي منهم إما مريض يبرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته خرج به معه فأغار، وجعل لأصحابه الباقين في ذلك نصيبا، حتى إذا أخصب الناس وأل بنوا وذهبت السنة أي القحط والفاقة، ألحق كل إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها، فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغنى، فلذلك سمي عروة الصعاليك. فقال في ذلك بعض السنين: وقد ضاقت حاله، لعل ارتيادي في البلاد وبغيتي وشدي حيازيم المطية بالرحل سيدفعني يوما إلى ربي هجمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخل. إذن فأغلب أخباره تصب في هذا السياق. أولا ثمة فحولة شعرية سنتبينها، ثمة قوة في الشعر سنتبين بعض معالمها، وثمة سيرة طافحة بهذا الشعور الإنساني في العطف على الفقير وسد طلبته، سد فقته، وإغارته تختلف عن إغارة الشنفرة مثلا.
1: هي إغارة دائما،
0: هي إغارة، ولكن نعم هي
1: يعني هذا المجتمع كان
0: سلب في
1: جهلي كان هكذا.
0: نعم هو سلب في النهاية وإغارة، ولكن الرجل لم يكن يغير لنفسه، وإنما كان يغير ويقسم كما يقول في بيت من أبياته: يقسم جسمه في جسوم كثيرة.
1: أي قوته.
0: نعم. نعم.
1: هي كناية عن القوت.
0: نعم.
1: سنقرأها على كل هذه
0: هذا في
1: إجمال بها.
0: وطبعا أخباره لا يمكن اعتبارها أخبارا صحيحة دقيقة، لأن فيها لا شك جانب الخرافة أو الأسطورة. ثمة إشارة أخيرة سلمنصف إلى أن عروة بن الورد يعد من الشعراء القلائل الجاهليين الذين وصلنا ديوانهم، لأن له راوية قديما وشارحا قديما ابن السكيت اعتنى بجمع ديوانه وبشرحه. وتذكر بعض الأخبار أن الرواة كانوا يحفظون ديوانه في القرن الثاني للهجرة، وهذا يعني أنه كان دون باقي الشعراء حظوة، لأن كثير من الدواوين التي لدينا للشعراء الجاهليين إنما هي تخريجات من كتب، يعني أنهم يعني يعودون مثلا إلى نصوص حاتم الطائي في الأغاني وفي غير الأغاني فيجمعونها ويقارنون بين الروايات ويضمون كل ذلك في مجموع شعري، ولا يوجد مخطوط خاص بكثير من الشعراء. إنما ديوان عروة بن الورد كما تفضلت هو ديوان صغير جدا لا يتجاوز صفحات معدودات، ولكنه حظي بهذا الاعتناء من قبل شارح وابن سكين، وقد صدر محققا منذ القرن التاسع عشر على يد مستشرقين، على احد المستشرقين، ثم اعاد تحقيقه ابن الشنب الجزائري، ثم اعاد تحقيقه مجمع اللغه العربيه بدمشق الملوحي، حققه وصدر في طبعات تجاريه لاحقه. هذا في اجمال ما يتصل بسيرته الشعريه سي مصر.
1: وطبعا هذا بإيجاز شديد لا شك نعم. في ذلك، لأننا لا يمكن كما قلت
0: حتى أن نحول الحصة إلى حديث في السيرة،
1: ثم هي هذه نعم. أخبار يدفع بعضها نعم. بعضا ولا يمكن التثبت منها. إذن ما يعنينا نحن في الحقيقة إنما هي هذه النصوص أو هذه الأبيات أو هذه القلائد كما كان يقول القدماء نعم. نقرأ بعضها ونعقب على بعضها، وسنقترح إذا كان في الوقت فسحة كيف يمكن أن يعاد الاعتبار إلى شعر الصعاليق، وأن يقرأ من منظور آخر مختلف، ربما من منظور سوسيولوجية القراءة، ربما هذا مدخل من المداخل التي يمكن أن تصلح لقراءة هذا الشعر، أو النظر إلى جوانب فيه ربما لم يتفطن إليها القدماء، وربما أيضا أغفلها المعاصرون أو بعضهم. وسأشير تاسي المهدي نشير أيضا إلى أن القيم التي احتفى بها هؤلاء الصعاليق، قيم المروءة، قيم الفتوة، التكافل وما إلى ذلك، هي ربما من القيم التي مهدت للثقافة الإسلامية نفسها
0: نعم.
1: أي هناك صلة ما بين ثقافة الإسلام أو القيم التي بشر بها الإسلام وهذه القيم التي ربما كانت ضميرة ربما في المجتمع الجاهلي، أو ربما لم تكن هي السائدة. إذن هذا كله أيضا بالفعل مدخل من زاوية
0: النظر نعم.
1: وتوجد في الحديث النبوي إشارات إلى عنتر وإلى عروة نفسه، لا أذكرها نعم. الآن لا، ولكن توجد إشارات إلى ذلك
0: نعم.
1: إذن نقرأ هذه الأبيات التي اشتهرت والتي قدمت أنت لها منذ قليل، وهي أبيات يقال من أجلها قال عبد الملك بن مروان: ما يسرني كما ذكرت أنت أن أحدا من العرب ممن ولدني لم يلدني إلا عروة بن الورد، قيل ولما؟ قال لقوله. وهي الأبيات التي نحفظها، أنا أحفظها تذكرها منذ أواخر الستينات: إني امرؤ عافي إنائي شركة، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، أتهزأ مني إن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. إذن هذه هي الأبيات تقريبا
0: نعم.
1: ولا وفي كل الكتب لا توجد أبيات أخرى غيرها
0: تماما.
1: ربما
0: نعم.
1: هي إذن مقدمة قصيدة، يفترض أنها مقدمة قصيدة، لأن هذه القصيدة كأنها تنضوي إلى غرض الهجاء، كأنه هو يفتخر يهجو ويفتخر، هي فخرية هجائية ربما، ولكنها لا تريد إلا في هذه الأبيات الثلاث فقط. سلمهدي نوضح بعض هذه العبارات التي قد
0: نعم.
1: قد يجد بعض المستمعين عنة أو صعوبة في فهمها. إن امرؤ عافي إنائي شركة أي أتيني من يشركني فيه ويقول أملأ إنائي لبنا حتى يفيض كما جاء في الشرح ويكثر، فإن طرقني إنسان وجد ذلك مهيئا له وكان شريكا فيه قل أو كثر عندي. ثم يقول أنت امرؤ، هذا المخاطب الذي يهجوه، يقول عافي إنائك واحد أي أنك تستأثر به لنفسك أو تستأثر به وحدك دون أضيافك فتشبعهم ويجوعون. ويقول أنا أهزل وأضيافي يسمنون، أتهزأ مني إن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد. والحق جاهد أي يجهد الناس. بقيت إشارة إلى أقسم جسمي، ربما البعض يتصور أن المقصود بالجسم هو الكور، هنا هي في الحقيقة تعبير كنائي، أقسم جسمي أي ها هنا أي قوت جسمي أو طعامه، وهي تعبير كنائي، هذا تعبير كنائي. وحتى لو حملها القارئ على أن المقصود بها هو الجسم الجسد فيمكن له فيستقيم له ذلك، وربما يكون أجمل خاصة أنه يقولها زلت وسمنت وما إلى ذلك. فإذا هناك قرينة يمكن بالفعل أن تجعل المقصود بالجسم هو الجسم أي الجسد أيضا، ولكن بالمعنى المجازي أو الكنائي وليس بالضرورة بمعنى القوت. أقسم جسمي، لأنه كان يمكن أقول أقسم قوتي في جسوم كثيرة، مقسم جسمي في جسوم كثيرة، إذن ليس في أقوات كثيرة أو في أطعمة كثيرة. فالأقرب إذن هو أن نحتفظ ربما بالمعنى الجسم هو الجسم بالتعبير المجازي، وأتصور أن ذلك قد يكون أجمل بكثير من هذا الشرح الذي سقته هو وليس لي طبعا. هذا من هذا شرح من شروح الديوان بتبعة الحال، ونحن يمكن سأشير
0: قد تكون مجازا مرسلا هي. نعم سلمصفح.
1: قد تكون مجازا مرسلا كما ربما أيضا يمكن أن تحمل بالفعل على معنى آخر.
2: النصوص اللآلئ.
3: خلفت عن وجوه قومك وآثرت السخط من بني عبس.
4: قلت لكم ستسمعون عن غارتي،
3: ما حسبت أنك تعني هذا. أنسيت أنك سيد من سادات بني عبس؟
4: من لم يرتفع به عمله لم يرتفع به نسبه.
3: وتسمي هذا عمل السادة؟ أيقال أن عروة بن الورد واحد من صعاليك بني عبس؟
4: هؤلاء الصعاليك إخواني يا أبتاه.
3: إخوانك؟ إخوانك؟ وكم صار عندك من الإبل؟
4: ليس كثيرا، لعلها 5.
3: ماذا؟ 5 فقط؟ أبعد كل الذي تكلفته على نفسه؟ سمعت أن أصحابك عادوا إلى أهلهم أغنياء.
4: كل إنسان يجود على قدر مروءته، وللضيف والسائل حق في مالي لا أمنعه.
3: يا للغفلة، أفأنت؟
4: يا والدي، لماذا تظن أني أطلب الإبل بالغارة؟ لكي أجمع لنفسي مالا أنافس به أصحاب المخائض؟ لا، أخطأ الظن إذن، إنما أستعين به على حق الضيف وتكاليف الفتوة.
2: النصوص اللآلئ.
1: يمكن نتقدم في قراءة بعض هذه القصائد إذا أردت، ثم بعد ذلك نرى كيف يمكن أن يقرأ هذا الشعر كما سلفت الإشارة من منظور سوسيولوجية القراءة. يمكن أن يقرأ من منظور جمالي لا شك في ذلك.
0: نعم.
1: لكن يمكن أن يقرأ أيضا من هذا من المنظور الآخر
0: من نواحي عديدة. ولكن قبل سلمونسف أن نتقدم في تحليل هذا هذه الشعرية الخاصة، وحبذ أن تقرأ للناس المنصف يعني أبيات أيضا شهيرة له.
1: أي هي أبيات ومن نعم. يسأل السعلوك.
0: نعم البائية. نعم
1: أي وهي أبيات شهيرة جدا مشهورة جدا،
0: يعني فيها بيت من
1: رائع. فيها نعم. بيتان وسائلة والمذاهب السعلوك.
0: نعم.
1: إذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاربه، فلا الموت خير للفتى من حياته فقيرا ومن مولى تدب عقاربه. وسائلة أين الرحيل وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه. مذاهبه أن الفجاج عريضة إذا ضن عنه بالفعال أقاربه. فلا أترك الإخوان ما عشت للردى، كما أنه لا يترك الماء شاربه. ولا يستضام الدهر جاري ولا أرى، كمن بات تسري للصديق عقاربه. وإن جارتي ألوت رياح ببيتها، تغافلت حتى يستر البيت جانبه. ولا توجد فيها كلمات
0: غريبة. نعم.
1: غريبة. والسعلوك أنت ذكرتها يطلق على الفقير تقريبا. نعم. وهكذا المعنى الذي أطلقه العرب. نعم. على معنى السعلوك، وهي اليوم تحمل معاني أخرى ودلالات أخرى لا علاقة لها. نعم. بالسعلوك. وذكرت لك هذا الصباح ونحن نتهيأ لهذه الحصة كيف أن يا عمال العالم اتحدوا بروليتير دي موندي ميسيفو، كيف أنها ترجمت أول ما ترجمها العرب في مؤتمر بن دونغ عام 1907 بيا صعاليك العالم اتحدوا، أي الصعلوك حملت على أنها بمعنى العامل أو الذي يحمل قيما.
0: نعم.
1: صحيح الكلمة احتفظت بالقيم في هذه الترجمة، ولكن الصعاليك لا يمكن أن يفهم منها أنها الطبقة العاملة أو الطبقة الكادحة، وإنما هنا الفقر. الفقر. نعم. بصفة عامة. والفقراء شأن آخر مختلف ليس هي طبقة العمال أو طبقة الكادحين بالمفهوم الماركسي. نعم. ولكن هذه ترجمات على كل أشرت إليها كذا على معنى اللي كان يبين كيف أن الكلمة برحت معناها الأول. نعم. كلمة الصعلوك كان لها معنى وكانت لها دلالة وربما كانت تتمثل جملة من القيم أو منظومة من القيم تقع على هامش القبيلة، هي في الحقيقة قيم عربي العرب، القيم التي تمثلها الشعر الجاهلي السلمادي كما نعرف هي قيم الفتوة والمروءة، الحلم، الشجاعة، الإقدام، إغاثة الملهوف وما إلى ذلك. ولكن هذه القيم الأخرى هي تنويع آخر، مع القيم الصعلكة هي لها شأن آخر مختلف، كأنها نشأت في في في في المهمشين، في المهمشين من أهل القبيلة.
0: صحيح.
1: معنى هي قيم، لأن القبيلة العربية المجتمع العربي القديم أغنية كثير ككل المجتمعات تقريبا القديمة والحديثة دائما هو الفقراء والأغنياء أو الأثرياء، إذن هذه قيم نشأت في ذلك الحيز الخاص على هامش القبيلة وكان لها شأن في وقت من الأوقات، وكما أشرت منذ قليل معنى يمكن أن تكون هي في الحقيقة بشارة بالمجتمع الإسلامي الذي ظهر قريبا، في معنى لم يكن الفاصل الزمني لم يكن كبيرا بين عروة وبين عنترة وبين لم يكن كبيرا، بل بعض الشعراء كانوا من المخضرمين.
0: نعم.
1: هو الحقيقة نفسه كان مخضرم وكعب
0: يعني عمر
1: حتى الزهير لم يكن بعيدا عن هذه
0: الفترة،
1: الأعشى أيضا كان مخضرما،
0: أعشى يقال إنه مدح الرسول، يقال إنه مدح الرسول ووقع إثناؤه
1: وأشرنا إلى ذلك في قصيدة
0: وقع إثناؤه عن إنشادها إياه مثل ما فعل.
1: إذن هناك الصيلات ربما لم تدرس جيدا، ربما لم لا أدري، ربما البعض لم يتنبه إليها، مع لتوجد قطيعة بين هذه الفترة التي سبقت الإسلام أو القيم التي تمثلتها الديانة الجديدة الديانة المحمدية وهذه القيم التي تمثلها الشعر الجاهلي في جانب، ولكن تمثل جانبها الآخر الاجتماعي بالمعنى العميق للكلمة هؤلاء الصعاليك، ومن أبرزهم عروة ابن الورد الذي مستمعين الكرام نذكر أننا نستضيفه في هذه الحصة ونقسم جسمنا في جسمه.
0: نعم.
1: احتفاء به وإعادة اعتبار لهذا المنحى النبيل في ثقافتنا.
0: نعم.
1: والذي يفترض أن ندرسه أفضل من تدريس شعر الحماسة كما نجد في كتاب البكالوري، أفضل من أن تدرسهم السيف وأصدق وأنباء من الحروب هو أن تدرسهم مثل هذه القصائد. هذا أتصور هذا هو المنحى الذي يفترض أن تتنبه إليه على الأقل وزارة التربية، ولكن هذا موضوع آخر.
0: وسنعود إلى هذه المقارنات المصف. أحب أن أشير قد ما دمت قد ذكرت معنى الصعلك هو أن معناها الآن تغير تماما، يعني حافظت على نشئنا على وحدة معنوية أولى، وهي أن الصعلك تدل على الهامش، ولكن هذا الهامش صار الآن يعني حاملا معنى سلبيا جدا عكس ما كان سابقا. إشارة أخرى أريد أن ألفت الانتباه إليها سي المنصف هو أن أغلب الشعراء الصعاليك، يعني بعض الدراسات قامت بمقارنة بين دواوين الصعاليك مثل عروة بن الورد وأبا تشرا والشنفرة والشعراء الآخرين، لاحظوا أن ما يسمى بالسنة الشعرية التي ترسخت لاحقا بعد الإسلام مع الأمويين خاصة، أن هذه السنة الشعرية هي لا تتجسد في شعراء الصعاليك من نواحي عديدة. أولا يعني ليس شعرهم قائما على قصائد طويلة، أغلب شعرهم طبعا لهؤلاء الصعاليك بعض القصائد الطويلة، مثلا لمية العرب طويلة،
1: طويلة
0: تأياته كما سنذكر لاحقا طويلة، لعروة بن الورد رائية أقل اللوم يا بنت منذر هي أيضا طويلة وسنعود إليها، ولكن أغلب هذه النصوص هي مقطعات، هي ثلاثة أبيات، أربعة أبيات، خمسة أبيات، مثل هذه الدليلة التي تذكرتها، يعني أقسم جسمي في جسوم كثيرة، أو البائية الأخرى وسائلة أين الرحيل وسائل، فهي يعني بعبارة أخرى لم يكن الشعر الهم الأوحد لهؤلاء الصعاليك فيتقصدونه ويعتنون به، بل كان يمتزج بحياتهم، لأن هناك نوع من المزيج، يعني نوع من الكونتينيوم، نوع من الاسترسال بين الحياة والشعر،
1: أو ربما لأسباب أخرى أيضا. هذه قراءة، هذا وجه نعم. إنسائي من القراءة
0: نعم.
1: يمكن ربما لأن تاريخ الشعر والأدب يكتبه الأقوياء عادة فبالتالي لم يحتفظوا لنا بشعر اللصوص وبشعر الصعاليك، احتفظوا لنا هذا في كل مراحل تاريخ نعم. الشعر العربي، ولهذا تجد مثلا إشارات إلى شعراء اللصوص في بعض الكتب نعم. ولكن تجد أبياتا قليلة. فربما إذن قد يكون هذا الذين دونوا هذا التاريخ دونوا هذه النصوص فقط، لا ندري على هذا معنى نعم. هذا وجه معنى من أوجه نعم. القراءة بالفعل، معنى إن إما أنهم كانوا مقلين، ربما كانوا مقلين نعم. ولم يكن الشعر مهنتهم، لأنهم لم يرتزقوا بالشعر. وفي الحقيقة
0: لا، ليس هناك ارتزاق البت،
1: هو في الجاهلية لا يوجد ارتزاق بالشعر إلا عند الأعشى والنابغة، هؤلاء الذين كانوا يمدحون المنادر نعم. والغساسنة
0: نعم.
1: معنى يترحلون نعم. إلى صحيح. العراق قديما وإلى بلاد الشام
0: إلى
1: مثل نعم. حسان بن ثابت ولكن فيما عدا ذلك لا نعرف شعراء كانوا يرتزقون بالشعر في بيئة العرب قبل الإسلام.
0: صحيح،
1: لا يوجد تقريبا، ولهذا المدح المدح قليل جدا مقارنة مقارنة بالفخر أو بالهجاء أو بالرثاء.
0: أنا أذكر نسيت الناقد القديم، أذكر أن أحدهم يتحدث عن النابغة باعتباره أول من
1: سن المدح،
0: سن المدح.
1: نعم. يوجد إشارات إلى ذلك بالفعل،
0: وقصته
1: الغرض الأثير في الشعر الجاهلي هو الفخر وليس وليس المدح. وحتى قصائد هؤلاء السعاليك هي فخر، ولكنه فخر من نوع خاص.
0: نعم.
1: يعني فخر، هو فخر من نوع هي هنا، لأن الفخر هو الذات المغلقة تقريبا على نفسها، ولكن هذا الفخر هو هذه ذات مشرعة، ذات منفتحة على الآخر. يعني يصبح الذات هنا افتخار الذات بنفسها وافتخار أيضا بهذا الآخر.

0: وأن أقرأ أيضا.
1: أي نقرأ له أكثر.
0: ثم تقصيدة بخلاف المقطع، ثم تقصيدة مقصدة إن صحت العبارة، جميلة لعروة وهي رأية على الطويل. يقول: أقلي علي اللوم، أقلي علي اللوم يا بنت منذر، يا بنت منذري، ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري، ذريني ونفسي أم حسان، إنني بها قبل ألا أملك البيع مشتري، أحاديث تبقى والفتى غير خالد، إذا هو أمسى هامة فوق صيري، تجاوب أحجار الكناس وتشتكي إلى كل معروف رأته ومنكري، ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك، أخليك أو أغنيك عن سوء محضري، فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخري، وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظري، تقول لك الويلات هل أنت تارك ذبوءا برجل تارة وبمنسري، ومستثبت في مالك العام، إنني أراك على أقتادي صرماء مذكري، فجوع لأهل الصالحين مزلة، مخوف رداها أن تصيبك فاحذري، وتستمر ثم يقول: لحى الله صعلوكا إذا جن ليله، مضى في المشاشي آلفا كل مجزري، يعد الغنى من نفسه كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر، ينام عشاء ثم يصبح طاويا، طاويا أي جائعا،
1: يحث البطن،
0: نعم، يحث الحصى عن جنبه المتعفر، قليل التماس الزاد إلا لنفسه، إذا هو أمسك العريش المجور، يعين نساء الحي ما يستعنه، ويمسي طليحا كالبعير المحسر، ولكن صعلوكا صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور، صعلوك صحيفة وجهه كضوء شهاب فخر جميل، كضوء شهاب القابس المتنور، مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر، إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر، فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدة، وإن يستغني يوما فأجدري، أيهلك معتم وزيد ولم أقم على ندب يوما، ولي نفس مختري، وهي مازالت طويلة نسبيا،
1: يريح على القصيدة تقريبا
0: له علي اللوم أضياف ماجد كريم، ومالي سارحا مال مقتري. هذه سي المنصف يعني قصيدة هي طويلة نسبيا، وهي تختلف في بنيتها عن بناء القصائد الجاهلية الشهيرة، تختلف عن المعلقات، وحتى الصلة التي يعقدها مع الأنثى
1: مختلفة تماما،
0: تختلف،
1: نعم، لا تجد هذا التغني بمفاتن المرء، نعم، الذي نجده عند امرئ القيس او عند طرفه
0: ابدا،
1: ولا مجالس، نعم، له هذا لا، نعم، نجد. اذا هذا يؤكد بالفعل ما ذكرناه منذ قليل، هو ان المدخل السوسيولوجي يمكن ان يصلح لقراءة هذا الشعر من منظور ربما مختلف، ولكن شريطته أن نزاوج بينه وبين هذه الإشارات إلى جمالية هذا النوع، نعم، من الشعر، وهي كما نلاحظ جمالية مخصوص. معنى هذا يؤكد بالفعل ما يقوله أتباع هذا الاتجاه، هو أن كل مجموعة شعرية أو فكرية أو قبلية أو ثقافية إذا أردنا اجتماعية أيضا تنتج موضوعها الجمالي أو تنتج تأويلاتها وتفسيراتها الخاصة. معنى كأن هذا الشعر كما ذكرت أنت كأنه الوجه الآخر للشعر الجاهلي، نعم، معنى هناك الوجه المعلقات الذي نعرفه كلنا، ولكن حتى هذا الشعر يتمثل به النحات أيضا، معنى هذا الشعر أيضا من شواهد اللغة،
0: طبعا،
1: من الشواهد، هذا ليس ربما لم يكن له نفس الشأن الذي كان، نعم، للمعلقات والقلائد.
0: هذه ظاهرة لافتة المصر، يمكن بيسر أن نعود إلى كتب الأمهات
1: ونتثبت
0: من خلال المعجم الإعلام،
1: الإحصاء،
0: الإحصاء هل كانت مدونة الصعاليك، شعراء الصعاليك، هل كانت أبياتهم قصائدهم ضمن مدونة الشاهد البلاغي والشاهد الشاهد النحوي والشاهد العربي
1: موجودة، لكن ربما قد تكون أقل. على كل هذا الحقيقة لم أقم بإحصاء، ولكن
0: هذا مهم، هذا
1: ما أتذكره. ثم أن روابط أي النص أو القصيدة في مختلف تفسيراتها يمكن أيضا أن تستقيم مع الرؤية أو مع ما يسميه أتباع القراءة السلوجية المصالح الرمزية أو المادية. معنى هناك، ونحن قلنا هي منظومة قيم. إذن شعر الصعاليك، ونحن نقول شعر الصعاليك بالرغم من أن هؤلاء الصعاليك كانوا من قبائل مختلفة وربما من قبائل متنازعة أيضا، نحن لم نتثبت في هذا، يعني كل منهم له شأن مختلف في قبيلته، ولكن الخروج على القبيلة ربما كان سمة المشتركة بين كل هؤلاء الشعراء الذين ننعتهم بالصعاليك والذين أنتجوا لنا مثل هذه القصائد، والتي كما نلاحظ أنها تتفاوت طولا وقصرا، وإن كان الأقرب هو أن أكثر شعرهم لم يجمع، معنى ما بقي منه هو القليل. هذا لأسباب كما قلنا، إما لأنهم كانوا مقلين، أو ربما لأن التاريخ، تاريخ الأدب، لم يحتفظ إلا بالمطولات أو بالنصوص التي كان لها شأن. لا ندري على كل هذا، مما يمكن أيضا أن نخوض فيه، ولكن في حديث غير هذا.
0: نعم.
2: النصوص اللآلي.
3: هل يتزوج من كان مثلي يا أمه؟
4: ولم لا؟ ألا تحب النساء؟
3: بلى، إن لي وقتا أرى فيه الليل شعر امرأة، وأرى القمر خدها، وأرى صفحة السيف بريق ثغرها، ثم أصحو فأرى الليل أنين المظلوم وستر العام، وأرى القمر رغيف الجائع، وصفحة السيف مرآة الغريب المحروم.
4: لا يمنع هذا من ذاك،
3: إنما أنا صعلوك يا أماه، صعلوك لا تقله أرض واحدة ساعة من الزمان. إذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاربه، فلا الموت خير للفتى من حياته فقيرا ومن مولى تدب عقاربه، وسائلة أين الرحيل وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه، مذاهبه أن الفجاج عريضة إذا ضن عنه بانفعال أقاربه.
0: هو الأمر اللافت الآخر سلمنصف في شعر عروة بن الورد، ولفت أيضا انتبه إليه كثير من الدارسين، هو أن في شعره حياة، في شعره حياة، وهذه الحياة نفتقدها في شعر في دواوين أخرى، بمعنى أنك تجد خصوصية تتصل به. يعني مثلا بالنسبة إلى عروة، يحكى في سيرته مما يرويه أبو الفرج الإصفهاني، يروى أنه لم يكن بكر والده، وأن أباه كان يفضل عليه أخاه الأكبر، ويروى أيضا أن أمه ليست هي من جنوب من قبيلة يمنية، وكان ويبدو أنه هجا أخواله. يعني هذا، يعني ثمة، يعني هذه الحياة، لهذا قلت هناك نوع من الاسترسال، هناك مسترسل بين الحياة والشعر، يجعل لنصوصه خصوصية. يعني حينما تقرأ أقسم جسمي في جسوم كثيرة، ليس هذا مجرد صنعة لغوية ووسائلة أين الرحيل وسائل، وهل يسأل الصعلوك، وهل يسأل الصعلوك أين مذاهبه. هذا ليس مجرد صياغة ونظم للكلمات على وزن ما، إنما هو يعني صياغة لموقف. ولهذا ثمة هذا المسترسل الحي الجميل الذي يمكن أن نعجب به دائما، وإن كانت تفصلنا عنه 1500 سنة. ويبدو أن هذه الخصيصة المهمة في شعر الصعاليك هي التي ينبغي ينبغي يعني إمساكها بدل كثير من شعر المدح أو من شعر الهجاء أو من غير ذلك من الأغراض. يمكن أستاذ مصطفى أن نقرأ له أيضا بعض النصوص وهي
1: أنا أفضل أيضا أن نقرأ له فيما تبقى من الوقت. مثلا هذه الأبيات القليلة مثلا هذه فراشي فراش الضيف فراشي فراش الضيف والبيت بيته ولم يلهني عنه غزال مقنع أحدثه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يهجع.
0: جميل.
1: وهي هذا من الأبيات
0: من القراء
1: يعني. من القراء هذا
0: يعني
1: هذا يعني حديث الأرضية من الأبيات اللي ساقها أبو تمام في حماسته وحشيات وفي
0: يعني
1: حماسة
0: يستضيف ولا يسقط يعني
1: يستضيف حتى يترك وحتى يأنس به
0: يعني الحديث من القراء
1: والجملة جميلة وتعلم نفسي أنه سوف يهجع وسوف ينام.
0: أي نعم يعني مثلا
1: من القيم
0: قيم نعم
1: القيم هذا المجتمع. ولكن المهدي هناك ناحية يجب أن نشير إليها لأن البعض يتساءل لماذا هؤلاء العرب القدماء اشتهروا بهذه القيم لأن على الأقل هذه القيمة الضيافة أو الكرم هو في الحقيقة هذا يعود إلى اعتبارات كثيرة ربما إلى قسوة البيئة الجاهلية.
0: نعم.
1: هي بيئة قاسية.
0: نعم.
1: إذن فلكي يخففوا من قسوتها ومن وحشتها بالفعل كان هذا النوع من التكافل الذي لا يتميز به الصعاليك بطبيعة الحال. هذا ميزة كل هذه القبائل نار القبائل كأنه في رأسه علم في رأسه نار وما إلى ذلك في قاد النيران وما إلى ذلك. إذن هي يمكن أن تفسر ليس لأنها جبلة فيهم أو فترة لا هذا يفسر ربما بظروف وملابسات بعض وقد يكون ملابسات قد تكون البيئة الجغرافية الاقتصاد الطبيعة كل هذا ربما جعل هؤلاء بالفعل أنفس جعل ذواتهم مشرعة على ذوات الآخرين. معنى غريب هذه الظواهر بالفعل كيف أنها مجتمعات الغزو والحروب والصراع على حول مواقع المياه ومع ذلك تجد في الطرف الآخر تجد هذه القيم الأخرى المناقضة تماما. بالفعل هذا كما هو الشأن في الحياة البشر أي معنى تتداخل إدغاما وهكذا حين نحار في تفسيرها.
0: ولكن علوة هو لا أقول هو يكاد يكون نسيجة واحدة ولكن هو متميز في هذا السياق يختلف عن باقي الصعاليك. يعني يمكن أن نعتبر قد ننجز حصة عن الشنفرة يعني أنموذج علوة يختلف عن أنموذج الشنفرة.
1: هو علوة كأنه سيد أيضا.
0: أي.
1: بالفعل نعم. علوة مختلف. علوة ليس الشنفرة.
0: نعم الشنفرة لا
1: ليس تأبط شرا
0: لا وحتى الشنفرة لم يكن يعني يسعى إلى لا يقسم جسمه في
1: لا الشنفرة الوحيد الصعلوك الصعلوك المستوحد بينما هذا الصعلوك لكن في القبيلة هو صعلوك نعم. ولكن لا يزال له شأن في قبيلته.
0: نعم
1: معنى بالفعل هي ظاهرة أخرى مختلفة. نعم ولهذا نحن عندما نقول شعر الصعاليك يفترض أيضا أن نتنبه إلى ما هو مختلف
0: مختلف
1: نعم. ولا بالفعل ما هو مختلف.
0: من الظواهر اللافتة المنصف في شعر علوة هو هذه العلاقة التي يقيمها مع المرأة لأنه تعودنا أن تكون المرأة في الشعر الجاهلي مثلا في المعلقات أن تكون حبيبة متعددة أن يعني وبيضة خدر لا يرام خباؤها يعني هذه المتمنعة التي هو سيهتك السر وما إلى ذلك من تلك المعاني التي مثلا يقول بها يعني أتى بها امرؤ القيس أو أيضا تلك التي تلك الصفات التي ذكرها طرف في معلقته ولولا ثلاث هن من عيشة وتقصير يوم الدجن والدجن معجب
1: بباهكنة. هذا لا تجده عند عروة.
0: انظر ماذا يقول عروة. يقول في مطلع القصيدة تقول ألا أقصر من الغزو واشتكى لها القول طرف أحول العين دامع سأغنيك عن رجع الملام. يعني هذا ما أقول هناك حياة في هذه الأبيات. تقول ألا أقصر من الغزو واشتكى لها القول طرف أحور العين دامع سأغنيك عن رجع الملام بمزمع من الأمر لا يعشو عليه المطاوع لبوس ثياب الموت حتى إلى الذي يوائم إما سائم أو مصارع إذا أرهنته المين شدة ماجد فورعها القوم الأولى ثم ما صعوا يدعونني كهلا وقد عشت حقبة وهن عن الأزواج نحوي نوازع كأني حصان مال عنه جلاله أغر كريم حوله العوذ راتع فما شاب رأسي من سنين تتابعت طوال ولكن شيبته الوقائع. لنلاحظ أن مطلعه يقول تقول ألا أقصر، يعني سورة المرأة العاذلة تقول ألا أقصر من الغزو، وهي نفس السورة التي وجدناها في قصيدته الرائية الأخرى حين قال أقل اللوم، ليس أقل علي اللوم يا بنت منذر. ونلاحظ أن ذاك الذي قال أقل اللوم عاذل والعتاب المنصف جرير يعني يعني أقل، هذا يقول عروة أقل علي اللوم يا بنت منذر، وجرير يقول أقل اللوم عاذل والعتاب. إذن فوقوع الحافر على الحافر في مثل هذا، يعني هناك صورة مختلفة للمرأة غير
1: بالفعل. هذا تؤكد أن نعم. كما قلت أن الشعر الجاهلي هو في الحقيقة ليس نمطا واحدا أو نعم. جنسا واحدا من الكتابة، وهذا يؤكد بالفعل ما ذكرناه معنا من أن القراءة الجادة يفترض أن تحوي داخلها تشابك بعض الأحكام الأدبية والسوسيولوجية والجمالية دون أن بفعل معنى دون أن تفيض فيما هو مختلف. إذا أردنا عندما نقول مدونة الشعر الجاهلي نحن طبعا نبحث فيما هو مشترك فيما ينضوي إلى ديوان الشعر العربي، ولكن عندما ندرس الشعر الصعاليك يفترض أن نتنبه إلى هذا المختلف.
0: نعم صحيح.
1: سنرى أن للمرأة صورة مختلفة وأن للقبيلة وأن للذات وأن للفرد وما إلى ذلك،
0: حتى الصنعة يعني حتى
1: المعجم، حتى نعم. المعجم قد يكون مختلفا إلى حد ما.
0: نعم صحيح
1: بالفعل.
0: وحتى داخل هذا الشعر شعر الصعاليك، داخل شعر الصعاليك يعني ثم اختلاف، يعني سنلاحظ مثلا أو لاحظنا الآن أن عروة قليلا ما يركب حشية اللفظ، طبعا ثمة ألفاظ
1: في بعض أقل لكن ليس كما هو الشأن في الشعر الجاهلي الآخر.
0: مثلا صعلوكم آخر هو شنفرة يركب الكثير من هذا الحوشي الذي نعتبره الآن حوشيا، قد يكون سابقا غير حوشي، يعني
1: في الواحد يفتح المعجم يعني في ينظر في شروع الشعر حتى يدرك المعنى بسهولة.
0: نعم يمكن أيضا يعني نقرأ له أبيات أخرى. ألا إن أصحاب الكنيف وجدتهم كما الناس لما أخصبوا وتمولوا وإني لمدفوع إلي ولاؤهم بما وان إذ نمشي وإذ نتملل وإذ ما يريح الحي صرماء جونة ينوس عليها رحلها ما يحلل موقعة الصفقين حدباء شارف تقيد أحيانا لديهم وترحل عليها من الولدان ما قد رأيتم وتمشي بجنبيها أرامل عيل وقلت لها يا أم بيضاء فتية طعامهم من القدور المعجل مضيغ من النيب المسان ومسخن من الماء نعلوه بآخر من علو فإني وإياكم كذي الأم أرهنت له ماء عينيها تفدي وتحمل فلما ترجت نفعه وشبابه أتت دونها أخرى جديد تكحل. ويعني أبيات تتتالى في هذا السياق. ثمة ملاحظة أخرى سي المنصف، يعني قبل أن الحصة توشك على الانتهاء، ملاحظة عروضية سي المنصف،
1: ما هي؟
0: هو أن هذا الشعر الجاهلي لا يركب البتة الأوزان القصيرة، يعني هذا الشعر الصعاليك، بمعنى يعني غالبا هو الطويل هو البسيط،
1: هي البحور الخمسة تقريبا التي أدار البسيط. عليها أكثر شعراء العرب قدما شعرهم
0: الطويل والبسيط،
1: قال 80% ربما حسب نعم. فايل وبعض الإحصاءات نعم. معنى أكثر الشعر الجاهلي مداره على الطويل البسيط الكامل الخفيف الوافر تقريبا.
0: هذا ما
1: تقريبا ايه. طبعا توجد على المتقارب قصائد
0: موجود
1: ولآخرين
0: موجود نعم
1: وعلى الرمل ولكنها من الندرة بحيث لا يعتد بها في فهم هذه الظاهرة الإيقاعية الجديرة بالانتباه.
0: نعم بالفعل. الملاحظة الأخرى أنه مثلا فيها يعني فيها البحور المركبة والبحور التي ليست مركبة مفردة. ملاحظة الأخرى سي المنصف، هل يعني هذا أن الشعر الجاهلي أو أن الشعر الصعليك لم يأتي على تلك الأوزان؟ الراجح سي المنصف أن الذاكرة لم تحتفظ بأشعار على تلك الأوزان وأنها اعتبرتها على هامش المدونة الشعرية.
1: يبدو ذلك صحيح.
0: بمعنى يعني لأنه من المفارقة أن يعتبرها الخليل من الأوزان الشعرية من ناحية، ومن ناحية ثانية لا نجد لها حضورا في الشعر الجاهلي أو الشعر
1: من منظور الإحصائي بتبعته.
0: من منظور الإحصائي
1: الكم. من منظور الكم.
0: من منظور الكم.
1: منظور الكم
0: يعني إلا
1: لكن من منظور النوعي المسألة تختلف.
0: إلا الأبيات القليلة. هذا يعني قد يعني هذا فرضية عمل، هي فرضية عمل وشرح. نعم قد تكون هذه القصائد أو هذه الأبيات التي قيلت على هذه الأوزان المجزوءة كالمجتث والمضارع، مضارع لا يوجد وال يعني والمقتضب لا يوجد وغير ذلك، قد تكون هذه المدونة هي واردة على الهامش، وهذه الذاكرة الشعرية وذاكرة الثقافة لم تحتفظ بهذه الدواوين أو هذه الأشعار هذه القصائد لأنها تعتبرها على هامش، ليست من الشعر القوي الذي ينبغي الاحتفاظ به، هي أشعار للغناء تقال وتنسى ولا يحتفظ بها بهذا المعنى. يعني لم تكن في صلب يعني اهتمامات الرواة وهؤلاء الذين يعني حينما نتحدث عن الذائقة أو عن الذاكرة نحن نتحدث عنها انطلاقا من ذاكرة الرواة من ذاكرة الأقدمين. يعني هؤلاء الرواة كانت ذاكرتهم وذائقتهم بشرى إبة في اتجاه هذه القصائد التي على أوزان قوية تامة راسخة طويلة كالبسيط والطويل والكامل والوافر والخفيف في درجة أخيرة. نعم.
1: إذن بهذه الملاحظات الرشيقة سي المهدي التي سقطها الآن ننهي هذه الحصة التي خصصناها كما ذكرت لعروة ابن الورد لشعر الصعاليك، وعسى أن نعود إليهم في حصة أخرى. شكرا لكم مستمعين الكرام،
0: إلى اللقاء. شكرا لكم على الاستماع.
2: النصوص اللآلية، النصوص اللآلية تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلية، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
5: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن لفظ الطرب لمن أبرز كلمات المعجم النفسي الوجداني، به نصف حالة شعورية تطرأ علينا فتأخذنا مما نحن فيه من وضع هادئ عادي إلى وضع آخر قوامه التأثر.

في مألوف أحوالها، وكأن الطرب علامة شوق وحنين إلى ما تنزع إليه النفس وتتوق، بل إن الأمر لكذلك. وكان العرب يتحدثون عن الإبل الطراب ويقصدون بذلك النزاعة إلى أوطانها.

0: قطر الندى.
1: للطرب أسباب متنوعة ومصادر مختلفة، الشرط فيها أن تهز النفس وتحرك الشعور وتبعث في الإنسان فرحاً وشوقاً وبهجة. قد يكون مصدر الطرب منظراً جميلاً أو طلعة بهية أو ساعة تتوقعها النفس أو شخصاً أو مكاناً. وفي هذا يتنزل قول أبي نواس في أذان المغرب: وفي الشوق إلى الأكل فإذا هم رأوا الرغيف تطربوا طرب الصيام إلى أذان المغربي.

أما المتنبي فيقول وما ترى بي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. وأما أبو منصور الثعالبي فيقول لقد طرب المحب إلى الحبيب كما طرب المريض إلى الطبيب.

ذاك هو الطرب، مآتيه كثيرة كما قلنا، ومنابعه متعددة، وأثره في النفوس والأبدان بين جلي. أليس الطرب حركة وتحريكا؟ أليس هو أثرا وتأثيرا؟ أليس هو حالا ليس كمثلها حال؟ أما علامات الطرب فبادية ظاهرة دالة عليه، يد ترفع أو اليدان معا، وجسد يتثنى، ورأس يتمايل، أو تصفيق، أو تأوه وتهليل وتكبير، أو غير ذلك مما يرى على من هم في حالة نشوة وطرب.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: كذا هو الطرب، راحة للنفس والوجدان، وإنه لمن فضل الرحمن على الإنسان والحيوان، ومن يدري لعل له في النبات والجماد فعلا وأثرا أيضا، بل إن الأمر لكذلك فيما يبدو. ومن صياع الإبل للحادي إلا وجه من وجوه الطرب الذي يستولي عليها، فلا تبالي بعطش أو إرهاق وتجد في السير جدا. يقول الشاعر وما ألطف ما يقول الشعراء: يا حادي الركب قد لانت لك الإبل واستأنس الليل وانقادت لك السبل، أصغى لك الرمل واخضلت مدامعه، شجاه منك الهوى يعدي وينتقل، فلان تحت خفاف العيس من وله، وراح في فلك الأشعار ينشغل. إن في هذا الشعر ما يطرب النفس ويهزها، وفيه أيضا إشارة إلى أن الرمل الجماد لا يسلم من الطرب، وما ذاك إلا من سحر الحداء، وهو الغناء يتغنى به من يسوق إبل القافلة فتسرع في سيرها، وقد أورثها الحداء نشاطا وقوة. ومن أشهر قصائد الحداء في الأدب العربي قصيدة يا حادي العيس، ولهذه القصيدة شأن مخصوص ذكرته الكتب، من قبيل كتاب مصارع العشاق لأبي جعفر بن أحمد السراج البغدادي، أو كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه القرطبي الأندلسي. والقصيدة غير واضحة النسب، ولا يمكن القطع في من قالها قطع اليقين، فقد نسبت إلى شاعر مجنون أو كالمجنون، كما نسبت إلى المبرد النحوي المعروف وإلى الشاعر محمد بن القاسم أبي الحسن، ونسبت أيضا إلى الشاعر الأموي الكميت بن زيد الأسدي. أورد صاحب مصارع العشاق خبر هذه القصيدة استنادا إلى عبد الله بن عبد العزيز السامري الذي روى له أنه كان مارا مع صاحب له على مكان للمجانين يقال له دير هرقل، فوجد فيه شابا حسن الوجه طيب المنطق والكلام، لكنه كان مقيدا بسلسلة مشدودة إلى جدار على نحو ما يفعل بالمجانين، وقد تبادل معه الكلام فتأكد من سلامة عقله، وإنما هو شاعر قد اضطرب مزاجه واشتدت معاناته بسبب الوله والعشق، ولما أزمع الرحيل عن الدير ألح عليهما الشاعر الحبيس أن يبقيا حتى ينشد لهما شعرا قاله، وفيه: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم ورحلوها وسارت بالدجى الإبل، وقلبت من خلاف السشف ناظرها ترنو إلي ودمع العين منهمل، ويلي من البين ماذا حل بي وبها، يا نازح الدار حل البين وارتحل، يا حادي العيس عرج كي أودعها، يا حادي العيس في ترحالك الأجل، إني على العهد لم أنقض مودتهم، فليت شعري وطال العهد ما فعلوا.

وقد أراد السامري ورفيقه أن يداعب الشاعر ردا على سؤاله في نهاية أبياته حين قال: فليت شعري وطال العهد ما فعلوا. فقالا للشاعر: إنهم ماتوا يعنون من يحب. فظن كلامهم جدا وصدقا، فسقط في يده وأقسم قائلا: والله إني ميت في أثرهم. ثم جذب السلسلة التي كانت تقيده فخنق بها نفسه حتى قضى. فقال السامري راوي قصتي: يا حادي العيس، والله لا أنسى ندامتنا على ما فعلنا. ظلت قصيدة يا حادي العيس مجهولة النسب، لكنها اشتهرت شهرة واسعة ورويت بصيغ مختلفة، وتغنى بها المغنون والمغنيات منذ العصور السالفة وما زالوا يفعلون. وممن غناها في العصر الحديث الفنان العراقي محمد القبانجي في أواسط القرن الماضي، ثم تغنى بها بعده الفنان العراقي أيضا ناظم الغزالي في تسعينات ذلك القرن، وأضف عليها بعد ذلك الفنان السوري الراحل صباح فخري ما أضفى من جمال الغناء وروعة الأداء.

شبكة عشري. شبكة عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن

اقترن الطرب أكثر ما اقترن بالصوت وتأثيره مما يكون في الإنشاد والغناء ونحوهما، فإن أمعن المطرب في التجويد والترديد والترجيع والتزيين سمي ذلك تطريباً. يستطيع إلى ذلك سبيلاً من أوتي صوتاً له ما له من النبرات المخصوصة والذبذبات المتفردة والقدرة على المد وعلى الصعود والنزول والانتقال بين المقامات والدرجات، مما يعرفه أهل الغناء والموسيقى أكثر من غيرهم. إن العرب كسائر الأمم والشعوب أهل طرب وولع بالموسيقى والغناء، كذا خلق الإنسان ميالا بطبعه إلى الطرب، يطلبه ويوفر له ظروفه ويتمتع به المتعة التي تسره وتبهجه. وكثيرا ما يكون الطرب أبرز عناصر المتعة في مجالس اللهو البريء أو مقامات التهتك والمجون، وقد تكون هذه المجالس خاصة في قصور الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والوجهاء أو في المنازل والدور، وقد تكون عمومية يأمها روادها في الحانات وما شابهها. وتاريخ الطرب عند العرب قديم، ازدهر خاصة في العصر العباسي حين اقتضى ترف الحضارة وبذخها أن يقبل الناس على الحياة لا سيما الخاصة منهم، وأن يتفننوا في اللهو والترفيه، وأن يصبح ذلك مظهر حياتهم وميزة سلوكهم، وأن يؤثر في المجتمع تأثيرا واسعا عميقا.

في الفصل 32 من المقدمة تحدث ابن خلدون عن صناعة الغناء عند العرب المسلمين، ومما قال فيه: ما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه حماد. لقد أنجبت الحضارة العربية الإسلامية في المشرق مغنين مشهورين ومغنيات ذائعات الصيت، منهم في العصر الأموي معبد المغني وابن سريج وعز الميلاء وعمر الوادي الذي كان يقول: ربما ترنمت بالصوت وأنا غرثان فيشبعني وكسلان فينشطني. وفي العصر العباسي، وإضافة إلى من ذكره ابن خلدون أيضا، نذكر المغنية شارية وغيرها كثيرات ممن كنا يسمين المغنيات أو القيان. ومن أروع ما يقرأ في باب الحديث عن القيان رسالة لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ومما ورد فيها حديث له عن المغنيتين حبابة وسلامة، قال فيه: واتخذ يزيد بن عبد الملك حبابة وسلامة وأدخل الرجال عليهن للسماع، فقال شاعر في حبابة: إذا ما حن مزهرها إليها وحنت دونه أذن الكرام وأصغوا نحوه الآذان حتى كأنهم وما ناموا نيام.

وقال في سلامة: ألم ترها والله يكفيك شرها، إذا طربت في صوتها كيف تصنع، ترد نظام القول حتى ترده إلى صلصل من حلقها يترجع. وكان يزيد بن عبد الملك يسمع فيشق برده ثم يقول: أطير؟ فتقول حبابة: لا تطر، فإن بنا إليك حاجة.

0: قطر الندى.
1: عرفت بلاد الأندلس لوناً آخر من ألوان الموسيقى والغناء يسمى الطرب الأندلسي، وقد انتقل الطرب الأندلسي إلى المغرب والجزائر وتونس وليبيا مع أولى الهجرات الأندلسية بعد خروج المسلمين من الأندلس. وأساس الطرب الأندلسي النوبة، وهو مزيج من الغناء الديني والدنيوي، ومن أسمائه حسب الأماكن والبلدان في المغرب العربي الآلة والصنعة والمالوف والغرناطي.

0: قطر الندى.
1: يعتبر الطرب الأندلسي إضافة نوعية إلى الموسيقى العربية المشرقية بما له من الخصائص والميزات. لا يكون الطرب إلا شائعاً منتشراً سائحاً متنقلاً يحكي بحركته تلك حاجة الإنسان إليه حيثما كان. رأيناه في صحراء القوافل مع حادي العيس وهودج الحبيبة المرتحلة، ثم رأيناه في مدن الحجاز والشام والعراق، ثم التقينا به والتقى بنا في بلاد الأندلس حيث قرطبة وغرناطة وإشبيلية، وها نحن مع الطرب في جنوب شرق إفريقيا وتحديدا في تنزانيا وكينيا وجزر القمور. نعم، طرب أو طوارب، هكذا يتلفظ بالكلمة في اللغة السواحلية وتعني اسم الموسيقى الشائعة في تلك البلدان الإفريقية العريقة. تقول الرواية الشائعة إن السلطان برغش بن سعيد ثاني سلاطين زنجبار في أواخر القرن التاسع عشر كان يهوى هذه الموسيقى فأمر بإدخالها إلى زنجبار، ثم انتشرت بعد ذلك في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية. وكان السلطان الزنجباري يستقدم فرقة طرب من مصر للغناء في قصره، كما أرسل إلى مصر فنانا اسمه محمد إبراهيم لتعلم الموسيقى والعزف. وقد تولى هذا الفنان إثر عودته إلى بلاده تكوين فرقة الطرب الزنجباري بعد أن راج هذا اللون الطربي منذ سنة 28 و900 وألف. وقد كانت الفنانة ستي بنتي سعد قد سطع نجمها في هذا المجال الطربي، حتى قارنها الناس آنذاك بمعاصرتها في مصر أم كلثوم.

0: قطر الندى.
1: ليس الطرب لهوا ومتعة فحسب، وليس راحة للنفس وترفيها عنها فقط، إنما الطرب إلى ذلك كله علاج ودواء وشفاء لعلل الروح وأمراض النفس وما قد يطرأ على الأبدان من الأسقام. انتبه إلى ذلك اليونان القدامى واعتمدوا الموسيقى والغناء في معالجة المرض، كما قال بجدوى الطرب في العلاج الأطباء المسلمون. فذهب الرازي إلى أن الموسيقى والغناء والتنغيم من أفضل وسائل معالجة مرض الملانخوليا، وأكد الكندي أن لكل تنغيم وإيقاع أثراً في موقع معين من جسم الإنسان. والعلاج بالموسيقى منتشر في عالمنا اليوم، له مراكزه ومعاهده، وله أساليبه وتقنياته، وله مدارسه وتياراته، وله نتائجه وإنجازاته الباهرة.

هذا بعض حديث الطرب، ننهيه ببيت شعري مشهور هو مطلع قصيدة معروفة لأحمد شوقي. إنه بيت موضوعه الطرب وشكله الطرب ولحنه وإيقاعه الطرب، والأصوات التي تغنت به كلها طرب. نشير إلى قول أمير الشعراء: يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراكِ.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

0: وهل يجازى إلا الكفور؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا، تحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الصباح اللي نتمنوه يوم سعيد للناس الكل إن شاء الله، وين ما كنتوا تلتقتوا في موجاتنا إن شاء الله كل يوم تكونوا بخير وصحة وعافية وملمومين. إذن لقانا كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا، لقائي أمنه لكم اليوم من أمام الأرصة التقنية زميلتنا سهير زين وصفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. مجموعة من الفقرات من ضمنها فقرة الأغاني الدينية اللي ننطلق بها في لقائنا.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقانا اليوم في بثه المباشر كالعادة من أغاني الحياة. خلينا نعطيكم فكرة كأولى فقراتنا على برمجتنا لليوم على موجات الإذاعة الثقافية. اليوم السبت 8 أوت 2026، بعد أغاني الحياة موعدكم مع عبق الرشيدية، هذا الموعد الأسبوعي من 9 وإلى حدود 10 صباحا. عبق الرشيدية مع سي مختار المستيسري وسي علي السياري. الموضوع اليوم هو أول حفل عمومي للرشيدية. بعد عبق الرشيدية موعدكم مع إدراك. إدراك وفي فتح لملفات ومتابعات ثقافية اليوم يأتيكم استثنائيا بإمضاء زميلتي فاتن الصالحي. ثم جماليات. جماليات هذا الموعد من منتصف النهار وإلى حدود الساعة الواحدة مع الدكتورة أحلام بوصندل. أنغام من كل مكان، فسحة غنائية. ثم أحباء الحكمة كالعادة في موعده الأسبوعي من الثانية وإلى حدود الثالثة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمدي بن جبلة وسوفيان العرفاوي. لغة العالم مع الدكتور شادي الجارفي. الحديث عن الموسيقى السورية. هذا الموعد أيضا يأتيكم في تمام الساعة الثالثة إلى حدود الرابعة. الرابعة موعد أرخبيل للمسرح مع الأستاذ محمد المديوني. ثم الصالون الثقافي في برنامج فلاسفة العرب. هذا البرنامج يأتيكم في إطار التبادل الإذاعي هذا الأسبوع بإمضاء الإذاعة السورية. طربيات فياسمين على ليلة تونس، آخر مساحاتنا المباشرة من 10 وإلى حدود منتصف الليل. هذه برمجتنا لليوم 8 أوت على موجات الإذاعة الثقافية. صباح الفل والياسمين، نواصلوا مع الأنغام.

أغاني الحياة فوق النسيان. صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا في لقانا من الأغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية، فقرة فوق النسيان، الفقرة اللي من خلالها نعود إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى يوم 8 أوت من سنوات مختلفة، ننطلق بسنة 1220، هزيمة السويد على يد القبائل الأستونية في معاركها. في مثل هذا اليوم من سنة 1521 سيطرت العثمانيين على مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني، وكانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى، وصاحبت أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية. وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاث مرات، سنة 41 و400 ألف، سنة 56 و400 ألف، وسنة 1492، لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد سليمان القانوني في سنة 1521. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 86 و700 ألف، وصول الرحالة جان بنما إلى قمة جبال الألب. في مثل هذا اليوم من سنة 1815 نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه، ويظل هناك في المحيط الأطلسي حتى وفاته عام 1821. نواصل سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم 8 أوت من سنة 1940، بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف احتلالها. في مثل هذا اليوم من سنة 1945 الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان، ويقوم بغزو مناطق منها في نهاية الحرب العالمية الثانية. أما في جنيف بسويسرا في سنة 1955 عقد أول مؤتمر من نوعه حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية.

في مثل هذا اليوم مستمعينا 8 أوت من سنة 1966 تأميم قطاع المناجم في الجزائر من الشركات الأجنبية وذلك بعد 4 سنوات من الاستقلال. أما في مصر ففي سنة 1970 بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية الإسرائيلية والذي استمر لمدة 90 يوما. أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1983 فرار 30 معتقلا من معتقل الأنصار الإسرائيلي في جنوب لبنان المحتلة. أما في إيران ففي سنة 1988 تقبل القرار الأممي رقم 598 لسنة 87 و900 ألف والداعي لوقف إطلاق النار بينهما وبين العراق، وذلك لإنهاء الحرب بينها التي بدأت في 22 سبتمبر منذ 80 و900 ألف. أيضا في مثل هذا اليوم وهذا الحدث ننهي به فقرتنا من فوق النسيان، في 1990 مجلس قيادة الثورة العراقي يقرر وحدة إدماجية لإرجاء لا رجوع عنها مع الكويت، وجاء القرار بعد دقائق من إعلان وكالة الأنباء العراقية أن الحكومة الكويتية الحرة المؤقتة برئاسة علاء حسين التي شكلها العراق بعد غزوه الكويت طلبت من العراق تحقيق وحدة إدماجية بين البلدين وحل جمهورية الكويت.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة، جولة وجيزة في عالم الكتب والمؤلفات.
3: صباح الفل والياسمين، تحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. فقرة خذ الكتاب بقوة كما تعودت عليها، الفقرة اللي نتوقف من خلالها عند كتب نحاول أن نؤمنها لمستمعينا كمراجع في مختلف الاختصاصات. كتاب اليوم هو لمجموعة من المؤلفين حول عنوان الإعلام والهوية في العالم العربي بين المحلي والعولمي، تنسيق وتحرير الدكتور معز بن مسعود، دكتور جمال الزرن والدكتور نور الدين ميلاد. هذا الكتاب لمجموعة من المؤلفين كما ذكرنا، ومجموعة من الأسماء نذكر منهم الدكتور معز بن مسعود، سيد أحمد جميل عزم، إسماعيل شيخ يوسف أحمد، بشرى جميل الراوي، جمال الزرن، خالد أبو القاسم غلام، سالم لبيض، عمر الشوبكي، محمد الأمين موسى، مهدي مبروك، نصر الدين العياضي، نور الدين ميلاد، وائل إسماعيل عبد الباي، ويحيى اليحيوي، من جنسيات مختلفة مؤلفي هذا الكتاب. أما هذا عن هذا الكتاب فهو يطمح إلى رفع سقف التفكير في مبحث علوم الإعلام والاتصال نظريا، وذلك بتجاوز التسييج المعرفي لهذا التخصص العلمي في العالم العربي على أنه مجموعة تقنيات إذاعة، تلفزيون، أنترنت، أما حملات لعلاقات عامة باهتة، أو بوصفه أيضا محملا لبث كل المؤامرات الخارجية التي سلطت على العالم العربي منذ حملة بونابرت الاستعمارية على مصر وإدخال المطبعة، أو بوصفه كذلك سببا في إفساد البلاد والعباد أخلاقيا. إن فصول هذا الكتاب توفر مادة مرجعية ومرجعاتية لعلاقة الإعلام بالهوية والهوية بالإعلام، وعيا ووعاء في عالم عربي يرنو إلى مستقبل واعد ومتعدد، يكون فيه الإعلام الجديد معبرا عن هويته وسيطا ومعنى. كما أن مادة هذا الكتاب تقدم خلفية تاريخية ونظرية ومنهجية لكل محاولة لمراجعة كيف تعامل العرب مع الاختلاف والتنوع والتعدد سابقا، وما هي الاستحقاقات المستقبل لوصفة مثلى يوفرها السياسي مستقبلا لإدارة قضايا الهوية مؤسسيا وتسييريا. إن البحث في علاقة الإعلام بالهوية ليست بذلك الترف الفكري الذي ننشده، بل يعد تحديا معرفيا يحيلنا إلى منطقة تاريخية عنوانها المصارحة السياسية والفكرية والتاريخية لهوياتنا، وذلك بتجاوز كل ما علق بها من أشكال التنميط والصمم عن المختلف الآخر، أكان لونا أو دينا أم عرقا أم فكرا. طبعا هذا جزء من تقديم هذا الكتاب اللي اقترحناه عليكم اليوم، كتاب الإعلام والهوية في العالم العربي بين المحلي والعولمي. خلينا نعطيكم فكرة على فصول الكتاب طبعا لطلاب العلم في هذا المبحث. طبعا تقديم المؤلفين، وبعد التقديم نلقاو الباب الأول تحت عنوان الإعلام والهوية في العالم العربي مقاربات، وفيها العديد من الفصول: الإعلام والهوية، جدلية العلاقة والتأثير، العولمة، الاتصال الشامل وديناميكية الهوية، الإعلام العربي بين الهوية التاريخية والهويات المعاصرة، الإعلام العربي وقضايا الهوية بين الوحدة والتنوع. أما الباب الثاني فيتحدث عن الإعلام العربي والهوية، الميديا وتمثلات الهوية، وجاء فيه أيضا مجموعة من الفصول، أولاها الهجرة، ورشة إنتاج الهوية، الاستراتيجيات والصم والترميق، الفضائيات العربية والجماعات المتخيلة، الوحدة والانقسام، ما وراء الترفيه، الهوية الخطبية والمسلسلات التلفزيونية، التلفزيون وتمثلات الهوية الوطنية في دولة قطر، الهوية الافتراضية والهوية الوطنية، تعدد الهويات في الفضاءات الرقمية، ثم الأعلم والهوية القاتلة. أما الباب الثالث والأخير فجاء تحت عنوان الإعلام العربي والهوية، دراسات مقارنة، وجاء فيه فصل أول أو مبحث أول تحت عنوان صورة الهوية الوطنية لدى الآخر ونتاجه الإعلامي، العراق نموذجا، الإعلام القطري وتشكيل الهوية الوطنية، شبكات التواصل الاجتماعي والهوية الوطنية الليبية، قراءة في وجهة نظر الإعلاميين، وآخرها الإعلام والشباب وتشكيل الهوية الوطنية في الصومال، دراسة مسحية. إذن هذا الكتاب اللي اقترحناه مستمعين عليكم اليوم، الإعلام والهوية في العالم العربي بين المحلي والعالمي، صادر عن دار سوتي ميديا للنشر أو منشورات سوتي ميديا، تنسيق وتحرير الدكتور معز بن مسعود، دكتور جمال الزرن والدكتور نور الدين ميلاد. رحلتنا تتواصل على موجات الإذاعة الثقافية مع هذا النغم.

0: أغاني الحياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: صباح الفل والياسمين مع أحوال الطقس لليوم، فقرة أخرى في لقانا من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. اليوم سحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر فمضطرب وشديد الاضطراب بخليج تونس وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. طبعا كل هذه التفاصيل من الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، وجاء في الصفحة أيضا حول الكسوف الجزئي للشمس اللي ستشهد بلادنا يوم الأربعاء 12 أوت 2026. يعلم المعهد الوطني للرصد الجوي العموم بأنه سيتم تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد، كما يلي: الإقليم الأول ولاية الكاف بمحطة الرصد الجوي بالكاف، الإقليم الثاني ولاية نابل بمعتمدية سليمان حيث سيتم تنظيم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، الإقليم الثالث ولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، فالإقليم الرابع ولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، أما الإقليم الخامس ولاية مدنين بسيدي جمور بجزيرة جربة. إذن هذه التفاصيل حول الإعلان وكسوف الجزئي للشمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي. رحلتنا تتواصل من أغاني الحياة مع الأنغام.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

parler, te parler comme la première fois.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
4: morning life. يا صباح المسك والعنبر، يا صباح الشهد والسكر، يا أحلى صباح. يا
3: أحلى صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين. هاني الشاكر على موجات الإذاعة الثقافية. وصلنا لتوقيت 8:13. طبعا بعد قليل موعدنا مع استضافة الصباح أو ضيف الصباح، وحديثنا عن كتاب جديد صادر تحت عنوان حضور المرأة في السيرة الهلالية لكاتبه الأستاذ بلقاسم بن جبر. بعد قليل يكون معنا هاتفيا حتى نتحدث بأكثر تفاصيل عن ونبارك له هذا الإصدار الجديد.

0: حتى سنة، أنا عايزة لحظة تضمنا أنت وأنا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. ضيف الصباح.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا في آخر أجزاء لقانا اليوم من أغاني الحياة. هو الجزء اللي في علاقة باستقبال ضيوفنا. سعيدة جدا أنه نستقبل الباحث والناقد في الأدب الشعبي الأستاذ بلقاسم بن جابر، وهو أيضا له العديد من الدراسات والمنشورات في هذا المجال. فسعيدة جدا اليوم باستقباله حتى نتحدث عن إصداره تحت عنوان حضور المرأة في السيرة الهلالية. فصباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا سي بلقاسم، مرحبا.
2: صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لجميع مستمعي الإذاعة الثقافية، شكرا لكم على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء الصباحي، وأرجو أن أفيد مستمعيكم، وشكرا.
1: شكرا على قبول هذه الدعوة الصباحية على موجات الإذاعة الثقافية. طبعا الأستاذ بلقاسم بن جابر، في إطار كتاباتك عندك الكثير من الإصدارات، اليوم كما قلت نخص هذا اللقاء البرقي بكتاب حضور المرأة في السيرة الهلالية. وربما هذا العنوان أو هذا المبحث اللي اخترت الاشتغال عليه يدفعنا للتساؤل عن اختيارك لشخص شخصيتي الجازية الهلالية وسعدة تحديدا للكشف عن حضور المرأة في السيرة الهلالية.
2: نعم، الكتاب عنوانه المرأة في السيرة الهلالية، صورة الجازية الهلالية وشخصية سعدة الزناتية. وهذا الاختيار مقصود في حد ذاته، جمع بين شخصيتين رئيسيتين في السيرة الهلالية، شخصية ثابتة تاريخيا وهي شخصية الجازية الهلالية التي لها مرجعيتها التاريخية الدقيقة والواضحة، وقد ذكرها عبد الرحمن بن خلدون في الجزء السادس من تاريخه لما أشار إلى دخول بني هلال إلى تونس، وشخصية سعدة التي تنتمي إلى قبيلة زناتة التي كانت مواجهة لهذا الزحف الهلالي، التي نصت جميع روايات السيرة الهلالية الشرقية والغربية على أنها ابنة خليفة الزناتي حاكم تونس وفق روايات السيرة الهلالية. إذن كان هذا الاختيار مقصودا، جمع بين الشخصيتين. في الحقيقة ثم اختلاف كبير بينهما في السيرة الهلالية، ولكن أكثر من اختلاف ثم نقاط التقاء كثيرة جدا بين هاتين الشخصيتين، ولذلك رأينا أنهما رمز مهم للمرأة التونسية.
1: طبعا شكرا على هذه الدراسة الهامة جدا واللي نتحدث عليها اليوم في إطار استضافتنا الصباحية لضيفنا الكاتب الأستاذ بلقاسم بن جابر، حضور المرأة في السيرة الهلالية. بعد تعرفنا على فلسفتك لاختيار الشخصية الجازية وسعدة، الآن نتحدث عن صورة المرأة الأستاذ بلقاسم في السيرة الهلالية. إلى أي مدى تعكس هذه الصورة الواقع الاجتماعي والتاريخي، أم أنها أقرب إلى الصورة الرمزية والأسطورية؟
2: في الحقيقة المسألة لا يجب أن نتوغل كثيرا فيما يسميه علماء الاجتماع بالشخصية القاعدية، ولكن بالنسبة للمرأة ثمة ارتباط عميق بالذهنية والتصورات والصورة ورسم هذه الشخصية ما زالت حاضرة إلى اليوم. الدليل على ذلك أننا أن الأمثال الشعبية والتعبيرات الشعبية والشعر الشعبي والأغاني والمسرح والفن والصور حتى الفن التشكيلي يستعيد إلى اليوم الجازية الهلالية. لا أحد في تونس يعني يجهل من هي الجازية الهلالية. الأجيال السابقة سمعت الحكايات، والأجيال اللاحقة تسأل وتبحث عبر الوسائط الاجتماعية والإنترنت. الجازية حاضرة رغم أن بيننا وبينها أكثر من 11 قرنا، لا تزال الجازية هي رمز الجمال، رمز السيادة، رمز الحكمة، رمز الأمثال، رمز التوجيه، رمز التربية. ولا تزال سعدة هي رمز العشق، العشق المحرم والعشق المقدس، وبنت هذه الأرض التونسية. لذلك رأيت تم ملامح ما تزال حاضرة، وقد أشرت إليه حتى في خط ختام البحث. بالنسبة للجازة الهلالية هي رمز أثير الوجدان التونسي، هي الجازة المتقبلة بشعورها، المرأة الجميلة جدا فاتنة، المرأة الحكيمة، المرأة القوية، المرأة ذات السيادة والمجد، القادمة بعروبتها بلباسها، حتى اللباس التقليدي التونسي المليا والغيرها، وبعض التعبيرات الجمالية ما تزال حاضرة، واختلطت وارتبطت بالبيئة التي استقر فيها بنو هلال وبنو سليم، وامتزجت بما وجد في هذه البلاد من ثقافات وحضارات ارتباطا وثيقا، وكون هذه الصورة المؤتلفة التي كما ذكرتي سيدتي الكريمة هي في الحقيقة ذات بعد تاريخي وذات بعد أيضا رمزي. والتاريخ والرمز هي كل شعب وكل أمة وكل حضارة تصنع رموزها. الرمز مهم جدا.
1: نعم.
2: احنا العلم في حد ذاته رمز. يعني الأمر إذا فككت الرمز ستجد أبعاد هذا الرمز وما يرتبط به من دلالات.
1: نعم، إذا لنحوصل أستاذ بلقاسم بن جابر أنه هذا الكتاب المرأة في السيرة الهلالية من خلال صورة الجازية وشخصية سعدة تعبر عن المكانة التي احتلتها المرأة في واحدة من أهم السير الشعبية العربية، وسلطت الضوء على أدوارها القيادية والاجتماعية والرمزية من خلال شخصيتين ترك أثرا بارزا في الذاكرة الشعبية. عن هذه الأدوار القيادية للمرأة التي تكشف داخل السيرة نريد التحدث الآن سي بلقاسم. هل ترون أن هذه الأدوار كانت استثناء أم أنها تعبر عن رؤية متقدمة لمكانة المرأة في المخيال الشعبي؟
2: نعم، هذا سؤال مهم، لأن ما حصلت عليه المرأة في تونس ذات من مكانه لا أعتقد أبدا أنه كان عملية مسقطة تاريخيا وتشريعيا وقانونيا، إنما الأرضية الذهنية والثقافية التونسية أسندت للمرأة عبر التاريخ مكانة كبيرة جدا. ما تزال رمزية الليسة مؤسسة قرطاج ثابتة، أروى القيروانية، فاطمة الفهرية، الجازية الهلالية، سعدة، عزيزة عثمان، غيرها أمثلة عديدة جدا، الصداق القيرواني. إذن فالمرأة لها مكانة، وهذه المكان لم تأتي من فراغ ولم تأتي من سديم ثقافي واجتماعي وفكري، وإنما أتت عبر تراكمات تاريخية كبرى. الجازية هذه كانت لديها ثلث المشورة في المجلس الهلالي، يعني لا يعقد الهلاليون رأيا أو راية دون العودة إلى الجازية الهلالية أو رأيها، لا تقوم حرب إلا وتتقدم فيها الجازية الهلالية براية الهلاليين، لا تقع معركة أو اختلاف داخل النجع الهلالي إلا وتتدخل الجازية لتحله بحكمتها وتدبيرها، أنقذت قومها من المصغبة والمجاعة في بلاد نجد وفي بلاد مصر، وحفظت القبيلة عندما كادت القبيلة تدمر عبر خليفة الزناتي والسيد عبد الوهاب بن غانم الفارس الهلالي ليرد صولة خليفة الزناتي ويقتله. ولما اختلف بنو هلال كانت المرأة حاضرة واستطاعت أن تلم شتات قبيلتها ومجتمعها. إذن نحن أمام أرضية أثبتت حضور المرأة وأثبتت دورها التاريخي ومكانتها، وكانت في الحقيقة السيرة الهلالية أنا أقول أنها مكنز فكري وثقافي وحضاري، وهذا دور الأدب الشعبي الذي يقع إبعاده وإقصاؤه، وهو عمق الهوية والفكر والذاتية والتصورات والرموز والأساطير، وهذا مهم جدا في تكوين الشخصية، في بناء العقل، في بناء المستقبل.
1: نعم. اي تفضل سي بلقاسم.
2: ويعني رد هذه الصوره الاساسيه للجاليه الهجريه في حكمتها وعقلها حتى في شعرها في حكمها يعني في تربيتها للابناء. ربي ولدك للشدايد بكره ما تقول عود رقيق ما يوافيه، اذا تمرت سوك بس في صغرى سيب عنانه ما تخاف عليه. يعني تربيه لا خير في الطفل الصغير اذا نشاء وكان رقاد كثير همايده. يعني الطفل الصغير لا خير فيه ان كان نؤوما كسولا خاملا. لا خير في الطفل الصغير اذا نشاء وكان رقاد كثير همايده، اذا ما قض الشرق والغرب والسواء وقطع بين الثنايا مزاوده، اما يموت ويرتاح من عيشه الرداء والا يروح كما الصقر مالي مخالبه. هذا قول جازية. تربي الفتاة على القوة، على الفعل، على المبادرة، على الشجاعة، على أن يفتك رزقه بحد رمحه إلى غير ذلك من تصوراتها. هذه المرأة هي بالفعل أنموذج لما يكذبه ما يريده المجتمع من صورة للمرأة الأم، المرأة الأم المربية، والمرأة أيضا المرأة المحبوبة، المرأة الجميلة، المرأة الفاتنة التي جمعت فأوعد، جمعت كل ما يريده المجتمع وما تريده وما ترسمه الذاكرة والذهن حول المرأة النموذجية الأم.
1: ربما سي بلقاسم هذه بعض النتائج البحث اللي أنت تحدثت عليها الآن حول هذا الكتاب حضور المرأة في السيرة الهلالية. خلينا نحوصل أكثر ونعمق القول الآن في أبرز الرسائل والنتائج اللي تأملون أن يصل إليها القارئ بعد الاطلاع عن هذه الدراسة، خاصة فيما يتعلق بإعادة قراءة التراث الشعبي.
2: نعم، نحن أولا نريد أو قبل كل شيء أن نفقه السيرة الهلالية، ثم فيه روائي واجتزاء روائي. الآن لا نجد مرجع مصدرا مرجعيا للسيرة الهلالية التونسية، ثم روايات كثيرة، ولا نجد كتابا جامعا يجمع لنا السيرة الهلالية بالرواية التونسية أو بالروايات التونسية الأكثر وثوقية إلا أعمال قليلة جدا مجتزئة، أو عمل وحيد هو رواية بوثدي التي جمعتها يعني المستشرقة فرنسية وهو مكتوب باللغة الفرنسية. نحن نحتاج ترجمة ونحتاج جمعا لتراثنا الشعبي الثقافي حتى أولا نؤسس عليه، جوابا على سؤالك، حتى نؤسس عليه. أصلا الأمر الآن موكول للدولة وللباحثين جمع هذا التراث الشعبي من حكايات، من سير، من شعر، من أمثال، من تمثلات شعبية، من مأثورات شعبية. هذا كله غير مجموع، موجود مبعثر مشتت في المضان، في المكتبة الوطنية، في غيرها، في الروايات الشعبية. يجب جمع السيرة الهلالية، ثم أهم من ذلك يقع اختصارها وتيسيرها للتعلم، لتعليم الأبناء السيرة الهلالية. نحن لعلك تتذكرين أن نصا كنا ندرسه في التعليم الثانوي في الثمانينات، سعدة وهي تنوح على أبيها خليفة زناتي، وبعدها كانت في عند متزوجة من ابن دياب بن غانم وبدأت تغني وتبكي. وهذا نص جيد جدا كنا ندرسه في السنة الثالثة من التعليم الثانوي في النظام القديم في الثمانينات عن عبد الرحمن جيجا من أقاصيص بني هلال. أين تلك النصوص؟ غابت عن برامجنا التعليمية، وبالتالي في الأجيال الجديدة كلها لا تعرف هذه الأمور ولا تفقه تراثها الثري، وهو مكنز ثقافي مهم جدا لبناء الشخصية القويمة. إذن
1: أي تفضل معك.
2: ما أقول أيضا سعدة الزناتية التي عشقت مرعي، ونعرف القصة الكبيرة المواقعة بسبب عشقها لهذا الشاب الهلالي، وحتى مساعدتها للنجأ الهلالي نتيجة عشق أو غرامة هذا العشق الممنوع أو العشق المحرم، ولكن تثبت قوة العاطفة قوة القلب في مواجهة العقل وفي مواجهة نعم الأحكام العقلية. سعدة تمثل صورة للمرأة في ضعفها وأيضا في أنوثتها في ذاتها، وهي صورة مكملة لصورة الجزيرة هي القوية. فنحن إذا شخصيات مركبة ونعود دائما إلى التأكيد على أن هذه السيرة الهلالية بمراحلها الأربعة: المواليد والريادة والتغريبة والأيتام. هذه الأقسام الأربعة للسيرة الهلالية سواء كانت الروايات المشرقية أو الروايات المغاربية. تعرفي أني أن في تونس 770 رواية للسيرة الهلالية مثل ما وثقت بذلك جريدة تونسية في سنة 86 جريدة الأنوار، ذكرت أن تقريبا مما أحصي من رواية السيرة الهلالية في تونس 770 رواية شفوية. لا نجد مما نشر تقريبا إلا على عدد أصابع اليد الواحدة من الروايات. والبقية أين هي؟ البقية للأسف ضاعت بسبب موت الرواة الكبار وعدم التوثيق. ولذلك ندعو إلى لجنة وطنية تعيد توثيق هذا التراث الشعبي وتجمعه وتدققه حتى نجده وحتى يكون مصدرا من مصادر العلم والمعرفة والثقافة التونسية الأصيلة.
1: مهم جدا ما تفضلت بذكره، خاصة في مسألة الإسراع في جمع المدونة التراثية الشفوية في الأدب والشعر الشعبي. سي بلقاسم بن جابر، ربما هنا نفتح قوس كبير إن شاء الله في حصص قادمة نتحدث فيه سي بلقاسم بن جابر، وأنا نعرف اللي أنت من الدعاة بشدة لهذا الموضوع، خاصة أنه يجب حضور الأدب الشعبي حتى في جامعاتنا وفي المباحث الأكاديمية. فشكرا لك على قبول الدعوة. ربما اليوم حاولنا أنه نحصر اللقاء حول هذا الكتاب المهم، وإن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة نتحدث بأكثر تفاصيل حول كل هذه الإشكاليات التي ذكرت حول المدونة الشعرية الشفوية الأدبية والشعبية. شكرا لك سي بلقاسم.
2: الله يخليك.
1: وفي لقاءات إذاعية قادمة إن شاء الله. إذن تحية زميلتنا هدى طرابلسي تتولى إعداد هذه الفقرة، واللي طبعا نسقت لهذا اللقاء في الإعداد زميلتنا هدى طرابلسي. زميلتنا كوثر أيضا تحية لها في التوثيق السمعي البصري لهذا الفقرة، وزميلتنا سهير زين من الجانب التقني، وصفاء الكتاري العرفاوي. نقول لكم إلى اللقاء وفي لقاءات قادمة إذاعية، ويوم سعيد للجميع. نصل إلى ختام أغاني الحياة، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل أو في إذاعة تونس الثقافية وأحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. نرحب كذلك بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا سي علي.
2: سيدي المختار مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: سي علي، في آخر حصتنا السابقة تحدثنا على سهرية ليلة 17 رمضان اللي توافق 22 ديسمبر 1934 واللي ناقشوا فيها مؤسسو جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، الاسم الأصلي للرشيدية قبل ما تولي الرشيدية، نظامها الأساسي ووافقوا عليه. بعد ذلك اختاروا الاسم اللي اشتهرت به الجمعية اللي هو الرشيدية، وهذا اقتراح من مصطفى صفر نفسه، وهذا التقليد ما تبع وقتها ومازال اليوم. كل نكون جمعية تعمل اسم علم ولا نعت فني يرمز إلى الأهداف متاعها ويراعي مقومات الخفة والسلاسة، ما نقول الخلدونية مثلا وقتها والصدقية والعلوية وغيرها. والرشيدية هذا اسم مشتق من نعت الرشيد ويخص البيلول، حكينا عليه، هذا ولد الحسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية، تحدثنا عليه وقتي تحدثنا على تدوين السفين سي علي كان سمتشي. باختصار الذرية نتاعو من وقت ولده محمود بي اللي تولى الحكم عام 1814، يعني في أول القرن التاسع عشر، كل البيات اللي جاءوا تونس من أحفاده حتى الإعلان الجمهورية عام 57. يعني تولد هو 1710 وتوفى 1759، يعني عاش في النصف الأول من القرن 18 حوالي 49 سنة. المشكلة الكبيرة اللي صارت في البلاد أنه لما أبوه سماه ولي العهد في عوض ولد خوه علي باشا، علي باشا ثار على عمه عام 1727، وانطلقت وقتها كما يعرفوا المؤرخين ويعرفوا الناس المطلعين حرب أهلية لرجعها على تونس، يعني كانت طاحنة وماتوا فيها عباد، دامت 30 سنة. تجبر سي محمد الرشيد باش يتجه إلى الجزائر في حماية داي الجزائر، وقعد في قسنطينة حوالي 18 سنة. في الأثناء والده بنفسه مؤسس الدولة توفى، قتلوه، وشد ولد عمه علي باشا الحكم حتى 1755-56، وقت رجع وقعد 3 سنين وتوفى. الغريب أنه نعت الرشيد هذا هو كان يحب الفن والأدب وكان يقرأ، حتى في وقت رجع للحكم 3 سنين سيب الحكم لخوه وتلهاب هو بالأمور الفنية. الغريب كما قلنا أنه نعت الرشيد هذا ما جاش وقت اللي هو حي، ألصق به بعد وفاته بعشرات السنين، وهذا نستنتجوه من المؤرخين اللي عاشوا مع عمرهم يتكلموا باسم الرشيد، يقولوا محمد ابن باي ابن الأول، كما محمد بيرم اللي قال حكى عليه هو عاصره، كما أحمد بن أبي ضياف، كما حسن حسني عبد الوهاب. الشيء اللي خلى سي العروسي المطوي الله يرحمه أديبنا اللي عمل مقدم عليه يقول إننا لا نعلم من ألصق به هذا اللقب. نستنتج من هذا أنه أحفاده الأمراء اللي عاشوا في القرن التاسع عشر بالخصوص كانوا مغرومين بالشعر والغناء كما معروف عن العائلة الحسينية الكل، واللي حكموا البلاد طوال القرن 19 ضخموا من خصاله ومواهبه الشعرية والفنية، ومنهم هما خرج بالتأكيد نعت الباي الرشيد. لماذا؟ لأنه حسب ما قالوا هما لما كان منفي في الجزائر 18 سنة قام بتبويب قطاع التراث الأندلسي اللي كانت تتغنى في تونس خلال القرن 17 قرن، وهو يعني كل قطعة كما حكيت سيعليه المرة الأخرى حسب الطبع متاعه حسب المقام حسب الميزان متاعها. من هذيك العملية هذيك خرجت السفين متاع نوبات المالوف التونسي، وساعدوه بتبع المترجم متاعه أحمد الجزيري وأحمد لسرم الجد الشيخ لسرم هذايا ومحمد المرابط، هذوما كملوا بعد الخدمة متاعه وهو بعد لا توفى. وخرجت السفين تاع القرن 19 اعتمادا على ما قام به سي رشيد بي. هذه المصادر هذه جاتنا من مصدر واحد هو الشيوخ المالوف، نتحدثوا فيه بعد فصل الغناء الاول نتاعنا في الحصه سي علي.
2: الفصل الغنائي الاول باش يكون مع الجزء الثاني من بشرف نيرز، والبشرف هذا من المعزوفات التقليديه اللي كانت تؤدى في مستهل الأشغال ووصلت الأشغال والأسجل مالوف تونسي.
1: أيوة.
2: والجزء الثاني من هذا البشرف يسمى حربي.
1: أيوة.
2: وكلمة حربي هي كلمة يعني عندها علاقة بتوظيف البشارف في المدرسة الحربية سي المختار، لأنه البشارف في المدرسة الحربية كانت عندها وظيفة عسكرية إضافة للوظيفة الموسيقية والفنية متاعها. الأداء هو لفرقة رشيدية مؤرخ في 1957، يعني الفترة اللي كانت تحت إشراف الأستاذ صالح المادي وإشراف فني كذلك الشيخ مايسترنان، وسجلت بالإذاعة في مفتتح يعني دولة الاستقلال على أثر تونس الإذاعة التونسية.
1: شكرا. اسمه مالا بشرف نيرز من الرشيدية متاع 1957.

0: كنا في الاستماع إلى حربي بشر فنيرس أداء فرقة رشيدية، وهذا تسجيل مؤرخ كما قلنا سنة 1957. نعود سيدي مختار إلى سياق حديثنا عن الرشيدية وخلع اسم محمد الرشيد بي على جمعية الرشيدية، وسؤالي بالتحديد حول المصادر أو المعلومات اللي تتصل بهذا الموضوع.
1: هي كما قلنا المعلومات اللي سردناها جات من شيوخ المالوف الرشيدية كما سي محمد غانم اللي هو تحدث عليها الأول عام 32 قبل حتى

0: هي والتفسير يعتمد على المعطيات التاريخية والجغرافية العلمية والموضوعية متاع تاريخ تونس وجغرافيا متاعها. هو كن نرجع سيعلي للترتيب قطاع تراث الملوف الفن الأندلس بصفة عامة ديني ودنيوي، واللي كانت تتكون شيئا فشيئا جيل بعد جيل، ومش في أقليم واحد، في كامل أقاليم المغرب العربي الكل. بطبيعة كانت مبعثرة ماهيش منظمة، لكن بدأت عملية الترتيب صفة عشوائية وتنجم تقول غير منسقة في أغلب البلدان والأقاليم المغاربية بما فيها تونس بالطبع. وكانت أفواج المهاجرين تجي تبدلك الوصلة هذيك وتجيب حاجة جديدة بالطبيعة، وهذا حاجة شيء طبيعي قرن بعد قرن بصفة منفردة ومش متصلين ببعضهم. بدأت وقتها اعتماد على الوصلات، الشكل متاع الوصلة، الوصلة هذه من حتى من وقت العباسيين والأمويين والدولة الأندلسية. أنا نعتقد أن الفضل ربما بالنسبة لسي محمد الرشيد بي أنه في الغربة متاعه وقت قعد 18 سنة من فيه، حتى يمكن أيس يقولوا بعض المصادر يقولوا أيس باش يرجع لبلاده 18 سنة في، وكان معناه يحب الموسيقى ويحب الأدب، ومعاه ثلاثة ولا أربعة من المخلصين متاعه قاعدين معاه. بالطبيعة كانوا يعرفوا المألوف، وهو يظهر أنه عمل مجهود باش يرتب كما يعملوا اللي قبله هذيك القطاع المألوفة، ورتبهم حسب الطباعة متاعهم وحسب الميزان متاعهم يعني البطايحي وحتى
1: اللبن. أيوه، ينسب إليه إعادة ترتيب النوبة نوبات المألوفة التونسي.
0: أنا ما أعتقدش اللي هو بدأ، أنا ما أعتقدش.
1: نحن هو في كل حالات هو المألوف بناء تراكمي سي مختار.
0: أيوة هذا هو،
1: وساهمت فيه عدة أجيال ومجهولين بطبيعة، وعدة مؤثرات وعدة معطيات جديدة دخلت. نحن إذا تراث حي كان ديما قابل لاستيعاب الجديد والتطوير وإعادة التصنيف إلى حدود حتى تأسيس الرشيدية.
0: أنا المشكلة بتاعي ما نقولوش أنه سي محمد الرشيد بي، ما احترمنا ليه، هو بي كان عادل وكان محبوب لو ما عاش برشا في الحكم 3 سنين، لكن أنك تنسب إليه أنه ترتيب كل تراث الملوف في نوبات، أنا نعتقد هذا إلى أن يثبت عنا حجة ثابتة مادية من العصر متاعه تقول أنه هو اللي عمل. أنا نعتقد كما قلت أنت فما تراكمات قبله، وهو ختم الفرص ربما عمل جانب كبير منه، فما جانب كمله بعده هو. معناها هل احنا ماذا بينا نتمنى نهار باحث جمعين متاعنا تبارك الله عندهم أنه يتعمق في الموضوع هذا باش ينورنا ويعطي التاريخ الصحيح لترتيب النوبات،
1: خاصة بالنظر للمقطوعات والمعزوفات والمقدمات الموسيقية سي المختار اللي هي كانت تقرب شوية للتراث التركي.
0: تركي صحيح،
1: هذا هو عملية الربط اللي وقعت يعني في علاقة محمد الرشيد بي بتراث المألوف.
0: ولو التركي ربدا قبله في الدولة المرادية، قرن كامل معناها. نتعداول توا لماذا قرر مصطفى صفر إطلاق نعت سي رشيد بي هذا على جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية. كما قال سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم، قالوا كان يبحث عن علم فني يخلصوا من اسم الأحمدية نسبة لأحمد بي اللي كان وقتها البي في الثلاثينات، وكان مش محبوب وسمعته مش باهية بالكل، لأنه كان عنده ضعف واستكانة أمام حكومة الحماية، بما أنه حتى المؤتمر الإفخاريستي جبروه باش هو يترأسه. ودلالة على ذلك كانوا سهروا الشيخ محمد لصر أحد مؤسسي الرشيدية ونحكيه عليه، وقت ينفصل على الرشيدية بعد سنوات عمل جمعية سماها الأحمدية. لقى مصطفى صفر بذكاء هو في السيرة نتاع جد العائلة المالكة سي محمد الرشيد بي الحل المثالي باش يحقق غرضه دون إثارة حفيظة أحمد بي غير ما يغشوا. ونتج عن نجاح الرشيدية خروج شخصية البي هذا اللي كان مغمور ما يسمعوش به إلا في التاريخ، خرج ولا معناها على كل لسان شكونوا سي رشيد بي جراس كما يقولوا بالفرنساوية بفضل شهرة الرشيدية. وأول من أعلن عن اسم الرشيدية هو المهندس محمد علي العنابي رئيس جمعية قدماء الصدقية وقتها في سهرية عملها بعد ليلتين من الاجتماع متاع المؤسسين هذا متاع 17 رمضان، عمل سهرية رمضانية نشطتها جوقة أندلسية فيها سي محمد غانم بالرباب وسي صادق الفرجاني وسي الشاب الباهي لظهم كان وقت مغروم بالمألوف معاهم، فهمتني، عمل حفلة هايلة وغلن قرروا الجمعية ولات تسمها الرشيدية، هو الأولاني وهذا قريناه حتى في الصحافة. توا نمروا سي علي لاستعراض أول حفل في تاريخ الرشيدية مساء 2 جانفي 1935. هو شهر بعد تاريخ بعثة أحيت الرشيدية بقصر الجمعيات الفرنسية.

0: الفرنسي اللي هو توا جانب منه فيه الدار الثقافة ابن رشيق، أول عرض موسيقي في تاريخها قبل حتى لا تقدم الملف القانوني للسلطة الفرنسية. الحفل بيانسو طبعا كان رهان صعب لمسيرها لأنها لم تستكمل بعد مقوماتها الدنيا. مع ذلك سارعوا اغتنموا الفرصة اللي تبقات من سهرات رمضان باش يقدموا للجمهور الجمعية هذه وهو جمهور العاصمة النخبوي ويعرفوه بأهدافها النبيلة في إحياء التراث الأندلسي والأغاني التونسية الأصيلة. وربما مستصفر نفسه قام بالتحدي هذا باش يوري جدارته بالثقة اللي وضعوها فيه المؤسسون الكل والكبار المثقفين، خاصة أنه كان مطلع على الحياة الثقافية والموسيقية في تونس وفي المشرق العربي بصفة دقيقة. الجوقة اللي اختارها سي مصطفى صفر ومعه سي محمد الأسرم والمشايخ اللي معه أنه خيره منه ما عندهمش فرقة محترفة مازال الجمعية كي تكونت، يعاولوا على النواة الصلبة لجوقة مقهى المرابط واللي هي بنفسها جوقة البارون ديرلونجي، أساسها الفنان محمد غانم على الرباب وخميس تنان على العود. وأقنعوا شافي رشدي المطربة هذه المشهورة وقتها مع فضيلة ختمي وفتحية خيري، أقنعوها باش تشارك في العرض، وأضافوا لهم الشيخ لالو بشيشي رغم اللي هو وقتها كبير في العمر معناه فوق من 75 سنة يمكن.
1: العواد من الجالية اليهودية
0: من الجالية من الجالية هي أقلية تونسية يهودية باش هذاك باش تو نحكي نرجعوا له باش يضمنوا مساندة رموز الأقلية هذه التونسية اليهودية للمشروع الجديد. وسي مستصر تكلف سي محمد الأسرم قال له أنت تشرف على الفرقة الكل هو اللي نظم لها العرض نتاعها. كانت بالطبيعة حاجة سهلة بالنسبة ليهم أنه في أيامات قصيرة يحضروا برنامج وصلة من أشهر موشحات المألوف من الأغاني التونسية المتداولة رغم ضيق الوقت، وحتى ما فماش فضاء ملائم للتمارين نتحقق أنه عملوه في دار من الديار متاعهم. كيف تم ذلك هذا نسمعوه نتحدثوا فيها عفوا بعد نسمعوا النغم الثاني لحصتنا.
1: النغم الثاني سيمختار بش يكون مع براول من نوبة الحسين من الملوف التونسي، مبتدئها بش يكون ببرول بعنوان زارني محبوبة قلبي في الغلس قمت أجلانا له حتى جلس،
0: حتى جلس.
1: قلت له يا سؤلي ويا كل المنى زرتني في الليل ما خفت العسس، قال لي خفت ولكن الهواء أخذ الروح مني والنفس. مع العلم سي مختار البرول هذا هو برول عملي، يعني من البراول اللي تتغنى عادة في الأشغال أو في البراول العمليات، لكن اجتهاد من سي عبد الحميد المعالجية اللي هو أقحم هذا البرول في نوبة الحسين أو في براول نوبة الحسين اللي عادة تبدأ ب يا قلبي أترك المحنة. والفرقة هنا فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية، والتاريخ هذا يعود إلى منتصف التسعينات.
0: سي علي معناها بدل سي عبد الحميد بن علجية من سق النوبة كما عملها سي محمد التريكة وسي خميس ترنان.
1: عنده بصمة
0: الثلاثينات
1: عبد الحميد بن علجية، ترك بصمة في تسجيل نوبات حيث عزز نوبات المألوف أو بعض البراول منها ببراول كانت عادة مقتصرة تتغنى في الأشغال. والأسجال فقط،
0: ذكر الأشغال خارج النوبات
1: يعني. اللي هي تغنى في سلاسل غنائية خارج النوبات.
0: شكرا سي علي على التوضيح الهام جدا، ونسمعوا ملا البراول متاع نوبة الحسين.

0: شكرا سي علي. نواصل تقديم برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونتحدث كيفاش دار الحفل الافتتاحي للرشيدية ليلة 2 جانفي 1935. نحكيه بداية بجمهور الرشيدية ظهر في ليلتها وقعد معنا مازال إلى اليوم عنده طابع نخبوي. قصر الجمعيات الفرنسية بن رشيق اليوم كان ليلة الأربعاء 27 رمضان 2 جانفي من العام الجديد غاص بأغلب ما تعرفوا العاصمة من شخصيات وذوات. جاءت تلبية لدعوة خاصة من سي مصطفى صفر رئيس القسم الأول وزملائه. العائلة الحسينية أفراد منها احتلوا الصدارة بتبيعهما وأسر بعض أعضاء الحكومة ونواب القسم التونسي، وقتها القسم التونسي بالمجلس الكبير هو البرلمان قلنا حكينا عليه. كانت جل شرايح المثقفة والميسورة ممثلة في بين الحضور من كبار موظفي الإدارة التونسية في المالية وفي العادية وغيرها، أوساط مدرسي وخريجي الجامعة الأعظم جامعة الزيتونة، أساتذة معهد الدراسة الصدقية والعلوية والليسي كارنو مثلا، هيئات الجمعيات الأدبية الفنية كيف الخلدونية والصدقية، أرباب المهنة الحرة المحامين والأطباء والتجار، وصناعية السوق الأسواق الكل اللي كانوا مغرومين بالملوح حكينا عليه زر كيف كيف، محرري الصحف، كذلك أعداد محترمة من الأقلية التونسية اليهودية اللي كنا نحكي عليهم مصحوبين بزوجاتهم. كانت أكبر مفاجأة نحكي عليها بعد سي مصطفى صهر هو حضور مدير التعليم إميل جو هو وزوجته. بدأ الحفل حسون بن عمر بتبع أعطال البرنامج، وبعده خذ الكلمة أول مرة مصطفى صفر بشي خاطب الرأي العام بصفته رئيس الرشيدية. أول خطاب قالوا بتبع رحب بالحاضرين وشكر كل اللي ساعد المجموعة على تأسيس الجمعية الناشئة هذه، وتحدث عن أهمية الموسيقى في الشعوب وخاصة في تاريخ المجتمعات العربية والشرقية، وصل إلى وضعها المتردي في تونس، وأكد أنه أحنا كأبناء الرشيدية قال هكا بالحرف الواحد عازمين على إحياء وتجديد الرصيد الثمين لتراث الموشحات والأغاني ذات الطابع الوطني الأصيل. أحنا قلنا نعتبروه عنوان الرقي الحضاري والفني للبلاد التونسية منذ قرون. وأكد أنه نحن لا ننكر جمال الموسيقات الأخرى خاصة الشرقية وبعدها الغربية طبعا وغيرها والتركية، لكن تأتي كلها في المقام الثاني بعد فن البلاد اللي هو فن المتفرد ومتصل بأخلاقنا الحميدة. لذلك قال ماذا بينا نحافظ على ذوق الشعب من أدران الأسفاف والضحالة والتقليد الأعمى والمشين لكل ما يرد من الخارج وقتها من استوانات. أو شفت الذوق هو اللي به الفايدة، وصحيح ذايا في الميدان الموسيقي سعلي أنت السيد العارفين في الأمور هذه أنه الذوق يتبدل حسب الشباب والجيل الجديد وحسب ما يسمعوا من أنغام جديدة
1: بطبيعة الحال.
0: ووجه نداء حار إلى الرأي العام باش يعاونونا، قال معاونونا مادين ومعنوين حتى نتمكن الرشيدية من تحقيق أهدافها. اختم الكلمة متاعوة بتحية هي في حقيقة غمزة للمدير العام للتعليم والفنون
1: إيميل جو،
0: رحب به هو قالوا يعطيك الصحة جيت رغم اللي احنا ما كناش في بالنا باش تجي، وإن شاء الله هذه معناها تدل اللي أنت باش تهتم برقي الموسيقى التونسية الموضوع إداريا تحت إشرافك. هو وقتها كان يتسمى الوزير، هو فماش وزير وقتها أيه. مدير التعليم هو والفنون هو المدير وزير الثقافة والتعليم. بعد سي مصطفى صفر أعتل الركح الشيخ محمد لسرم حامل معاه آلته المفضل الأرغن أو البيانو الهوائي اللي حكيت عليه في الحصص السابقة
1: الأرمنيوم
0: الهوائي هذاك
1: البيانو الهوائي.
0: ومعاه سي حسون بن عمار على التار، وأعتقد زي حسون بن عمار أول مرة يطلع في الركح باش يأدي، هو كان يغني في المجالس ولكن في العموم ما سمعتش به، كان ممثل زاد سي حسون بن عمار. والشيخ صادق الفرجاني على النغرات. بطلب من مصطفى صفر سي محمد لسرم عمل مسامرة طويلة حول تاريخ الموسيقى التونسية، وكان يدعمها من حين إلى آخر بشواهد حية من الطبوع والأوزان الملوف التونسي. مع جوقته حسون بن عمار
1: يعني كما نقول اليوم ماستر كلاس، يعني
0: ماستر كلاس يعطي الطباعة لـ70 مثلا وبعد يعزف منه طريف وانت مشي. نلاحظوا هنا أنه لم يكن بالسهل بالنسبة للشيخ محمد لسرم هو ولد عائلة محافظة باش يتجرى على العزف أمام جمهور أحد القاعات العصرية في العاصمة.
1: ونذكروا اللي هو كان عادل الشهادة
0: أي، لكن بطل من بعد
1: انقطع
0: الموسيقى تنحكيوا عليها أنا بس نقول للسادة المستمعين على سيرته اللي هي هامة. لكن رسالة الفن هي اللي دفعته باش يهدمك الحواجز النفسية اللي كانت تكبل هو تكبل أمثاله. يحاولوا تعاطي الفن أمام العامة بحرية. أول مستفيد بعد العملية هذه ونجاح الرشيدية هو سي علي الرياحي حفيد الولي إبراهيم الرياحي. بعد عامين جاء في نفس القاعة في ديسمبر 36 وعمل حفلة اللي هو بعد نجاح الرشيدية. الفصل الغنائي الثالث يعني
1: هو الحقيقة الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع الشافي رشدي اللي هي أحد أعمدة الرشيدية في فترة من التأسيس إلى 41
0: على الأقل. في الحفل هذا
1: وشاركت في الحفل هذا بعدة أغاني منها فوند وشوشانة منها كحلة الهذاب. لكن اليوم باش نسمعها في أغنية تعود لتلك الفترة لتخت الرشيدية بقية محمد التريكي في أغنية بعنوان جيتك بجاه ربي.
0: نسمع ملي شافي رشدي.

0: شكرا لأوفياء برنامج عبق الرشيدية على موجات إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، نرجع إلى برنامج الحفل الموسيقي الأول.
1: بدأت السهرة فعلا كما نقول لما بدأت الجوقة الوترية في عزف وغناء نوبة الحسين. كنا قلنا كانت تضم الجوقة خميس الترنان ومحمد غانم وليلو بالشيشة على العود ومحمد غانم على الرباب، وزادوا عازف آلة كمانجة اسمه محمد بالحاج، وجوز منشدين أحمد دريس اللي والد الوزير السابق سي رشيد دريس والدبلوماسي الكبير، ومحمد بن حسين اللي يقول لي فابي ضبط الإيقاع. بعد نوبة الحسين رجع سي محمد لسرم زاد عزف بشرف نيرز اللي قلنا عليه، ومحمد دريس عمل قصيد للوزير الورغي، وخميس تنان لحن قصيدة للشاعر القديم أبو الحسن الماريني، هذا يلحن في مقام العجم عنوانه من نغمة العود والسلافة وحكينا عليه، والقطعة هذه تنتمي للرصيد القليل لحن الترنان قبل نشأة الرشيدية. والشيخ لالو بالشيشي شارك هو ختم الوصلة بأغنية من تراث الزندالي التونسي يا قده نعاني. المفاجأة الكبيرة هي مشاركة زوز فرق شعبية متاع الغناء الشعبي، سي سالم بوذينة وسي عبد القادر زغدودة. وبعد جات شافي رشدي، جات وغنات أليفيا سلطاني كحلة الهذاب ووصلة من الملوف في طباع المزمور. بهذا انتهت الحفلة، وكانت شافي هي الوحيدة اللي لبت الدعوة، من مش فضيلة ولا فتحية خيري. تعداو للنغم هذايا توا سي عليد، سمعنا سي سالم بوذينة كما وعدنا.
0: النغم الموالي باش يكون مع سالم بوذينة في ملزومة من 6 أعراف. أيوة. نحن في الموشح نقولوا 6 أغصان أو 5 أغصان، في الشعر الشعبي نقولوا عرف. والملزومة هذه بعنوان جاتكم شي خديجة.
1: أي.
0: وتتخللها بعض العروبيات، يعني على كما نقولوا نحن بتاع صيغة بيت وعروبي.
2: جاتكم شي خديجة يا لما حفل فيكم شي خديجة، جاتكم شي خديجة زين المضحك والتفليجة هالما

0: عبق الرشيدية.
1: فيكم شيخ دلج هوني في المحفل تتفرج، فيك سوات وخرج وحزام من الذهب محرج، قدك يطراه وجه مركب فوق البحر يبوج، لانيش نبرج نيرانيفة الجاش سريجة هالم.

نيران سريجة في جاشي لا من طفاها دايق بهواها على غفيفها كيف طاح وراها أسود وتاها ننشدكم فمش مراها ويرد مباها نلي لا ماشي الباباها إذا كان عطاها نبدأ عشرة نواياها خزرت جداها قالت لي والله مطراها لو ترد كفاها وخزاني ما الذهب كجيجة هالما

قالوا تعطي خزاني ما نعطي بنتي للعاني أعزيز رهباني لو طبت فالعمر الثاني ريم الغزلاني قالت يا جدة واخطاني نا نبغي خالي نا عندي بابا رباني يا الغناي كواني بكلام وصخف بكاني إذا يسعاني زعيمة في الميجالة حريجة هالمة.

0: عبق الرشيدية.
1: سي علي، سمعنا توا سي سالم بوذينة نحبوا نحكيوا عليه بالمناسبة هذية. هو شاعر شعبي مشهور في زمانه الله يرحمه، تولد في ضاحية سيدي بوسعيد في الوسط الفلاحي متاع الضاحية متاع سيدي بوسعيد والمرسى سنة 1893. كان يحضر مع أبوه هو صغير، يهزوا كل جمعة يحضر في مجالس الشعر والغناء الشعبي في سيدي بوسعيد. وكانت فنانين المعروفين وقتها حكاوا عليهم، واحد اسمه علي شويخة، واحد آخر اسمه محمد السعيدي، واحد آخر اسمه محمد بالحاج، ومختار رفرفي. بشوية بشوية الشاب سالم بوذينة تغرم بالفن الشعبي والغناء الشعبي، وقعد يتردد بكثرة على المجالس والحفلات، حتى وقعت له حادثة ما نسيهاش طول حياته وحكى عليها. نهار في لما حب يجرب روحه في الغناء، عنده واحد صاحبه حاضر معاه اسمه الهادي القروي، قالوا تسمعش حفظ منه، قول انت ملزومة كما قلت تو. قالوا نحبك تسمعني. لكن سي القروي بعد صاحبه من مشايخ متاع الغناس وسي الرفرافي هذايا، قالوا اسمع معي الوليد هذايا وحب يسمعني. هو بدا يغني سي سالم بوذينة، وسي الرفرافي هذا مختار رفرافي قام وقال غناية صغيرة ارتجلها وقتها، شي قال فيها: الخا خالط أهل نسوخ بهم تشوخ، خالط كبار نسب مدوخ، خليك من خلطة الفروخ، يمرار لك كما قلب الخوخ لو كانش يبدأ شهد الربيع. كانت إهانة كبيرة للشاب سالم. بحذيها عصا، هزك العصا وضرب سي مختار رفرافي حتى طيحوا ودوخوا، وتلفت فقاه دمه وشرتله، فانت خرج هرب معناها. الحالة هذه الحقيقة خليت سالم بوذينة من وقتها يتحمس وحالف بيمين باش يتبع جرة الغناية وشعراء الملحون في كل بقعة يسمع ويحفظ. الهدف متاعه كان باش يولي غناي وشاعر مشهور، ويقابل مختار رفرافي مرة أخرى وأمثاله، ويغلبهم ويتفوق عليهم في المحافل والعرس. هذه كانت عقليتهم هم الغناية، يحب كل واحد شكون يطلع خير من صاحب. بالطبع ولا من المشهورين، وبيعوا عيطوله في المحافل والعروسات والمهرجانات، حتى من الإذاعة الوطنية التونسية وقت اللي بدأت عام 38 عملت حفل في المسرح البلدي كان حاضر فيه هو وغنى فيه. وحتى وقت جات الثورة متاع التحرير ضد الاستعمار عمل قصيدة، يا أخي الجدرمية عيطوله وقلقوه. بعد الاستقلال كمل يتعاطى الغناء الشعبي، وبالأصبح أحد مراجع البلاد في هذا الفن، وانضم للفرقة القومية للفنون الشعبية في أولها في 59 حتى الستينات كمغني وكشاعر لما تكونت أواخر الخمسينات، وأصبح من نجومها وأعطاها الكثير من قطاع التراث الشعبي اللي أثر بها الذاكرة الثقافية الوطنية. من أغانيه اللي سجلتها شركة النغم هي عديتان تو، لكن أغاني أخرين سجلتها وظهري في أواخر الستينات والبداية السبعينات بخلاف اللي توشي خديجة، غناية اسمها اللي كنت نغني ولا نعرف الغناء. تحبش نسمعك منها بعض أبيات؟
2: إيه.
1: يقول: لكنت نغني ولا نعرف الغناء، لنجيب المعنى على حرف مستجد، ولا نداعي نفسي للضيق والبلاء، ولا نخف برجلي في ساعة نكد، لسان مقيد على العيب والخطاء، ولا ندني شبهة حتى نتقصد، الناس جملة يقولوا سبحان من هداء، شوف مكبر عقله ما يتلهى بحد، كل من مدحوني ما يدروش على القضاء، مستكتب في جبيني سطرين بالعدد. توفى الله يرحمه في شهر ديسمبر 1976 عن سن 83 عام. الفصل الغنائي الأخير سعد.
2: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع صالحة الصغيرة، هي فنانة تونسية جزائرية كفيفة، عرفت في بدايتها باسم فاطمة الصغيرة، ويقولوا أنها في وثائق رسمية عندها اسم هند زكريا. ربما فما شوية لبس في الحكاية المختار. وبعد هي من مواليد مدينة الكاف 1943، واكتشفها سي صالح المهدي في جهة الكاف، فاستقطبها وعندها
1: صوت هاي
2: صوت هايل هي، واقترح عليها باش تدخل كونسرفاتوار والمجموعه حتى انت رشيديه، واديت بعض الحفلات مع الرشيديه. وقتها اعطاها اسم فني وهي صالحه صغيره نظرا لشبه صوتها بصالحه.
1: هي في زمان صالحه هي.
2: اي في الفتره نتاع الستينات. الوصله الغنائيه باش تكون مع اغنيه مريض فني يليها برول اليفيا سلطان، ومتبوع بهروب درجة يا قلبي تصبر.
1: باش نقول لك انه بعد الاستقلال الجزائر عام 62 روحت الجزائر،
2: أدت
1: وكرموها واعطوها قيمه كبيره ياسر، حتى اللي توفيت كانت وعمرها ما نسيت تونس، هي تعتبر روحها تونسيه جزائريه الله يرحمها. نسمعوها ماله ونختم بها حصتنا سي عادل.
2: اي، وبهذا النغم ننهي سادتي الكرام حصه اليوم من برنامج عبق الرشيديه. نرجو أنها نالت رضاكم. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية. إنما كنتم مرحبا بكم، تحية مريم قارة في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحصة اليوم السبت 8 أوت 2026. ومن كنتم مرحبا بكم متابعينا مع مجموعة من الاستضافات والمتابعات الثقافية. يمكنكم الاستماع لنا على 101.1 FM www.radiocotirel.com وين ما كنتم مرحبا بكم. مجموعة من اختياراتنا الغنائية، الفنانة أمينة فاخت التي ستكون على ركح مهرجان قرطاج الدولي يوم 17 أوت، سهرة الليلة في مهرجان قرطاج الدولي ثامر عاشور، وأكيد نعطيكم أكثر تفاصيل حول بقية المهرجانات الصيفية لبقية الأيام. أهلا وسهلا بكم، نسمعوا أمينة فاخت في ولا غيرك يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
6: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج المشهد الثقافي، أينما كنتم مرحبا بكم. الآن نتحدث على

المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، وحاضر معنا المكلف بالأعلام بالمهرجان الصيفي مرايا الفنون محمد علي الصغير. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك إذا كان حاضر معنا، ولكن انقطع الخط. نسمع كوكتيل أو مقطع صغير من الموسيقى ثم نعود لمواصلة لقانا المباشر.

0: أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر كما قلت منذ البداية. حضر معنا المكلف بالأعلام بالمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى محمد علي الصغير. صباح النور.
1: صباح الورد، شكرا لك والإذاعة الثقافية على التعاون.
0: أهلا وسهلا بك. إذا فكرة معك على المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى.
1: نعم، مرايا الفنون هو كما يدل عليه اسمه، هو مهرجان يضم تقريبا كل الفنون، ولذلك فستكون الموسيقى، المسرح، السينما، الفنون التشكيلية، الفكر، الأدب، كل هذه تقريبا الفنون والإبداعات ستكون حاضرة انطلاقا من يوم الجمعة 14 أود 2026. للتذكير فقط زميلتي العزيزة، هذا المهرجان هو من تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون بالقلعة الكبرى بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. الانطلاق كما قلت سيكون مع عرض سيف الدين معيوف، هو ابن القلعة الكبرى، هذا الفنان المتألق وصاحب الصوت الشجي والأنام الذهبية، بحكم أنه يعزف تقريبا على أكثر من 22 آلة موسيقية.
0: نعم،
1: سيقدم سهرة رائقة، أكيد ستكون هناك الأغاني المحلية والأغاني التراثية من التراث التونسي، وهو يعزف تقريبا كل الأشكال الموسيقية. يوم السبت يكون هناك عرض لمسرحية أنباس لشركة تراجيدي بصفاقس. الأحد كورجاك فولك دانس، وهو عرض فولكلوري راقص هندي في إطار التعاون الدولي بين تونس وزارة الشؤون الثقافية وبطبيعة الحال الهند. هذا العرض تم تقديمه إهدائه إلى جمعية إشراق الثقافة والفنون، على العلم أن هذه الفرقة الفولكلورية تجوب العديد من المهرجانات هذه الأيام. بالنسبة ليوم الاثنين 17 أود 2026 سيكون عرض الشريط السينمائي ساحب كراج الاثنين، وهي مبادرة من جمعية المهرجان، يعني حتى ندمج كذلك السينما في هذه التظاهرة. الفقرة القارة والفقرة الرئيسية كذلك لهذا المهرجان هي الأمسية الشعرية ليلة القوافي، التي ستكون مؤسسة بالعديد من الأنامل والشخصيات، يعني الشعراء، من ذلك المنصف المزغني، عمر دغرير، فتحي النصري، ابن القلعة الكبرى لطفي المثلوثي، والشاعر محمد نور الغرابي من الأردن، فيما سيقدم الشاعر الشعبي مبروك عبد المولى لوحات شعرية من التراث ومن أدائه. طبعا في الأثناء ستكون هناك مراوحة موسيقية للفنان محمد زكي درويش، وتقدم وتنشط هذه السهرة الزميلة عروسية بوميزة. الخميس ستكون هناك سهرة فنية لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة، وهي فرقة معروفة أنها تستلهم التاريخ الموسيقي والمقطوعات والمعزوفات الموسيقية من التراث الشرقي أساسا. يوم الجمعة، هذه فقرة جديدة، تقريبا جديدة قديمة هي في الأساس، لكن هذه المرة بالتعاون مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى ضمن فعاليات منتدى فرج شوشان للثقافة والإعلام، وهو منتدى تم يعني تأسيسه تخليدا لروح فقيد الإعلام وابن القلعة الكبرى فرج شوشان.
0: نعم،
1: ستقدم خلالها العديد من الكتب، خصوصا من للكتاب من أبناء مدينة القلعة الكبرى. اليوم الأخير هو يوم السبت، هو يوم حافل بالنسبة لمهرجان مرايا الفنون لدورة في الدورة الحداش، لأنه صباحا ستكون هناك ندوة فكرية بعنوان مستقبل العربية بين لغات العالم، وستلتئم هذه الندوة بقصر بلدية القلعة الكبرى على عكس بقية الفقرات التي ستلتئم بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بالقلعة الكبرى. إذن هذه الفقرة أو هذه الندوة الفكرية ستشهد مشاركة العديد من المفكرين والكتاب، وسترأس هذه الجلسة العلمية الأستاذة أميرة غنيم، فيما يقدم الدكتور وزير الشؤون الثقافية السابق وليد الزيدي مداخلة بعنوان العربية في فكر تحسين، ثم تقدم الأستاذة آمنة رميني حدود الهيمنة في الخطاب الإشاري التونسي، أما مداخلة الأستاذ سمير السحيمي فستكون بعنوان الإبداع واللسان والبيان، فيما يختتم هذه المداخلات الأستاذ محمد القاري بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات. فقط زميلتي العزيزة،
0: نعم تفضل،
1: سيسبق هذه الندوة بطبيعة الحال حفل تكريم لابن القلعة الكبرى العميد الصادق بالعيد، حيث ستقدم ابنته سناء بالعيد التي ستكون مرفوقة بعائلتها مداخلة حول والدها.
0: ممتاز.
1: الاختتام سيكون طبعا بسهرة مع المطربة آية دغنوج، فيما ستتخلل هذا المهرجان وعلى امتداد أيامه معرض للفنون التشكيلية، يعني من يوم 14 إلى 22 أوت ستقدم لوحات الفنانين سمير بن علي، لطفي بن صالح، نجيب بوقشة، فراس العابد، فراس بن علي، وابنة القلعة الكبرى سونيا خيفة.
0: ممتاز، إن شاء الله بالتوفيق لكم طبعا في هذا المهرجان. الحقيقة كما قلت هو مهرجان متنوع بين الشعر وبين الأدب وبين الموسيقى،
1: نعم،
0: والمسرح والفنون متنوعة، ويستمتع أهالي منطقة الفنون الكبرى وكل الوافدين على هذه الجهة بالعروض المتنوعة، يعني احتراما لكل الأذواق، وهذا مهم جدا.
1: تابعت الحال. هو فقط صديقتي العزيزة، وهذه فرصة دائما أستغل الفرص التي تتاح لي حتى يعني أتقدم إلى كل الفاعلين الثقافيين والفاعلين الاقتصاديين في مدينة القلعة الكبرى وإلى السلطة كذلك، حتى تجد حلا لمسألة مسرح الهواء الطلق. لا، ليس لنا مسرح هواء طلق في القلعة الكبرى، وهي مدينة تتساعد تقريبا 70,000.
0: أين تنظم؟ أين تنظم؟
1: تنظم في مسرح الهواء الطلق في دار الثقافة الذي لا تتجاوز طاقة استيعابه.
0: واضح، وهذا مهم
1: يعني
0: جدا،
1: قليل جدا بالنسبة لمدينة يعني معروفة.
0: هو يوجد فضاء ولكن ليس مؤهل الآن هكذا.
1: لا، هو مسرح الهواء الطلق بالقلعة الكبرى هو بمدينة بدار الثقافة، لكنه
0: نعم،
1: صغير جدا، لا يتسع لأكثر من 700 كرسي.
0: أيوة.
1: نرنو إلى إيجاد حل، يعني إلى خلق مسرح هواء طلق في مدينة القلعة الكبرى. الأرض موجودة، أعتقد أن الفضاءات موجودة، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الفكر، استثمار في الثقافة، حتى نرقى ببلادنا إلى المستوى المطلوب.
0: مهم جدا، كل التوفيق والنجاح لكم في مهرجان مرايا الفنون اللي باش يكون افتتاحه يوم 14 أوت ويتواصل،
1: نعم،
0: إلى غاية 22 أوت.
1: الافتتاح مع سيف الدين معيوف والاختتام مع آية دغنوج.
0: آية دغنوج اللي كانت حاضرة في افتتاح مهرجان بنزرة الدولي وقدمت مواصلة من الأغاني الجميلة التونسية ومن التراث الكافي ومن التراث البنزرتي أيضا، ربما تقدم لكم حاجة أيضا في اختتام مهرجان القلعة الكبرى.
1: أكيد. ونحن نعول كثيرا على هذه السهرة، خصوصا أنه يعني الجمهور أعتقد أنه في القلعة الكبرى ما يعني ما اكتشفهاش، وهذه فرصة باش تكتشف الفنانة المتألقة هذه.
0: هي دغنوج، شكرا لك طبعا محمد علي صغير. احنا ممكن نسمع هي دغنوج مريم في لقائنا المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية، بما أنه هي دغنوج السنة قدمت مجموعة من العروض المميزة في مهرجاناتنا الصيفية. كل التوفيق والنجاح لكل الفنانين التونسيين. أيضا مش كون الفنانة نبيها كراولي في مهرجان قرطاج الدولي بمناسبة عيد المرأة، كذلك الفنانة أمينة فاخت موجودة في عدد من المهرجانات، الفنانة يسرى، حقيقة عدد من الأسماء، درصاف الحمداني باش تكون ضيفتي بعد قليل، أيضا تقدم مجموعة من العروض المميزة في عدد من المهرجانات الصيفية، وكانت لها أيضا تجربة في مهرجان جرش الدولي، أكيد تفاصيل معها بعد قليل. نسمع آية دغنوج ثم كوكتيل الورد، خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: أهلا وسهلا بكم، نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية أينما كنتم. مرحبا بكم، ويسعدني الآن نستقبل معنا الفنانة درصاف الحمداني. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: خيرات، صباح الأنوار، ومرحبا بكم معايا في هذا اللقاء. مرحبا بي معكم زادة في الإذاعة الثقافية اللي نحبها برشا.
0: مرحبا بك يا للا، ويسعدنا حضورك معنا على موجات الثقافية، جولة للفنانة درصاف الحمداني. ونتذكر آخرها كنت حفل في مهرجان جرش الدولي. نحكي شوية على مهرجان جرش لأنه تجربة مهمة بالنسبة ليك، وبعد نحكي طبعا على جولتك الصيفية في تونس.
1: أكيد آخر محطة كانت حفلي في مهرجان جرش الدولي في الأردن، كان يوم 30 جويلية، وقدمنا باقة من أحلى الأغاني، شوية طرب وشوية برشة تونسي. وكان استقبال الجمهور للأغاني التونسية معناتها جميل جدا. كانت موجودة معنا كذلك في نفس السهرة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، فأسسنا سهرة تونسية جميلة، ووقفت عليها برشا كذلك السيدة السفيرة سفيرة تونس بالأردن سيدة مفيدة زريبي، مشكورة، خاطر لازم دعم هذا مهم جدا كذلك، لازم نقولوه، دعم سفاراتنا وجالياتنا بالخارج للأغنية التونسية وللفنان التونسي مهم جدا. وهذا ما يفرض وجود، أو مش كلمة يفرض، ولكن يستقطب معناتها الفنانين التوانسة في مهرجانات عربية وحتى مهرجانات دولية خارج، يعني بأوروبا ولا غيره.
0: نعم فعلا مهم جدا أن نقدموا صورة تونس من خلال ما تقدموه فنانين طبعا في المهرجانات العربية والدولية، وأكيد مهرجان جرش معروف بعراقته، كيف وكيف مهرجان قرطاج الدولي، كيف وكيف مهرجان الحمامات الدولي. فكانت لك تجربة مميزة هناك، وقدمت طبعا وصلة من الأغاني الخاصة بك ووصلة من الأغاني التونسية، وشفت كما قلت فما الفرقة الشعبية، يعني فما تمازج بين العرض كان مختلف ربما عم تقدمه في تونس.
1: أي أكيد، هو العرض هذية معناتها خصيصة، معناتها البرنامج اللي عملناه مشي خصيصا لمهرجان جرش، على خاطر حبينا معناتها كانت سيبلي فكرة أنه البرنامج يكون بمعظمه يعني الأغاني التونسية، أغانية أنا الخاصة كذلك. قربنا للجمهور كذلك فكرة الإيقاعات الشعبية متاعنا، حتى منعرفش كان فما بعض معناها الفيديوهات هبتت يمكن شفتوهم، اللي كنت أنا زدت نعرف في شقاشق وحكيت على شقاشق، حكيت على الإسطنبولي، حكيت على الإيقاعات الشعبية. كان فما تفاعل مع الجمهور، معناتها مش فقط غنينا وهبطنا، ولكن تكلمت مع الناس، غنيت زادة أغاني أردنية معناتها كتحية للأردن بضيافتنا عندهم، ومعناتها كان زادة التفاعل جميل جدا من طرف الجمهور. كنت زادة كيف قابلت بعض القنوات الإعلامية المهمة، من أغلبها طبعا معناتها التلفزيون الأردني وقناة رؤية وقنوات كانت مهتمة جدا بوجود تونس في مهرجان جرش، لأنه تونس قليل معناتها بالحق قليلة الوجود في هذا المهرجان. أنا كنت أتابعه منذ زمن، وتكلمنا حتى مشيت للفحيص، غنيت في الفحيص أنا من 5 ولا 6 سنوات، وتكلمنا انه علاش ما فماش وجود فنان تونسي معناتها في جرش، وقالوا لي يلا نبداو بك انت.
0: حلوه الفكره.
1: اي فوالا، لانه المشرفين على مهرجان الفحيص كيف معناتها كانوا هما معناتها يبديوا رايهم في اختيارات هيئه مهرجان جرش، وكان بعض منهم من اعضاء مهرجان جرش، فوقع اقتراح اسمي ورحب بهذا الاسم لاجل كان معناتها تواجد العديد من الناس اللي حضرت في مهرجان الفحيص، وذكروا ديما كما نقولوا نحن نخدموا كي النمالة معناتها مثل النمل، معناتها نحضروا كيفاش نقولوها المونه نتاعنا، نحضروا الارضيه، وذاك
0: اللي لانه اختياراتك الغنائيه مش اي اختيار، يعني تشتغل عليه على سنوات درصاف
1: الحمد لله،
0: تقدم حاجه مقتنعه بها ويقنع بها الجمهور، هذا هو المهم.
1: الحمد لله الحمد لله، هو هذاك اللي صار. حتى لما غنيت الطربي معناتها الناس تفاعلت معايا بطريقه ممتازه، لأنه اختيار الأغاني كذلك. يعني أنا ما ركزتش فقط مثلا على أغاني أم كلثوم، ولا ما ركزتش فقط على فيروز، مع أنه احنا نعرفه في المنطقة في الشرق معناتها فيروز بالنسبة ليهم مش كان في لبنان فقط، فيروز معناتها أيقونة في كل بلدان الشرق، ولكن قدمت باقة من أغانية اللي من أغاني الألبوم اللي قدمته أميرات الطرب العربي أو لبخانسيس دي شانغاب اللي هو صدر في فرنسا. وكنت عبرت ودائما فما مشروع فني، كنت عبرت على المدارس هذوما، ثلاثة مدارس غنائية عربية نسائية اللي أثرت فيها وأثرت في العديد من الفنانات العربيات اللي هما أم كلثوم أسمهان وفيروز بدون منازع بالنسبة لي، وهما ثلاثة مدارس مختلفين في الغناء وفي تقنيات الغناء. وأنا حتى لما درست أنا معناتها شخصيا ودرست الغناء العربي وتقنيات الغناء العربي دائما أقول أنه الثلاث مدارس هذوما لازم نتعديه، يعني ركزوا عليهم بصفة خاصة، لأنه كل مدرسة فيهم غنائية عندها لون وطابع خاص وتستعمل تقنياتها. أم كلثوم ما هيش فيروز وما هيش أسمهان، وأسمهان ما هيش وهيك معناتها.
0: كما قلت أنت مدارس مختلفة وأضمات موسيقية مختلفة وأجواءها وأذواقهم أيضا مختلفة، فيعطيك الصحة. ولكن ما ننسوش أيضا مدرسة الرشيدية اللي
1: أكيد
0: تشتغل أكيد عليها دور صاف الحمديني، وفي كل حفل تقريبا أغلب الحفلات اللي حضرنا لك فيهم لازم يكون فما وصلة من أجواء الرشيدية
1: من المألوف. طبعا طبعا، واليوم عندي افتتاح ليالي الزهور الصيفية بحي الزهور، فما فضاء جميل جدا، والمهرجان هذي صغير ولكن قاعد يثبت في وجوده، هذا دورته الثالثة، وانا اليوم ان شاء الله نقدم سهرة الافتتاح، وباش تكون فما وصلة من المألوف كذلك. دائما لازم بالنسبة لي انا مروري على اي جمهور لازم نخلي بصمة، نفكر الناس بوصلة الحسين. هو فما حويجات اللي يعرفوهم الناس، يعني كما نعرفش أنا مثلا الكون إلى جمالكم أليف يا سلطاني، يعني لازم ديما يكون الواحد فيه شوية تدخلهم في وصلة متاع موشحاتي ما يعرفوهمش. ففي الأخر وقت اللي تغني لهم الكون إلى جمالكم ولا أليف يا سلطاني باش يتفكروا كل الوصلة هذيك الكلها. وحرصي أنا على أنه ودايوه كنت موجودة في افتتاح مهرجان تستور الدولي للمألوف، وحرصي على أن أكون دائما يعني القنصلة متاع معناتها ممثلة المألوف في تونس وخارج تونس.
0: احنا نقولوا سفيرة المألوف في تونس.
1: سفيرة المألوف هذه معناتها من لا أحيد عنه معناتها. وحتى كيف طلعت في مهرجان دستور كانت معايا فرقة جميلة جدا من الأساتذة ومن تلامذتهم، وهذه اللي أنا حبيت أن نقدمه حتى لشخصي وللمهرجان، أنه بعد ما كان بش يلغى المهرجان لا نطلع كلنا معناها كبار وشباب كذلك اللي هما مازالوا يدرسوا في المألوف في المعهد الرشيدي وطلعوا معايا. حتى ممكن تلاحظ فما ثلاثة عواد مش عود واحد، لأنه فما الأساتذة وفما معهم تلامذتهم، كيف الكمانجات أساتذة ومعهم تلامذتهم، الكورال من بنات الرشيدي، يعني حاجات كما هذية أنا تحز في نفسي وحاجات مهمة برشا بالنسبة لي أنا، وتعطي ثمارها في الأخر على خاطر وقت يتقدم حاجة كما هكاكا الناس تبدأ متفاعلة، هم بيتم على المسرح يعني اللي يعرفوا معاك يبدأوا متفاعلين بكل جوارحهم معناتها، على خاطر حبا للمألوف وحبا لإعادة إحياء هذا النمط الجميل اللي هو نحبوه نحن في تونس، وأكيد إن شاء الله بش يوصل معناتها للمستمعين خارج تونس بطريقة مهمة وكبيرة جدا.
0: إذن الليلة عندك افتتاح ليالي الزهور.
1: أي
0: في الزهور.
1: في الزهور إن شاء الله احنا مش نبعد برشا على الزهور، خاطر في والله لاحظتها اليوم الصباح قعدت نفكر هكا، قلت مهرجان تستور عملوا سلوغان بتاعهم غنى الورد اللي هي أغنية جميلة، والله استنى نتفكر على خاطر مهم جدا باش نقول اسم الملحن اللي هو محمد بن شعبان، والله استنيني خلينا نحاول نتفكر، اللي هي ذاكرة الأندلس، هو كان موجود معناتها كل عائلة الروائي أو الشاعر محمد بن شعبان، وكانت عنده أغنية كتبها اسمها غنى الورد. ألوغ الورد موجود في تستور.
0: أي وإحنا كنا نسمع منذ قليل كنا نسمع في كوكتيل الورد. بالصدفة.
1: حلو برشا،
0: أي
1: حلو برشا.
0: والليلة نواصلوا مع الزهور وأجواء الورد.
1: اي، ونكون مش نكون موجوده في الزهراء كذلك، في مهرجان الزهراء.
0: مهرجان الزهراء.
1: فان شاء الله، ان شاء الله يا ربي هذا في الخير على بلادنا
0: أي إن
1: وعلى
0: شاء.
1: فننا وعلى ثقافتنا، انه نكونوا موجودين دائما وننوروا تونس ونزهروا في كل مكان. إن شاء الله.
0: نعم، ان شاء الله حياه مليئه بالزهور والورود والصحه والجمال.
1: ان شاء الله، إن شاء الله.
0: واكيد تعاوننا ايضا باناقه درساف حمداني من خلال اختياراتك الملابس، حتى اختياراتك الملابس عندها تتماشى مع الحفلات اللي تقدمها، وتركز خاصة
1: طبعاً
0: على اللبس التقليدي
1: التونسي
0: الأنيق.
1: مهم جداً. في جرش هزيت معايا زوز، هزيت معايا دو توني، وقلت أنا سيغ بلاس باش نختار. ألوغ حسيت اللبسة هذيك اللي هي 100% تقليدية، ولكن بأنامل تونسية جديدة. معناتها فما شكون اللي بالحق معناتها عمل لي الابتكار هذاك، خصيصا اللي هي مدام عزيزة نفيتي، نحب نشكرها شكر خاص، وإنسانة ياسر راهو فما في الكواليس، فما ناس يحبونا واقفين معنا بحب.
0: جنود الخفاء.
1: بالحق هذوكم جنود الخفاء، اللي تعمل لك القيافة والتجميل، واللي تعمل لك الملابس، واللي هذوكم مهمات ومهمين جدا. الناس ده اللي تصورك، والناس اللي تحضر تكون موجودة معناتها باش تأمن لك الأجهزة الصوتية. فاللبس اي طبعا تركيز كبير على اللبس مني انا ومن الفريق اللي يخدم معايا،
0: يعني من الكواليس الى الحضور على الركح الى الاختيارات الغنائيه البلانينج اللي تقدموه، فكل التوفيق والنجاح.
1: شكرا لك.
0: فنانتنا الانيقه والجميله درساف الحمداني، الليله في افتتاح الزهور. والزهراء وقتاش تكون موجوده عرضك؟
1: الزهراء يوم 12 أوت.
0: 12 أوت
1: إن شاء الله بتقدموا عرض جميل جدا، مش تكون فيه مفاجأة كذلك، وأحضروا معنا تشوفوها المفاجأة هذه في
0: إن شاء الله. آخر مرة كنت في قرطاج وقتاش؟
1: آخر مرة كنت في قرطاج والله تسألت السؤال هذا وجاوبت عليها، أنا عاودت نسيت مرة أخرى، ولكن مش بعيدة برشا.
0: أنا نذكر
1: مع عرض نوستالجيا لربيع الزموري، غنيت حكاية ليها سنين، وطلبت مني لأول مرة في تلك السهرة وفي سهرات الكل تطلب مني 3 مرات الأغنية. يعني كملت غنيتها، وبعد طلبوها باش نعاودها مرة أخرى، ومرة ثالثة درت لربيع الزموري قال لي يلا تحبنا نعمل كمان.
0: أنا نذكر وقتها
1: جمهور قرطاج يطلب الأغنية 3 مرات.
0: أي ممتاز.
1: كانت هذيك سنة 2023. وان شاء الله نكون ان شاء الله نجي.
0: نعم، وشفناك ايضا في عرض مع الفنان زياد غرسة، وقتها قدمتم ديو. انت الفنان زياد غرسة كان ديو حلو برشا، فيها اغنية
1: من
0: رومانسية
1: من احلى الحفلات هذيك صراحة.
0: بالضبط، هذا هو كنت حاضرة فيها ونستحضرها مليح، وقدمت ثنائي رائع في نغم. يعني اول مرة نشوف زياد غرسة بالاسلوب هذاك في الاغاني، ولكن قدمتم اغنية حلوة برشا، وان شاء الله اللي اسمها ذكرني بها.
1: لو تحكي على الأغنية الجديدة هذيك وقتها اللي لحنها زياد، اسمها نموت عليك.
0: نموت عليك، بالضبط. نموت عليك أغنية جميلة،
1: رومانسية جميلة.
0: أي نموت عليك، تجمع بينك وبين الفنان زياد.
1: وهذيك الفكرة وقتها أنه زياد قال لي والله عندي أغنية محليها ونشوفها على صوتك. قلت له ليه باش تغنيها معايا، راك مش باش تغنيها وحدي.
0: اي بنشحت الفكره.
1: على خاطر وقتها
0: قدمت لنا كليب على المباشر.
1: اكزاكتومون. قلت قال لي راهي تطلع عليك، وانا مش مستانس نلحن الستيل هذايا، اش قولك؟ قلت له لا، لازم نقدموها، حاجه معناتها طريفه وجديده، وزيد في نفس الوقت معناها يخرج شويه هو من النمط نتاعو، وقرب حب يقرب للستيل نتاع درساف الحمداني. ف سيتي بيان، سيتي بو، يعطيه الصحة. معناها حاجة تقعد تخلد للذكرى،
0: تقعد. يعني ما نستحضرش السنة، ولكن نستحضر اللقاء اللي كان موجود، الحفل الفنان زياد غرسة، واللي قدمت شاركته فيه في هذه الأغنية نموت عليك. كانت حلوة برشا الأغنية، وقدمتها بطريقة فيها كثير من الرومانسية. نشكرك نشكرك على حضورك معنا، وإن شاء الله كل التوفيق والنجاح ليلة عرض ليالي افتتاح ليالي الزهور بعرض مشوق معك درساف الحمداني. نسمعوا لك احنا اللي تجمعك أغنية بلطفي بوشنيق ودرساف الحمداني عليك نغني، وفما كوكتيل حلو خاص بدرساف الحمداني نسمعوه الكل. شكرا ليك، يعطيك الصحة.
1: شكرا شكرا فيتن، وإن شاء الله نتقابلوا في فرص أخرى، وتحية كبيرة لجمهور إذاعة ثقافية.
0: شكرا
1: شكرا لكم.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي أينما كنتم، مرحبا بكم. بعد ما كنت حاضرة معنا الفنانة درصاف الحمداني اللي عندها افتتاح مهرجان ليالي الزهور ويوم 12 أوت مهرجان الزهرة، حاضرة معنا عبر الهاتف الفنان والموسيقي خميس البحري. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا فاتن.
1: أهلا وسهلا بك. طبعا خميس البحري كنتم قدمتم عرض في حومتنا فنانة، وتحكينا على هذه التجربة في مهرجان حومتنا فنانة اللي قدمنا له طبعا برمجة العروض الخاصة بهذا المهرجان.
2: شكرا شكرا على الاستضافة. بالفعل مهرجان حومتنا فنانة كان الاختتام ليلة أمس، يعني في عرض أعتبره متميز، خاصة وأن عرض الاختتام شاركنا فيه صديقنا خالد الهبر من لبنان، اللي حضر خصيصا يعني لهذه السهرة. والشيء الثاني اللي أسعدني أن بعد توقف دام ما يقارب 4 سنوات، يعني من 2022 حومتنا فنانة توقف، يعود هذه الصيفية للنشاط. وكنا من الناس اللي أسعدنا الحظ وأن نشارك فيه ونختتم هذا المهرجان. علما طبعا وأن حكيتنا طويلة مع فضاء مسار ومع مهرجان حومتنا فنانة، يعني تقريبا شاركنا أكثر من 4 مرات في فعاليات المهرجان وفي الأنشطة الثقافية اللي تصير في الحومة، وهذا ميزة من ميزات الفضاء، يعني اللي هو ثقافة القرب، يعني في الحومة، في حومة فضاء مسار، لكل المتسكنين والجيران يكونوا مشاركين في التنظيم وفي الإعداد، وأيضا حتى في الأنشطة اللي موجودة في الفضاء هذيك.
1: فعلا مهم جدا وتجربة مميزة، يعني من مجموعة عيون الكلام، وطبعا الفنان اللبناني كان ضيفي في برنامج عربي أنا، وكنت عنده زيارة تقريبا أقل من سنتين، وكان قدم عرض أيضا مميز خالد الهبر، ويعود هذه السنة في مهرجان حومتنا فنانة. فأكيد أنه حضور الأغنية الملتزمة التونسية وعلى المستوى العربي مهم جدا في فصل الصيف خميس.
2: هام جدا، وللأسف يعني كما لاحظت ونتصور الناس كل تعرف اللي الأغنية الملتزمة مغيبة يعني تماما على مهرجاناتنا، يعني كيف نتحدث فقط على عيون الكلام الصيفية هذه في المهرجانات نشاركوا في 2 عروض. يعني اختتمنا مهرجان السنابل الذهبية بالكريب يوم 5 أوت، واختتمنا البارح مهرجان حومتنا فنان. ما عدا ذلك ما حتى برنامج آخر في مهرجاتنا في الصيف، لنا عرض مذبية كان أعلن عليه في جابس في إطار فعاليات أثر الفراشة، الآن يعتبر يعني أثر الفراشة شبه مهرجان في جابس. يوم 2 سبتمبر سنفتتح دورة أثر الفراشة في جابس. ما عدا ذلك كما كنت نذكر،
1: نعم
2: يعني
1: ممكن في الصيف
2: غايبين وغيرنا وكيف
1: ممكن يعني في الصيف تغيبوا، ولكن إن شاء الله طبعا مع الموسم الجديد وشهر سبتمبر ونهاية سنة 2026 في 27 يكون فما حضور مميز للأغنية الملتزمة. كما قلت مش فقط عيون الكلام، يعني مجموعة من الفرق الموسيقية اللي تقدم الأغنية الملتزمة واللي عندها رسائل هادفة. طبعا تجربة جمعتكم مع خالد الهبر تحكينا شوي عليه.
2: تجربة خالد الهبر كما ذكرت، يعني خالد الهبر جاء من لبنان خصيصا اللي باش نشاركوا مع بعضنا في الاختتام. جاء هو وابنه أريان اللي أسعدنا وفرحنا برشا. هو احنا كنا مشاركين في العرض متاعه، يعني كان العزف والكورال لعيون الكلام. أرسل لنا كل الأغاني اللي بشي يقدمها يعني مع النوتة والكلمات، وعددنا لذلك. وكانت أول مرة نشارك خالد الهبر في عرض مشترك ومع بعضنا على الركح. خالد الهبر نتصور العديد يعرفوه، يعني لأن البارح كان تم التفاعل مع أغنياته، وكانت الحضور كانوا حافظين بعض الأغنيات لخالد الهبر. فقدمنا جزء أول عيون الكلام وجزء ثاني مع خالد الهبر. كانت سهرة كما ذكرت لك رائعة، ومن السهرات اللي باش تبقى لي في مخيلتي. ونتمنى وأن مثل هذه المناسبات والشراكات يعني مع فنانين ملتزمين من الدول العربية وغيرها يتكرر، لأنه
1: وتتثمن فعلا. مهم جدا، هي تجربة مهمة جدا، وحتى على المستوى الأسلوب يكون فما أسلوب جديد، يعني تجديد بالنسبة للعروض اللي تقدموا فيها خميس. يعني مهم جدا يكون فما انفتاح على دول عربية أخرى وعلى فنانين آخرين، وربما يكون فما حتى فكرة إنتاج أغاني جديدة تجمعكم، أغاني مشتركة بين تونس وبين لبنان ولا غيره من الدول العربية.
2: هي بالفعل يعني هي تجربة كما ذكرت، يعني فيها إضافة كبيرة برشا، وخاصة وأن فما نوع من الاختلاف في الشكل بالنسبة لأغانينا في تونس، وبالنسبة للأغاني الهبر اللي هي أصلا يعني أغاني شرقية ولبنانية. فشيء هذا أضاف لنا بالنسبة لتجربتنا الموسيقية، ونتمنى وأن تكون هناك شراكات فيه على مستوى الإنتاج وعلى مستوى العروض مع خالد الهبر ومع أصدقاء من غير خالد الهبر.
1: ممتاز، إن شاء الله بالتوفيق لكم. إذا يوم 2 سبتمبر باش يكون عرض في جيبس في مهرجان
2: أثر الفراشة في محمد الواردي.
1: نعم، والبارحة كان اختتام عرض في مهرجان حومتنا فنانة جمعك مع خالد الهبر، وتجربة حلوة. شكرا لك خميس البحثي على هذه المداخلة، وإن شاء الله كل ما يكون فما عايشك كل ما يكون فما جديد. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسمعوا نغم لعيون الكلام ثم نعود مع التقانا.

0: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، وين ما كنتم مرحبا بكم. نواصل لقاءنا وحضر معنا الآن المسرحي طليل أيوب للحديث عن عرض بلاستيك شيكون في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، وكنا قدمنا فكرة على المهرجان مع المؤسس فتحي بن عمر وأيضا منيار البزيد التي المنسقة الخاصة بالمهرجان. والآن حاضر معنا من بين الضيوف والمشاركين في هذا المهرجان طليل أيوب. صباح النور.
1: صباح الفل، أهلا بك أستاذة فاتن، إن شاء الله تكون بخير. ونحب نشكرك لأنه أنا الحقيقة ديما من المستمعين إذاعة تونس الثقافية، وخاصة برامج متاعك أنت اللي تعتني كل ما يتعلق بالثقافة والمهرجانات التظاهرات الثقافية في تونس.
0: هذا مهم جدا أن نكون مواكبين ومتابعين كل التظاهرات الثقافية في كامل الجمهورية التونسية، ومن بينها عرض باش يكون لك إن شاء الله قريبا في مهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، فكرة لي
1: يعني إن شاء الله. هو الحقيقة العرض هذية عندنا مدة كبيرة أن قاعدين نتمرن عليه. العرض هذية إنتاج مركز الثقافي الجامعي بالمنستير بإدارة سيد حمادي سيفي.
0: يعني بالمركز الجامعي
1: بالمنستير.
0: نعم، مهم جدا
1: بالمنستير. هو المركز الثقافي الجامعي ينتج عروض موسيقية ومسرحية وسينمائية كلها عندها علاقة بالطلبة، فما أساتذة متخصصين في كل المجالات الثقافية، وينتج عروض وبعض العروض هذه تنتقل من فضاء إلى فضاء، من مبيت إلى مبيت، كلها باش تمشي للطلبة. وعرضنا قبل في برشا قايع في مع قدام الطلبة. العرض هذايا عنا قرابة 4 أشهر نشتغل عليه. اخترنا احنا
0: يعني اول مرة باش يعرض في المنستير.
1: عملنا عروض ما قبل اولى قدام بعض الجمهور، بعض الطلبة، بعض الأساتذة. اخترنا احنا فرصة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير باعتباره اهم مهرجان جامعي يمكن عربيا وافريقيا ان يكون العرض الاول في المهرجان هذايا. ومازال ان شاء الله العرض باش يتواصل في عديد المحطات وعديد التظاهرات الوطنيه وحتى الدوليه. عرض بلاستيك 2056 هو عرض تمثيل كل من بلقيس الزعيم، محمد امين النفطي، إلاف الميل، رحمه الغربي، نورسان السعيدي، هما طلبة. فيها مش يكون في الماجستير، فيها مش يكون مازال في الإجازة الأساسية. بلاستيك 2056 اخترنا العنوان لأنه يطرح الموضوع 3 قضايا أساسية. أولا يطرح الموضوع البيئي والريشوفمون كليماتيك، الاحتباس الحراري اللي قاعدين نعانيوا منه ونشوفه توا في بعض من نتائجه علينا، من سخانة الماء وغيره، والبلاستيك اللي ولا منتشر في كل بقعة. فطرحنا الموضوع البيئي هذايا. الموضوع الثاني هو الذكاء الاصطناعي، أنه كيفاش بشوية بشوية ولا الإنسان يتخلى عن البحث عن المعلومة، وما عادش لوجه على الإنسان اللي يولي يحب يعرف المعرفة ويقرأ الكتب، مباشرة يسأل أي محرك للذكاء الاصطناعي ويعطيه الإجابة سهلة بسيطة. فهذي احنا يسهل برشا حاجات على البشر، لكنه ساعات يعطي نوع من البخل وينجم جهزنا انه يتحكم في حاجات معينة. والموضوع الثالث هو موضوع الالعاب الرقمية والهواتف الجوال اللي قاعدة تسيطر على برشا من صغارنا من شبابنا، انه يعدي نهار كامل بالتليفون وما عادش يقرأ كتاب، ما عادش حتى يتواصل اجتماعيا ولا يعمل أنشطة ثقافية ولا رياضية ولا غيره، عادي نهار كامل بالتليفون يتفرج في فيديوهات ولا غيره. مواضيع نصورها حارقة تتعلق برشا بالطلبة زادة بالفئة العمرية، والحقيقة الموضوع اختاروه الطلبة اللي معانا أساسا.
0: نعم، طلبة اختاروا أنهم يحكيوا في مثل هذه المواضيع، لأن كما قلت أن الظواهر موجودة في تونس وأصبحت منتشرة بكثرة، فضروري جدا الانتباه لها وتقديم رسائل. يعني رسالة بلاستيك 2056 توجه عديد الرسائل للشباب وأيضا حتى للطلبة.
1: أكيد هو
0: هي رسالة من الطلبة إلى الطلبة وإلى الشباب في أعمارهم ربما.
1: أكيد هو طرح مواضيع تعنيهم وتهمهم وتتعلق باللي يعيشوا فيه وشو نشوفوا. قدامهم، وفما شوية نوع من التفكير حول المستقبل. يعني مسرحية الكل تبدأ عام 2056، خممنا شنو بش يصير في 2056، مع شوية زدنا شوية في مرحلة الاختر لما احنا حاطين أنه الطقس تغير تماما، فما انقراض متاع برشا حيوانات وغيره، الناس اللي جيت تتفرج تكتشف العرض متاعنا، وبطريقة كوميدية في وفي نفس الوقت تراجيدية ممتعة ببساطة، اخترنا احنا البساطة التي تصنع الجمال، انه الناس تتفرج تفهم الحيثية الكل، تاخذ عبرة من المسرحية وتخليها خاصة تفكر في غدوة، تفكر في كيفاش تربي ولادها، تفكر في كيفاش تتصرف. وهذا هو دور المسرح، انه يخلي لك بعض الأسئلة في مخك، انك كي تروح للدار تقعد والله عندهم الحق، والله توا زمني نبدل هذه، والله علاش عملوا هكيك. وهذا الحقيقة ومتعة كبيرة العمل في مع الطلبة هذوما، مع المركز الثقافي الجامعي بالمؤسسة. حاب نحيي زادة المنصف مزالي اللي معانا في التوضيب الركحي، ومدام منيار بيزيد معانا في الملابس والديكور، وفما الحقيقة فريق كامل قاعد يسهر انه العمل هذايا يتولد ويخرج ويشوفوه الناس في عديد الاماكن.
0: نعم، وقتاش باش يكون العرض طليل؟
1: ان شاء الله يوم الاثنين بعد غدوة في المركب الثقافي بالمنستير الساعة 8:30،
0: يعني يوم 10 أوت.
1: عشرة أوت. هو المهرجان اليوم يبدأ، اليوم 7 فما الكرنفال معروف به المهرجان، بعد حفل افتتاح، ومن غدوة يبدأوا العروض المسابقة الرسمية. وأكيد راح حكيوا على فما دول مشاركة،
0: صحيح، دول عربية
1: وعربية.
0: نعم.
1: فرصة لكل سكان القرابة أن يتفرجوا، لأنه فما جودة كبيرة من متاع عروض، فما طلبة فيهم هكا برشا فريشور، طاقة وحيوية. والحقيقة مهرجان هذايا الحمد لله، أنه رغم أنه بعد 3 سنوات أما، لكن الحمد لله رجع وبقوة، وإن شاء الله ديما تونس موجودة بالتظاهرات هذه الكبيرة، ومنارة من منارات المسرح في العالم الكل.
0: نعم، خاصة في المسرح الجامعي اللي يقدموه طلبة، وطلبة أكيد يقدموا حاجات وأفكار وأراء، وحب يقدموا ويوصلوا رسائل كما باش تقدموه في عرض بلاستيكا 2056. 2056 حبيتوا تقدموا بالسنوات طلال أيوب.
1: أي توصلوا احنا الحقيقة قلنا ديما قلنا نخمو في الجيل القادم، ما نقولوا جيل ألفا وجيل زيد وغيره، قلنا الجيل القادم شنو نجم يكون يصير، هو يقول لك جيل يتعدى دونك ما بينات 39 سنة، كل جيل يعني 33 سنة، فقلنا احنا ميساش نحن 33 سنة قدام كيفاش نجم يكون العالم، شنو صاير. الحقيقة حتى حاولنا جبنا برشا طلب اخرين وسألناهم في معناها في المكتب الثقافي الجامعي، عملنا كيما عاصفة التفكير، الناس الكل كانت نظرة سوداوية في علاقة خاصة بالطقس، وفي علاقة
0: بالبيئة والمحيط والنظافة
1: والمحيط، هاي كلها كانت سلبية. فقلنا هيت احنا توقعاتنا اللي نشوفه فيه كل عام أسخن من خو، كل عام المطر أبرد، كل عام يصير جفاف، وانا نشوفه تو كيفاش الاحتباس حرارة طلع لأوروبا ولا يمسها، وفي فرنسا ولا فما كليماتيزوريت اللي قبل ما كانش، وفي تونس انا نشوفه في السخانه كيفاش تتبدل، ونشوفه في الضوء اللي قاعد يقص خاطر ما نستهلكوا في اكثر طاقه، ونشوفه في الاستهلاك الكبير. هذايا نوعا ما احنا مش منا ما عندناش التخمام السوداوي في المستقبل، لكن نحذروا، وهذا دورنا نحذروا، نعملوا نقوص الخطر، راهو كي مش يكملوا على المعدل هذايا راهو فما اشكالات كبيره بتصير بيئيه وغيره، يمكن ياسر الاكسجين واللي ما عادش نتنفس وما عادش نخرج من الديار، يمكن ياسر راهو فما برشا حيوانات باش تنقرض، يمكن ياسر راهو باش نوليو نعيشوا في وسط عالم معبي بالبلاستيك، ما عادش فما مواد عضويه، يمكن ياسر نوليو باش نعيشوا بالماكينات.
0: واحنا نحاولوا نكونوا متفائلين، ربما تتغير الامور تتحسن طبعا مع الابحاث والدراسات والعلماء اللي قاعدين يجتهدوا باش يقدموا طبعا تطورات على المستوى العلمي، على المستوى البيئي، على المستوى المحيط، وعلى مستوى المناخ ايضا. هناك تقنيات جديده وتطورات جديده، طبعا ربما يكون العكس، ربما يكون الافضل. احنا ديما نحب نكونوا متفائلين بمستقبل الحياه الحياه ل 2056 2026 2056 ان شاء الله نعيشوا لك الوقت. وطبعا نشكرك على النظره الاستشرافيه انت والشباب معك والطلبه المشاركين في هذا العرض، عرض بلاستيك 2056 باش يكون في يوم 10 اوت 2026 بالمركز الجامعي هو من انتاج المركز الجامعي بالمنستير، وباش يكون في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير.
1: شكرا جزيلا، عايشك فاتن، هذا هو. ومعك انا راه الحقيقه انه متفائلين احنا بالمستقبل، لكن يلزم المسرح يعمل ناقوز نتاع
0: خطر. اكيد اكيد يقدم وجهه النظر نتاعو والرساله اللي حاب يوصلها، وجهه نظر الطلبه اللي حاب يوصلوها من خلال العروض اللي قدموها. لابد من كما قلت لمس الحقيقة حتى نتجاوز هذه الصعاب، نكونوا واقعيين وأيضا نكونوا موضوعيين، وفي نفس الوقت نكونوا متفائلين بالحياة لأنه نعيش هذه الحياة، فلابد أن نتأقلم مع كل الظروف وكل الصعاب. شكرا لك.
1: شكرا أيوب. شكرا لإذاعة تونس الثقافية على مواكبتها دائما للفنانين ومثقفين التظاهرات، خاصة الشباب، يعطيكم الصحة وتوصلوا لهم في صوتهم، وإن شاء الله لما لا نهار من نهارات تكونوا بحذاكم مع فريق العمل كل من
0: بكل ود. أكيد بعد العرض إن شاء الله، علاش لي فكرة حلوة برشا، تكون حاضرة معنا أنت والمجموعة من الطلبة، وربما يكون فما تتويج، علاش لي إن شاء الله تحصلوا على جائزة مهمة في هذا المهرجان، وتكونوا حاضرين معنا مباشرة في استوديو 6 هنا بإذاعة تونس الثقافية. يعطيك الصحة طليل أيوب، شكرا لك.
1: شكرا
0: شكرا. نسمو حافية القدمين كثم الساحر.

أهلا وسهلا بكل المستمعين على موجات إذاعة تونس ثقافية، وين ما كنتم مرحبا بكم. كنا قدمنا هذا اليوم فكرة على مهرجان الصيف في مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، ثم كانت حاضرة معنا الفنانة درصاف الحمداني التي ستقدم عرض الليلة في افتتاح ليالي الزهور، وعندها عرض آخر يوم 12 أوت بمهرجان الزهرة. خميس البحري أيضا تحدث على عرض اختتام البارحة في مهرجان حومتنا فنانة، وعندهم عرض إن شاء الله قريبا يوم 2 سبتمبر بجابس أثر الفراشة. كان قدموا عرض البارح رفقة الفنان اللبناني المعروف خالد الهابر، وتحدث معنا طلال أيوب عن عرض بلاستيك سيكون بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي يوم 10 أوت، وهو أول عرض بالنسبة لعرض بلاستيك في هذا المهرجان بعد ما قدموا عرض ما قبل الأول. كل التوفيق والنجاح الليلة في مهرجان قرطاج الدولي. باش يكون عرض الفنان ثامر عاشور، باش نختموا بنغم ليه على موجات إذاعة الثقافية، ومراد متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الثقافية. تحية مريم قارة في تنسى الحي، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: جماليات
3: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الاستوديو الجديد للإذاعة، وهنا نهني إذاعة تونس الثقافية بهذه المعنى الإخراج الجديدة. متابعي برنامج جماليات، بطبيعة الحال اليوم لقائنا باش يكون مع أحد أعمدة الفنون البصرية في تونس، ضيفنا الفنان التشكيلي والجامعي أيضا سي المنصف نوار. سي المنصف مرحبا بك.
5: وبيك عايشك، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بالسادة المستمعين.
4: يعيشك سي المنصف، نستضيفوك اليوم ربما للحديث عن معنى إحدى إشكاليات الفنون البصرية ومواضيعها، خاصة وأنت تقيم المعرض الشخصي متاعك أو المعرض الفردي تحت عنوان نشيد الثورة الذي تم افتتاحه يوم 12 جوان بمدينة الثقافة. ربما وباش ننظر معاك في بعض الإشكاليات التي تتناول المواضيع الإبداعية ومسألة الالتزام تجاه مع القضايا الفنية أو القضايا التشكيلية إلى آخره، لكن قبل ذلك دعنا نعرف المستمعات والمستمعين على منصف نوار وعلى ما يقدم ومن هو منصف.
5: شكرا أستاذة أحلام. أنا منصف نوار، من مواليد 23 فيفري 69، خريج معهد فنون جميلة سنة 1994، ثم درست في المدارس الإعدادية، ثم توجهت لإحضار رسالة الماجستير في حدود في سنوات 2002-2003. بعد
4: معناها مريت بتجربة التعليم
5: الثانوي،
4: وما أدراك بتجربة التعليم مهمة، يعني قدم الكثير بالنسبة للفنان أو المدرس. أي
5: مهم على المستوى البيداغوجي. صحيح
4: أكيد.
5: ثم طرقت للماجستير متاعي، بعدين كملت الماجستير متاعي، ثم من الماجستير كملت تروحة الدكتوراه، ناولت فيها موضوع الجسد اللي خذيته كماتية تشكيلية بداية تقريبا من سنة 2000-2001 إلى حدود هذا معناتها هذه السنة.
4: سيمونز، فأنت تعرض أعمالك من اللي تخرجت وإلا بعد كيف كملت في مرحلة الدكتورة؟
5: أنا قبل كنت نعرض بصفة هاوي، حتى قبل ما نعمل فنون جميلة كان عندنا نشاط تشكيلي في المرسى ونعمل معارض، معناها كو سوا في المرسى ولا في سيدي بوسعيد.
4: اي الحركه التشكيليه ديما ناشطه.
5: ولا كان عندنا نادي رسام الله يرحمه سي نور الدين الخياشي، كان عندنا تظاهره زاد قديمه.
4: اي
5: فهمت. دونك كان فما حركيه، معناها من الطفوله من الصغر كان فما حركيه،
4: يعني
5: فما
4: شغف من اصله
5: من الصغر. اي من الصغر. بعد معناتها البكالوريا، ما اخذت البكالوريا اداب، توجهت للمعهد الفنون الجميله وبديت ندرس يعني عند يعني فنانين يعني متميزين الحقيقه،
4: فهمتني، اسماء كبيره الكل نتوجه لهم بالتحيه من هذا المنبر. اي سي المنصف، معناها مسيرتك ربما القريحه كانت موجوده من البدايه وتطورت تدريجيا بعد اثناء معناها توجيه نتاعك اخترت مجال الفنون الجميله.
5: الفنون الجميله نعم. وفي الفنون الجميله اختصاص، عملت اختصاص رسم.
4: اي
5: دونك سي الحبيب شبيل علي رحمه الله، ثم سي رفيق الكامل ايضا، هما معناتها من الرموز الكبيره في مجال الفنون الجميله.
4: اي في الفتره الحديثه،
5: في الفتره الحديثه يعني الحقيقه استفدنا منهم استفاده كبيره، معناها على المستوى التقني المهاري الى اخره. ومن الفترة هذيك يعني بديت يعني بكون في مسيرة ولا في شخصية ولا في شخصية فنية باش نحاول نأسس أسلوب خاص بي وعالم خاص بي، بالإضافة إلى مطالعات شخصية. يعني أنا الحق مولع يعني بالشعر ومولع بالموسيقى إلى آخره، حتى بالفلسفة. ف يعني ككل شاب طموح سعيت يعني باش نطور من ناحية مهاراتي التقنية والإبداعية في الرسم، وفي نفس الوقت يعني كنت نقرأ نطالع نشوف الأحداث السياسية معناها كسوا في تونس ولا في العالم ولا في الوطن العربي إلى آخره. لما حالة تأثرت بالمدارس القديمة بالفن التشكيلي، نجم نقول حتى من العصر الإغريقي معناها حتى لعصر النهضة في الرومانتيقية في السريالية.
4: يعني ربما هذا ما يعكس اللمسة التقليدية بين ظفرين في أعمالك، معناها كونك تلتزم بإتقان الرسم والجسد اكسترا.
5: اي لقيت فيه يعني مطية وفي جانب تعبيري يعني متميز، لأنه في بعض الأعمال اللي رسمتها وحتى بالرجوع إلى عنوان المعرض أنا سميته نشيد الثورة،
4: المعرض الحالي انتعك
5: يعني استلهاما حتى من الجسد اللي وقع حرق نفسه يعني الله رحمه البوعزيزي في مشهد درامي لمحالة، مشهد درامي تراجيدي معنى أثر عليا نسبيا، فهمت؟ وحتى الأحداث السياسية اللي صارت في مثلا في العراق ولا في غزة ولا في لبنان.
4: هذه على مستوى التأثيرات ربما، لكن خلينا نزيد نتعرفوا على مسير تكسي المنصف مش ما نحرقوش شوية الأحداث. دونك أنت بعد قلت التخرج وتأثير الدراسة والمطالعة والاطلاع على الموسيقى كذا، معناها أنت تجمع بين المجالات هذه الكل، واللي هي ربما كان الأثر متاحة توضح من خلال أعمالك الفنية. لكن نحكي شوية على مسيرة العرض سي المنصف، من وقتاش بديت تعرض مثلا، أهم المعارض متاعك إلى آخره؟
5: أنا نذكر معناها في سنة 2000 دخلت وقت الاتحاد الفني التشكيليين.
4: يعني بدايتك كانت بدايتك خليني نقول في مجال الاحتراف.
5: الاحتراف
4: أي كانت في سنة 2000 مع الاتحاد الفني التشكيليين.
5: الاتحاد الفني التشكيليين الحق، ولقيت عائلة موسعة معناتها أذواق مختلفة، رؤية مختلفة، توجهات مختلفة. يعني أكيد. أسرة تخليك تنمو معها، تعاونك باش تنمو وتنمي معناها قدراتك إلى آخره.
4: يعني هي الاتحاد هو خلينا نقول أعرق جمعية في تونس التي معناها لملمت شتات الفنانين بالضبط. رغم أنه في تاريخها فما عديد الاختلافات، لكن الاختلافات ديما نقولوا لصالح المسألة الإبداعية ولصالح تاريخ الفن في تونس، ومروا عليها كبار معناها الفنانين ورموزهم سواء في ترأسها وإلا في المساهمة في برامجها إلى آخره. دونك سي المنصف بدايتك كانت مع اتحاد الفنانين التشكيليين سنة 2000، بديت بمشاركة جماعية.
5: مشاركة جماعية نعم.
4: أي.
5: الحق كانت فرصة كما قلت لك باش تعرفت على عديد الرسامين ورسامات وعديد التجارب، والاختلاف والتنوع يثري معناه يعطي ثراء كبير معناه بالنسبة للرسام.
4: أكيد. لأن ديما نقولوا يفو إدوكي لو روغار، معناها العين هي اللي تتدرب باش تعطي للرسام ربما مجال من الحرفية فيما بعد. أي
5: بونك من معارض الاتحاد، ثم معارض قمنا بها هنا في تونس، ثم معارض مشيت للخارج يعني فهمني مشاركات في الخارج، فما دي بيانال شاركت فيهم. سنة 2009 انجزت معرض شخصي في سيدي بوسعيد اسمه لو كور دون تو سي زيتا، كتب عليه المرحوم الاستاذ الجامعي سي زبير اللصرم. وعرضت يعني مجموعه كبيره من الاعمال في رواق الهادي التركي في سيدي بوسعيد.
4: في سيدي بوسعيد قعدت مرتكز على العاصمه ربما، والمره هذه هربت شويه لمدينه الثقافه.
5: هربت شويه من
4: على الضحيه الشماليه عفوا. اي
5: وفي غضون هالمعرض هذا الشخصي يعني بديت نكون في نقولوا احنا في طريق ولا في منهج لتاسيس رؤيه شخصيه.
4: أكيد.
5: اعتمدت فيها على التقنية متاع البنتورة البيل، خاطر 2009 وقتها كان موجود معنا نخدمه أكثر بالبنتورة البيل أكثر من الأكريليك. استعملت إفيدامون لديسان، عرضت لديسان، عرضت لسونجين عرفت.
4: وضحنا وضحنا لي سانغين، خلي المستمعات والمستمعين يفهمونا
5: لي سانغين قلم.
4: وانت الاستاذ الجامعي سي منصف لهنا ميسالش وتقري في الاركيتكتور
5: قلم يعني نقولوا احنا لونه احمر دموي ويعطي فوارقات ضوئيه جميله ياسر.
4: اي ومن هنا جات تسميه السانغين هو يعني قريب شويه للفوزان خليني نقول موجود حتى صيغه قلم.
5: اي فما قلم وثم دي باتوني كتاب يشير معنا ولونه قريب للدم معناها احمر فهمت جميل يعني
4: يستعملوه برشا في الرسوم الكلاسيكيه
5: بالضبط. وخدمت بالسونغين واستعملت معاه الباستيل كيف كيف هو قلم زاد ابيض يعني شبه التباشير.
4: اي كي تقول لي سونغين وباستيل هنا انا نقول اكيد انا ما شفتوش المعرض هذا لكن نقول اكيد معناها فما رسوم فما اجساد فما معناها تولي اهميه للرسم والخربشات الخطيه وما الى ذلك. هكا
5: صحيح اعتمدت فيه على على خاصه على الرسم الخطي لو ديسان ولكن مش بالمفهوم الكلاسيكي ديسان معناتها بالمفهوم المعاصر وانه يكون التكوين يعتمد على معناها السوبربوزيسيون تطابق الاشكال على بعضها والا تجاورها والا تداخل الاشكال فيما بينها بمعنى انه الرسم ما يهديش الصوره تلقائيه ولا صوره واضحه من المره الاولى على المتفرج ان يكتشف شي خبيه الرسم.
4: يعني كان هنا نستشف انه مفهوم المعاصره فيه نوع من خرق المعهود والمالوف وفيه زاد ايضا استثاره المتفرج للاكتشاف والمساهمه في اكتشاف ربما رسمه. جميل جدا سي المنصف. اي
5: دونك هو استدعى المتفرج لأعمال ذهنه ومخيلته البصر نتاعه الإيحاءات اللي نجم تعطيها الصورة المرسومة الإمكانيات نتاع التكوين في الفضاء طريقة التعامل مع الفضاء التشويه اللي ندخله على الجسد من التواءات مثلا وإلا من تداخل شفافية فهمت دونك يولي الفضاء كما قلت لك محل يكون محل اكتشاف وهو دعوة المتلقي للتأمل للتفكير للنظر وللتأويل الشخصي المادة الحقيقة

0: الإضاءة، الإنارة،
1: أي
0: وأنت أدرى بهذه المسائل. ما هي سي منصف نجزو بيك؟ احنا توا من 2009 إلى 2026، هذا المعرض التشكيلي الفردي نتاعك الثاني، ولا فما معارض بيناتهم؟
1: لا، هذا المعرض الثاني. المعارض اللي بيناتهم هي معارض جماعية،
0: مشاركة جماعية
1: مشاركة
0: أكيد،
1: جماعية
0: معناها
1: ولا
0: الفنان منصف نوار كان ناشط بمشاركته الجماعية وبحرصه كونه يكون حاضر في، معناها ربما مواضيع عامة، لكن اليوم نلقاوك معنا في معرض فردي وهو نشيد الثورة كما كنت ذكرت في انطلاق معناها حوارنا معك، كونه تم افتتاحه يوم 12 جوان بمدينة الثقافة، و احتوى على مجموعة من الأعمال. أنا حقيقة شفت هذه الأعمال وأبهرتني، أسلوب معناها جديد أو دعنا نقول متجدد، تشكلات شاعرية نوعا ما، أجساد متناغمة تخرج الأشكال عن طبيعة أشكالها وتتجلى الحركات، وهذا ربما ما يضفي شيء من الحركية على لوحاتك اللي عرضتها. لو تحاول سي المنصف أن تقدم لنا معناها هذه الهواجس التي تجسدت في معرض نشيد الثورة اللي تواصل إلى غاية 30 جوان بفضاء رواق مقام بمدينة الثقافة.
1: شكرا. إذن في المعرض هذا، معرض نشيد الثورة، نجم نحدد 3 نقاط رئيسية فيما يخص التجربة نتاعي. النقطة الأولى هي الجسد، دائما هو مطية بالنسبة لي متاع بحث، وما نعرفش وين مش تهزني التجربة والمغامرة هذه.
0: مطية متاع بحث سي المنصف، بمعنى
1: بريتكست
0: أي بمعنى ربما الفكرة الأساسية هي الخروج من الجسد، خاصة وأنك بحثت فيه وبحثت عليه في مجال حتى بحوثك النظرية ودراساتك إلى آخره، ونلقاوه اليوم بمثابة عنصر تشكيلي لتأسيس المنحة الذي توخيته. دونك هو الجسد مطية لكن معاه برشا أشياء أخرى. الجسد
1: صحيح،
0: أي
1: هو علاش الجسد؟ خاطر هو يتميز بمعنى يتميز بالحركة ويتميز بالتواصل، وفي بعض الأعمال يظهر في حالة حركة أو في حالة تشظي أو في حالة انفجار أو في حالة تداخل، فهو الشاهد على عصره من ناحية وهو الشهيد. دونك نقول الجسد اللي نحطه في الفضاء أو في التكوين داخل الفضاء لا يتكرر في اللوحة الثانية والثالثة والرابعة، معناتها كل تكوين لكل لوحة هي عالم
0: مستقل
1: بذاته. على الثاني. أنا من طبيعتي ما نحبش التكرار، لأنه نتصور أنه التكرار والمعاودة يعني تمل منها المشاهدة العينية.
0: أي.
1: فدائما كنت شغوف ودائما أبحث عن تكوينات جديدة تتميز،
0: أي.
1: تكوينات بالتوازن، تتميز في مناطق معينة بالهدوء وبالحركة في مناطق أخرى.
0: أي.
1: استعملت مع طرق لا محالة كلاسيكية، وأسمح لنفسي باش نقول أني استعملت النقطة الذهبية ولا طريقة مع الانتيير دو تيير، ولكن
0: هي مثالش خلينا نقولوها سي منصف، معايير ما تنجمش معناها يتجاوزها الزمن، ولو أني كلاسيكية بمعنى هو اختيار من سيادتك كونك تنطلق من القواعد هذه الأساسية إلى الرسم، وكونك تتبناها في صيغة معاصرة. هذا هو، لأن كي تقول لي قاعدة لي دو تيير احنا ما نشوفوهاش بالمعنى الكلاسيكي نتاعها في أعمالك، وهنا دعوة للمستمعات والمستمعين باش يمشوا يشوفوا المعرض هذا معناها ويشوفوا هالشيء اللي تقول فيه. قلت ربما التناول باش يكون مختلف، لكن انت هنا قلت التشظي، ذكرت مصطلح التشظي وان هذا الجسد يتعاود يتكرر في كل لوحه لكن بطريقه مستقله، هكا ولا لا؟
1: نعم.
0: اي هنا فما خيط ناظم بين الاعمال والا هذه الجنجيله من عندك؟
1: لا، ثم خيط ناظم، خاطر تشوف ال 17 لوحه معناها يحضر فيها الجسد ويحضر فيها التكوين في الفضاء، وحتى الملونه الباليت اللي نستعملها دائما تعكس معناها شخصيتي، تعكس اختياراتي، حتى الخطوط، معناتها الخطوط اللي نستعملها هنا في المنحنيات، وخاصه الجسد في علاقته بالعمق، لانه العمق اللي استعملته هو عمق يعتمد المعمار التونسي. وانا فيو اللي ندرس في الهندسه المعماريه اثر عليا فهمني، ودائما نبحث على ما نقولش على هويه، نقول تاصيل لوجود.
0: التأصيل لوجود
1: داخل الإيطار
0: المكاني
1: داخل ولا

0: داخل المعمار، كيف
1: ولا
0: نقولوا
1: فهم
0: العمارة، نقولوا الذاكرة، نقولوا حتى الذاكرة المعاصرة معناها.
1: والانتماء
0: أي
1: والهوية يعني.
0: هو المشهد، ربما كي نقولوا الذاكرة، خلينا نفسر شوية، ربما هو المشهد اللي يتكرر قدامنا كل يوم، واللي يتكرر قدامنا حتى عبر الصورة، معناها خاطر برشا صور اللي توثق للمعمار إلى آخره. لكن حضور المعمار فاجأني حقيقة كفكرة، في كما كنت تذكر. أي سي المنصف،
1: انا اشوف معناتها باش نكون معناها بنتحدث بكل صدق، خاطر المعمار تناولوه رسامين عندنا في تونس وخذوه في صيغه مجرده، ولكن نذكر منهم نجيب الخوج عليه رحمه الله، والا سي لطفي درناغوت، والا العديد منهم معناها اللي اختاروا باش يخدموا على المعمار التونسي، واختاروا باش يخدموا على مثلا على المدينه العتيقه الى اخره. بالنسبه لي انا البناء او العمق نتاع اللوحه هو بناء هندسي متوازن، فيه الأقواس، فيه المشربي، فيه خصائص
0: هندسي رغم الشعيرية.
1: أي ومن بعد نحط الأشكال الشعيرية، أي نحط من بعد نلقى حريتي يعني على بناء هندسي، نحط معناها التصور الحركي معناها في اللوحة. النقطة الثانية بخلاف التكوينات، التقنية هي تقنية الأكريليك، وهي تقنية معاصرة لأنها مادة حديثة ما نجموش نحكم عليها، معناتها كيما البنتوغالويل توا مرت عليها قرون، واللي رموا في البنتوغالويل يعرفوا شنو الخصائص نتاعها، هل تدوم في الزمن ما تدومش، تقاوم السخانه، تقاوم العوامل الطبيعيه الى اخره. ماده الاكريليك ما خذتش حظها الزمني، معناها ما عندهاش عمر نتاع 100 و200 سنه باش نحكموا عليها هل تدوم او لا تدوم. لكن
0: فاتت شويه ال 100 سنه ظهر لي عندها
1: من بولاك تقريب، معناها بدايه القرن. نفس الشيء، معناها ماده يعني جميله، عندها خصائص فيزيائية وجمالية وتعبيرية هامة، قاعد نكتشف فيها ككل الرسامين.
0: وتعطيك الأكريليك معناها هالجانب المتقن، خليني نقول في الرسم التحليلي اللي انت تلوج عليه، خاطر احنا خاصية مادة الأكريليك هي مادة معناها سريعة التجفف، خليني نقول على اللوحة ما تعطيكش نفس خصائص مادة الدهن الزيتي. الدهن الزيتي عادي نهارين ولا ثلاثة باش يشيح، تو ديبون دو معناها كمية السيكاتيف او المشيح اللي احنا نخلطوا به. معناها هي مادة يقع مزجها، خليني نقول قبل استعمالها، لكن الأكريليك كيف كيف يتحل بالماء ويتخدم، وفما نتصورك انت تخدم هكا لو فون قبل، معناها الخلفية نتاع اللوحة باش تعطيك ربما المنشود ولا لا؟
1: صحيح. ميزة الأكريليك هو انه شبيه بالأكواريل، يعني سريع الجفاف، هو يشيح فيسع معناها
0: امتصاص زادة نتاعه
1: امتصاص، ولكن الحاجة الهامة فيه هو انه بالنسبة للتراكم تاع الطبقات اللونية،
0: أي.
1: يعني أنا نحضر العمق ساعة، نحضر لوفون نحضره
0: أي.
1: مش بطبقة واحدة لكن بطبقات لونية مختلفة، هالجلاسية ذوما الشرائط الشفافة. نصور البنتوغالويل ما تسمح ليش بالميزة هذه، على عكس الأكواريل وعكس الأكريليك.
0: دونك على ذلك وقع اختيار ربما مادة الأكريليك للمنجزات نتاعك، لكن أنا قلت في علاقته ربما بتجسيد شاعرية الأشكال والحركات وتناغماتها في معرض نشيد الثورة أو في لوحات نشيد الثورة.
1: والله الجانب الشاعري لابد منه، معناتها أنا أشوف يعني نخرج من البناء الهندسي البارد والجاف، نحب نعطي روح في اللوحة وفي الشكل وفي قدرات الشكل التعبيرية، لأن الشكل عمره ما يكون يعني مقاس هندسي فقط، نجم نشكله، نجم نشوهه، نجم نصرف به، معناتها نطوعه كيما نحب أنا. دونك الشاعرية هي مرتبطة بوجدان المبدع. نتصور حتى توا الذكاء الاصطناعي كي نطرح عليه سؤال معناتها من نوع الشاعريه والاحساس ما يجاوبناش يعني لا يمتلك هذا الجانب العاطفي والجانب الوجداني.
0: الجانب والجانب الوجداني اللي هي
1: ميزه بشريه، معناها ميزه بشريه،
0: ميزه روحيه،
1: ميزه روحيه، يعطيك الصحه، وهي لمسه بشريه معناها اللي بتاتر ما نلقاهاش حتى في الاله.
0: حتى بعيدا عن اللمسة سي منصف، خليني ندخل معاك لهنا، أنا نقول ربما الجانب الإنساني هو المحدد الرئيسي لفكرة الإبداع وعملية الإبداع، لأنه الفنان كان ما تخرجش من روحه معناها الفكرة والعملية الإبداعية لا يمكن أن يبدع بأتم معنى الكلمة، يعني كان خرج الإحساس وتنحى والمشاعر الإنسانية والمشاعر النبيلة لا يمكن أن يبدع. هذا منظوري الخاص. أي سي المنصف
1: لا أتفق معك اتفق كلي، لأنه التجربة الإبداعية معناها تقتضي الصدق.
0: الصدق
1: الصدق
0: أي جميل هذا،
1: يعني نصور في جميع ميادين التعبير معناتها الفني كوسوا شعر ولا الموسيقى ولا الصدق هو النافذة الحقيقية لتبليغ يعني الفكرة وتبليغ الصورة وتبليغ الرسالة اللي يحب المبدع يوصلها للناس.
0: أي وكنت صادقا سي المنصف في عملك إلى درجة أننا أثرنا إشكالية هذا النصف تجريد الغنائي، وهنا نستوقف المستمعات والمستمعين في فاصل نقطة ضوء ثم نعود.
2: نقطة ضوء.
0: في محاولة لتحديد التجريد الغنائي الابستراكسيون ليريك، يعد التجريد الغنائي أحد أهم الاتجاهات الفنية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين بوصفه تيارا تشكيليا يقوم على التعبير الحر والعفوي وينبثق عن فيض المشاعر والأحاسيس المركونة داخل ذات الفنان. وقد جاء هذا التوجه بمثابة ردة فعل صارمة على مبادئ بعض أشكال التجريد الهندسي، حيث منح الفنان معه مساحة أوسع للتعبير بتلقائية وانفعال في إنجاز العمل الفني. يرتكز التجريد الغنائي على توظيف اللون والخط والحركة بوصفها عناصر تعبيرية مستقلة عن التمثيل الواقعي الدقيق للأشياء، فتتحول اللوحة مع هذا الاتجاه إلى فضاء بصري يعكس التجربة الوجدانية للفنان أكثر مما يمثل العالم الخارجي. ومن خلال الإيقاعات اللونية والإنسيابية الخطية والملامس المتنوعة يسعى الفنان إلى خلق لغة بصرية قادرة على إثارة الانفعالات والتأملات لدى المتلقي. وقد تأثر هذا التيار بمبادئ التعبيرية التجريدية الإكسبريسيونيزم أبستري، خاصة في تركيزه على الفعل الإبداعي والحرية التعبيرية، غير أنه اتجه نحو مزيد من الرقة والشعيرية والحساسية اللونية، مما أضفى على الأعمال الإبداعية طابعا غنائيا يزاوج بين الإحساس الجمالي والتجربة الذاتية للفنان. هكذا أصبحت اللوحة الفنية بمثابة مجال للتعبير عن الحالات الباطنية والروحية للمبدع، حيث تتجاوز الأشكال حدود التمثيل لتتحول إلى شبه إشارات وإيقاعات بصرية تحمل دلالات وجدانية مفتوحة عن العالم. لذلك ينظر إلى التجريد الغنائي باعتباره تجربة إبداعية تحتفي بالحرية والإبداع الفردي، وتؤكد قدرة اللون والخط والمساحة وغيرها من المتممات البصرية الأخرى على التعبير عن أعماق الذات الإنسانية بعيدا عن أي مرجعية تصويرية مباشرة. ينطلق هذا التيار أيضا من فكرة أساسية مفادها أن اللون والخط يمتلكان قدرة تعبيرية مستقلة عن الشكل الموضوعي، فاللون لا يؤدي وظيفة وصفية بل يتحول إلى لغة شبه شعورية تحمل دلالات وجدانية وروحية، بينما تكتسب الخطوط قيمتها من حركية وإيقاع وإنسيابية، وهكذا تصبح عملية الإبداع أشبه بقصيدة بصرية تتجسد فيها الذات الإنسانية من خلال إيقاعات اللون والعلاقات التشكيلية المتحررة. وقد ارتبط التجريد الغنائي بمفهوم الغنائية المستعار من الموسيقى والشعر، حيث تتأسس التجربة الفنية على الإحساس والإيقاع والتناغم أكثر من اعتمادها على كل ما هو عقلي وصارم. لذلك تتسم أعمال فناني هذا الاتجاه بالسيولة والحركة والعفوية، وتكشف عن أثر مباشر للحالات الوجدانية للمبدع أثناء الإنجاز، إذ أن فعل التشكيل هنا لم يعد منفصلا عن التجربة الوجدانية، بل أصبح يسجل حضورا بصريا للحظات انفعالية معينة. ومن هنا فإن التجريد الغنائي لا يمثل مجرد اتجاه فني ضمن تاريخ التجريد برمته، بل يشكل فكرة وفلسفة جمالية تؤمن بأن الفرد قادر على التعبير عن عميق التجربة الإنسانية، وذلك بالاستناد إلى لغة إبداعية خالصة مثل لغة اللون والخط، ليتحول العمل التشكيلي إلى فضاء بصري مفتوح للتأمل الروحي والانفعال الوجداني معا.
2: جماليات
3: جماليات.
0: نعود مجددا مستمعينا إلى حوارنا اليوم، حوار جماليات مع الفنان التشكيلي منصف نوار. منصف نوار الذي يأتينا من مجال الفنون البصرية ومجال الهندسة المعمارية. سي منصف، كنا معناها نتحدث حول فكرة المعرض، لكن هنا سؤالي ليك ربما للمتفرج في معرض نشيد الثورة الذي تقيم حاليا والذي يتواصل لغاية 30 جوان، نلقاه شيء من الالتقاء بين المعطى الثقافي لفكرة المعرض اللي هو فكرة الثورة وما تحمله هذه الفكرة من التزام الفنان تجاه قضايا العصر، والمسلك الإبداعي، المسلك الإبداعي اللي هو هذه الغنائية وهذا المصطلح النشيد الذي تثير في أعمالك وما يثيره ربما من شاعرية في طريقة التعبير، في تجانسات الألوان وتناسلاتها، في علاقة ربما الموضوع بالسياق الثقافي لمسألة الإبداع في الزمن الراهن. ربما مساهمة في القول أن المنتج الإبداعي الذي تقدم يعد معاصرا لأنه وليد فكرة عصري. ما رأيك سي منصف؟
1: شكرا على هذا السؤال. حقيقة كل فعل إبداعي هو فعل ثوري. كل فعل
0: أكيد.
1: هذا تصوري أنا معناتها من خلال
0: الكتابة
1: والشعر والموسيقى والمسرح، بمعنى أنه ثوري، بمعنى أنه مغاير للواقع، رافض للواقع ويؤسس إلى واقع جديد.
0: أكيد.
1: دونك وأنا نؤمن أنه كل عمل فني يتقبله الإنسان وما يغيرش فيه حاجة حقيقة لا، أنا حسب رأيي لا يعد أن يكون عمل فني.
0: يعني في الكام تاعك أنت ربما هذا ما يبرر انطلاقك من فكرة الرسم الكلاسيكي ومحاولة تغييرها هكا؟
1: الغيرة على الميدان وغيرة على المهنة وغيرة على لأني
0: تغييرها.
1: حقيقة وأنا أنساش اللي معناتها المبدع توا قاعدين نحاربوا في موجة من الرداءة والابتذال اللي لابد أن نقفله، معناها صد منيع، فهمتني، باش بالعمل وبالتفكير كما قلت لك وبالصدق والبحث.
0: أكيد.
1: وبجانبنا الإنساني زاد كما قلت لك الإبداع في جوهره مهما كان، موسيقى، لحن، أغنية إلى آخره، سينما، مسرح، دائما وأبدا فيه نفس ثوري يؤسس لما هو جديد، لما هو ممكن، ويغير، يحاول يغير في ذات المتلقي. أنا نذكر عديد معناتها القصص ولا الكتب اللي قريتها، حتى اللوحات اللي شفتها، حقيقة مش كما دخلت كما خرجت المتحف شريط سينمائي وإلا مسرحية، نفس الشيء. معناها في حالات أخرى نندم اللي دخلت باش نشوف معناتها مسرحية ولا باش ندخل. دونك الأثر الفني معناها حسب تصوري في جانب تعليمي بيداغوجي يرتقي بالذائقة ويرتقي بالنشأة ويرتقي بالذوق العام، ويؤسس الفكر راقي، المواطن يكون زاد كيف راقي في تفكيره وفي سلوكه ومعاملته، لأنه أنت الإنسان أنت شنو تعطيه، شنو تلقنه وشنو تعطيه من الصغر حتى الكبر، معناه أغنية ورسما و...
0: لكن بعد يصنع روحه الإنسان الذي يبحث ويلتزم تجاه واقعه يصنع روحه. كما كنت حدث فينا في بداية الحصة قلت لي أنا انطلاقتي كانت مع الرسم معناها التحليلي المتقن بالسنغين ولا بالأقلام أو بالألوان الزيتية، لكن اليوم نلقاوك بالأكريليك في معناها إخراجة جديدة وفي حلة جديدة، نلقاو هذه الأجساد التي تتقاطع التي تتداخل التي تصنع ألوانها من هذه التداخلات، لأنه اللون الأزرق في المنصف خلينا نقول معناها فيه تناسلات عديدة وتراكمات عديدة أعطت معناها الجانب التجديدي في علاقة بالعمق.
1: صحيح صحيح، أنا بلادنا متوسطية وتشرف على البحر، وأنا كبرت على الذفة في البحر، معناها بصفة وبأخرى متأثر باللون الأزرق
0: والتاريخ الفن كذلك
1: ومشتقات الأزرق،
0: معناها الكثير من الإبداعات في هذا الاتجاه.
1: لأن الفضاء الأزرق فضاء ملهم من ناحية، والأزرق بطبيعته لون روحاني، معناتها سماوي روحاني شاعري عميق، يعني خليك تفكر أبعد وتنظر أبعد وتتأمل أبعد، على عكس مثلا اللون الألوان الحارة. دونك الجانب الشاعري هو الجانب الذي ربما معناتها يتجاوز حتى الجانب الهندسي في تحليل فضاء هندسي سهل يعني نجم، أما في الفضاء الغنائي التحليل الفضاء الغنائي صعيب، ما ثماش قواعد ولا ما ثماش مقاييس هندسية معمول بها باش نجم نحلوا فضاء غنائي بيتميز بيه من حركية من حرية من تمرد من تلقائية. دونك كما قلت قبيلة دائما نحاول باش نبني فضاء هندسي متوازن ثم ندخل عليه بشاعريتي، حتى في نواحي التدريس مثلا أنا ندرس في الهندسة المعمارية حتى طلبة نتاعي ما خليهمش يعني يعملوا بصفة مباشرة دائما وأبدا على الأشكال الهندسية المجردة، نقترح عليهم الأشكال الغنائية اللي في الطبيعة بتبعها مثل الجار السحاب مجلب حر جسم الإنسان قلب الإنسان الأشكال الأورجانيك الفورم أورجانيك اللي هي غنية يعني في نتوءاتها في حركاتها في الغلياف اللي فيها، معناها الطبيعة غنية ياسر.
0: يعني أنت تدعو ربما لفكرة أنك قولوا خلينا ربما تدحض في التجريد الجفاف وتدعو إلى الشاعرية والبحث عن الروحاني والروحي وهكا الحي، تبحث عن الحياة
1: بالضبط، وهو اتصال مباشر ما بين المبدع والمادة والمحمل. طيب نشوف مثلا بعض الرسوم المرسومة بالأباري نيميريك فيها مستوى من الدقة العالية جدا، أنا واحد من الناس أبهر بها، ولكن لاحظ أنه فما حاجة تنقص.
0: أي
1: وشنو اللي ناقص؟ قعدت نفكر فيه مدة معينة فمش لمسة بشرية، خاطر الإنسان وقت اللي يخدم ماهوش باش يكون آلة يعني تتقن بنسبة 100%، ديما فما جانب نتاع المالادريس، ثم جانب مهارة وفما جانب نقص نتاع مهارة، هذاك هو الإنسان يعني. فهمت؟
0: يعني أنت هوني تنتقد ربما إتقان الآلة والمسألة لغوكادراج، على خطر هي تعطينا إعادة تأثير وتعاونك ربما في التبئير وفي اختيار الموضوع هكا، لكن سي المنصف خلينا نقوله الإنسان هو اللي يختار زيتها،
1: هو يختار وهو
0: التصوير الفوتوغرافي هو اللي يختار موضوعه. علاش الآلة تنفيه جملة؟ فما تدخل ليه؟
1: ثم نقول لك الآلة في خدمة الإنسان، الآلة مهما كانت في خدمة المبدع، واللمسة الإبداعية ما تكون كل الفنان. فهمت؟
0: وكأنك تنفي عن التصوير الفوتوغرافي.
1: لا فما منحة إبداعي ما ننكرش، تعرف سلفادور دالي يقول يعني الصورة الذي أنقذت الرسم، معناتها الصورة كانت في خدمة الرسم، معناتها الصورة فوتوغرافية. بمعنى أنه لاباري فوتوغرافيك ما تنجمش تعمل لوحة كما يعملها سلفادور دالي،
0: وتنجمش تعمل لوحة كما يعملها منصف نوار،
1: وتنجمش تعمل لوحة كما يعملها منصف نوار. فهمتني؟ دونك فما
0: مفارقه ربما،
1: اي معناها احنا نقولوا كل الهبله نتاع الابداع،
0: الجانب الذاتي،
1: الجانب الذاتي يعطيك الصح مرتبط بالانسان
0: والشخصي
1: معناها.
0: وربما هذا اللي جلى في أشكالك وأجسادك سي المنصف، لأنه أجسادك كانت معناها منحرفة عن آدمية الشكل، لا نجد أجساد معناها
1: واقعية 100%،
0: أي ممتثلة للواقع دعنا نقول، لكن نجد أجساد منفجرة مثل ما تحدثت، متشظية متراكمة متكررة أحيانا، أجساد تخرج عن الإطار. ما رأيك يا سمنصف؟
1: هي في علاقة جدلية مع الفضاء. الجسد هكا حتى في البحوث
0: الفضاء التشكيلي،
1: فضاء اللوحة، دائما نحب نحطها في علاقة جدلية مع الفضاء، يعني تاخذ منه وتعطيه وتتجادل معاه تقنيا تشكيليا وجماليا، في علاقة انفتاح، في علاقة تفاعل، خاطر احنا جزء من الكون، جزء من الطبيعة، من الوجود، ما نجموش نفصلوا على الوجود متاعنا. معناتي هذا هو توا انه البحث متاعي ما يقفش في المعرض هذا، معناتها نتصور ربما بعد فترة زمنية معينة تقودني أبحاثي الخطية وأبحاثي التشكيلية إلى رؤية أخرى، فمني دائما في مسيرتي التشكيلية اللي نحاول تكون مترابطة، معناتها فيها خيط رابط يتطور ولا يتراجع، قد يستقر نعم حسب الظروف الموضوعية اللي نعيشها أنا، فهمني، لكن الاستقرار ما هوش حل، لابد من البحث، لابد من الحركة، لابد من أن نتفاعل مع المجتمع، مع الحياة، مع الثقافة، مع الفكر، مع كل المعطيات الموضوعية الموجودة.
0: شكرا لك سي المنصف، نتوقف معي لنغم.

0: أنصف ربما سؤالنا الأخير في هذا اللقاء، لأن الوقت يداهمنا، علاقة هذا المعرض بالتعبير ربما من خلال عنصر الجسد الذي نلاحظه موضوعا رئيسيا في أعمالك، وهو موضوع متداول. نعرف اللي هو معناه موضوع الجسد كان متداول لدى العديد من الفنانين، غير أن طريقة تناول منصف نوار هي ما يضفي على المقاربة الإبداعية اليوم الماثلة في معرض نشيد الثورة، انطلاقة متحررة في تبني دعني أقول روح المجازفة العصرية. هل توافق أن هذا الرأي سي منصف؟
1: أنا أؤمن زاد بجانب آخر باش نقوله، أن جانب التلقائية وجانب الإبداع لابد من الجرأة، ولكن تكون جرأة إبداعية. يعني
0: أي الفنان كما يكون الجريء ما ينجمش حتى على الأقل في تعامله مع فضاء التشكيلي.
1: أبو القاسم الشابي في زمن ما معناه كان شعره منبوذ، راه تغنى بالجمال وتغنى بالحب وتغنى في زمن في عصره هو في وقته هو، يعني كان غريب
0: يعني
1: عليه،
0: يعني كان مجازفا في
1: كان
0: زمنه،
1: كان سبق وقته.
0: أي
1: فهمني. جانب الجرأة أنا أشوفه مطلوب. علاش؟ نتصور أن نحن مطالبون بإعادة النظر في المفاهيم وفي المصالحة مع ذواتنا، وإعادة النظر معناها في هذا التراث الكبير، ونقعد على طاولة مستديرة ونأسوا إلى منطق الحوار وثقافة الحوار،
0: الحوار
1: في الإبداع، في تاريخ الحركة التشكيلية، في مدرسة تونس وعلاقتها بالرسامين، في تجارب الرسامين قد ترتقي تجاربهم إلى مستوى عالمي وما زالوا مغمورين وما زالوا في دائرة النسيان. وعندي ثقة كبيرة أنه تونس أنجبت خيرة الرسامين عندهم صيت عالمي، لكن ما لقاوش نقولوا إمكانيات كبيرة باش نجموا نبلغوا صوتنا للعالم، وكأنه الغرب يحتكر العالمية نفسه.
0: لكن دعني أقول سي المنصف، ونحن في عصر العولمة انقلبت هذه الموازين. اليوم الفنان التشكيلي في تونس عنده حظ حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ربما معناها أحد الامتيازات اللي يتمتع بها، لأنه العولمة جعلت من الفنان يكتسح كامل الفضاءات المادية أو الرقمية.
1: مجال الفيسبوك نعتبره نافذة مفتوحة على العالم، صحيح الانترنت وكذا
0: احدى النوافذ يعني مش فقط،
1: اما عمليا معناها المسموح لي اني نهز معرضي نعرض به انا في دولة اخرى، معناها ولا نهز اعمالي تنغادر بها الحدود التونسية.
0: هي تجوب العالم سي المنصف، تجوب العالم عبر منطق الصورة
1: افتراضيا
0: عبر منطق معناها الصورة والتصوير الفوتوغرافي الذي اثر. شكرا لك سي المنصف،
1: شكرا على
0: الحوار ذو شجون معك. الف شكر للفريق التقني الذي رافق هذا اللقاء. دمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. أنغام من كل مكان،
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحاً وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي، حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة ماذا صنعتم بطيف القتيل. السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة ماذا سنزرع عما قليل. السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسدد مرتفعات الموشح في قلب جيتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة، لا رصاص ولا قنبلة.

0: نجيب محفوظ. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة، والسلام هو الطريق الوحيد للحياة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح. سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء. سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

0: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصحب الناس بأخلاقهم، واصحب نفسك بعقلك، واصحب ربك بصدقك، تعش في سلام.
1: أنغام من كل

0: أنغام من كل مكان.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
3: برنامج أحباء الحكمة لمعده أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نواصل ما بدأه أستاذنا في هذه الحصة على موجات الإذاعة الثقافية، ونذكر ببعض ما تقدم به وما تطرق إليه في حصص سابقة، حيث أننا في لقاءاتنا الأخيرة خصصنا الحديث عن حضور الزمن في بعض أغاني أم كلثوم رحمها الله، وقد أدرجنا ذلك في خانة التخفيف عن أحباء الحكمة في فصل الصيف، حيث كان لكل منا أن يخلد إلى بعض الراحة بعد سنة من العمل والبذل استجابة لنداء الواجب، وما كان لأحد أن يعتبر هذا الترويح عن النفس من باب الفضل أو من قبيل الطرف، بل هو من ضرورات الوجود البشري الذي يقتضي فيما يقتضي المراوحة الضرورية بين النصب والفراغ، أو قل بين الجد واللعب، إذ أن القاسم المشترك بينهما في جميع الأحوال الخضوع إلى قانون نظري أو إلى نواميس أخلاقية أو إلى أعراف اجتماعية. ولذلك كان اللعب ذاته من جد الجد أحيانا، كما نلاحظ في الشطرنج أو في مباريات كرة القدم أو سباق الخيل. لذلك كان كل نشاط بشري خاضع لقيم ولمعايير ما خرج عنها إلا فسد، وعن كل خروج على قاعدة اللعب قد تنتج مصاعب لا خير فيها، وللمجتهد أن يذهب إلى أن تلك القوانين أو القيم أو الأعراف التي تهيكل النشاط البشري فتكسبه المعاني التي تتولد عنها، وهي على مثان ثلاث: نظرية وعملية ووجدانية. المثنى الأول منطقي أو إبستيمولوجي، يدور على قيمة الخطأ والصواب أو الصحيح والخط، والمثنى الثاني يدور على قيمتي الشر والخير، والمثنى الثالث يدور على قيمتي المال أو الجمال والقبح. الأول نظري هو موضوعي اهتمام الفلاسفة والعلماء، والثاني عملي هو مرجع نظر العمل في بعده السياسي والأخلاقي، والثالث وجداني وهو محط اهتمام الفن بجميع أشكاله. هذه القيم الست: الخطأ والصواب أو الحقيقة والباطل والخير والشر والقبح والجمال، هي التي تعمل الإنسانية على تنظيم حياتها وفقا لها، فتطلب الحق وتنبذ الخطأ، وتريد الخير عفوا وتنأى بنفسها عن الشر في الأخلاق كما في السياسة، وتتشوق إلى الجمال وتنفر من القبح. هي التي حاول كانت بلورتها في ثلاث كتب، هي من أرقى ما بلغه الفكر الإنساني في العصر الحديث: نقد العقل المحض النظري، ونقد العقل المحض العملي، ونقد ملكة الحكم. في المثنى الأول اجتهد كانت في بلورة فلسفة تخلف بنفسها الديكارتي الأرسطية، وتقتدي بالثورة الفلكية الكوبرنيكية التي استعاضت بها الإنسانية الحديثة بدورها عن الفلك البابلي المصري اليوناني العربي الأوروبي اللاتيني. واهتمام هذه الفلسفة تأمل كتاب نيوتن المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. في الكتاب الثاني اجتهد كانت في بلورة شروط إمكان الواجب الأخلاقي من حيث هو واجب مطلق. في الكتاب الثالث خلص إلى استجلاء ملكة الذوق أو الذائقة الفنية، حيث خلص الإنسان إلى تعشق الجمال. ثلاث كتب بلور فيها كانت ضروبا ثلاث من الأحكام: الحكم النظري، حيث يخضع الفكر لقيمة الحقيقة التي بها تكون الموضوعية العلمية، والحكم العملي الذي يخضع فيها العقل الأخلاقي العقل العملي لكونية قيمة الخير. بقي الحكم الجمالي، حيث لا تخضع الذائقة الفنية إلى قيمة الحقيقة وإلى القيمة الأخلاقية، لا إلى الموضوعية العلمية ولا إلى الكونية الأخلاقية، فلا تعلق للفن بالأخلاق ولا بالعلم، فالمجال مختلف تماما عن العلم وعن الأخلاق. حيث يتعلق الأمر بالعلم يكون سؤال الفلسفة ما يمكنني أن أعرف، هو سؤال الممكن المعرفي، وحين يتعلق الأمر بالمسألة الأخلاقية يكون السؤال ماذا يجب علي أن أفعل، إنه سؤال الوجوب أو قل سؤال مطلق. أما في المجال الفني فالأمر يختلف تماما، فالفنان رساما كان أو شاعرا أو موسيقيا لا يخضع إلا لذاته، فهو حر بإطلاق، فكيف يكون الفن غير ملتزم بأي مسبق كان، قاعدة نظرية أو قيم أخلاقية أو بأعراف اجتماعية أو موروث عفوا عقدي، ويكون مع ذلك قادرا على إنتاج شيء جميل؟ هل يعني ذلك أن الجمال لا تعلق له إلا بذاته؟ هل يعني ذلك أن الوجدان لا يخضع في حكمه لما يخضع له الضمير الأخلاقي أو العقل النظري؟ هل الفن متمرد بطبعه عن نظام القيم الثقافية في أبعادها العلمية والأخلاقية والعقدية؟ هل فيما وقفنا عليه في لقائنا الأخير من وضع الزمن في أغاني أم كلثوم ما يمكن أن يعين على بلورة هذا الإشكال الجمالي؟ هذه أفكار وتلخيص لما تفضلت بذكره أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة في الحصة السابقة، تحديدا الحصة التي خصصناها إلى أغاني أم كلثوم في علاقتها بالزمن من المنظور الفلسفي. يبدو أننا سنواصل في هذه في هذا السياق الفلسفي الفني الفكري في محاولة استجلاب أو استجلاء الحقيقة الفلسفية من الفن على ما يبدو. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، وطبعا لك الكلمة في هذه الحصة من برنامجك أحب الحكمة.
4: بارك الله فيك سيد السفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن وعدناهم أننا لن نثقل عليهم أكثر مما أثقلنا، حيث يعني بودي أننا يعني نتفهم أنه أحباء الحكمة هم أيضا في حاجة إلى الراحة والاستجمام، ولا سواء كان الأمر يتعلق بسماع بمجرد سماع الحصة أو بإعداد الحصة، حيث نخف على بعضنا شوية. بارك الله فيك سيد سفيان، ومرة أخرى أقول مرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. وهو في الحقيقة نتسأل عليه جملة تقريبا في المقدمة بتاعك بارك الله فيك، أنا تسألت عما إذا كان الفن بطبعه متمردا على المنظومة الثقافية العامة، أو أنه من سبل التمرد وبالتالي التغيير الثقافي وتغيير التاريخي. هو الحقيقة هنا يعني مش قبل من نرجع لموضوعنا يعني نهيئ له، يعني وقت اللي تأخذ مثلا سؤال الحداثة تقريبا تقول ما الذي أو ما هي العناصر التي كانت فاعلة حتى تخرج الإنسانية، علينا نقول في أوروبا، نقول جيدا في أوروبا، من العصر الوسيط إلى العصر الحديث. أقول جيدا في أوروبا يعني لأنه نحن العرب بقينا في العصر الوسيط، يعني بحيث هذا يلزمنا بلاش عنطريات نقوله هكاك، شعلنا في ما لنا من أدوات وما ننعم به من تقنيات وما معناها كيفاش نقوله احنا يعني نهيئ نسهل به حياتنا معناها في من علوم الأخيري، ولكن في نهاية الأمر هذه العلوم نحن لم ننتجها. وقلنا مرارا عديدة أنه يصعب، أكاد أقول ودون حرج تقريبا يستحيل أن تجد مفكرا قبل العصر الحديث، خلينا نقول ربما يعني قبل ابن خلدون، يعني خلينا ناخذ هكاك قبل القرن الخامس عشر نقول وجه عام، يتحدث في أي مشكل كان سواء في علوم الإنسان أو في علوم الطبيعة دون أن يتحدث عن العربي، عن الموقف بالعربي من ذلك المشكل، مش في الفيزياء والرياضيات لا في كل شيء. يعني انت خذ يعني اكبر واحد في الكنيسه المسيحيه حقيقه يعني من العصر الوسيط حتى اليوم، اقول مش اقول سانت توماس داكا التي اعتبرته الكنيسه الكاثوليكيه في سنه 1850 هو المفكر الرسمي كما احنا نقول فلان حجة الإسلام، اتفقنا، هم قاوا حجة المسيحية في مواجهة الثورة الفرنسية وفي مواجهة الفكر الحديث، يعني هك عملوها هك حصان ترواتها. قلت لي تأخذوا هذا القديس سان توما داكا، يعني تأخذ القديس توماس الإكويني، يعني تجد أنه لا يكاد يكتب صفحة، يعني كتابه من الأسوم تيولوجيك كتاب خارق العادة، ماشي حقيقة رائع، لكن لا تكاد تعثر على صفحة واحدة دون ذكر عربي ما، وخاصة من ينتصر لهم لأنهم ينصروه، أو من ينتصر عليهم، أو من يحاول مغالبتهم لأنهم يعني مخالفين له، يعني تقريبا النصير عنده عربي أو يهودي أو معناها اش ما نقول انا يعني مسيحي قديم، يعني كي يقول انا مسيحي قديم اش معناها باش زاد مره اخرى نفهم، اما تونسي انا كيما تارتوليا كيما قديس اوغستين كيما برشا ناس هكا كيما لاكتانس كيما لاكتانس من الكاف سانت اوغستان في قرطاج، والاخر شو اسمه هو معناها اللي معاه تارتوليا هذاك فريما وسان سيبريان في قرطاج الى اخره، بحيث ماشي يعني كيما نقولوا احنا هكا باش نزينوا بها ولا حاجه، لا يعني ادوات عمل باش يفهم. قلت انه مثلا الضروره البيداغوجيه انك تاتي الى الطلبه والى التلاميذ في التعليم الثانوي، انا كيما انا قريت الاثنين الحمد لله، انا يعني لابد تفسر لهم، هذاك دورك، يعني باش تمكن لهم من التدرب على التفكير انطلاقا من قراءه فلاسفه كبار، وإلا حتى مفسرين كبار، يعني كما كنت نحكي لها الجيرو وإلا جيل فيلماء لولا حاجة أخرى، حقيقة حاجة أخرى معنا. هذوما الناس اللي أعتبرهم أنا بيداغوجيا جامعيا لكن مش فلاسفة، ولكن كبار الأساتذة هذوما يقوموا بدور، لكن هذا الدور جامعي تربوي بيداغوجي. بعد خلينا نقول أنا ماذا أفعل بالفلسفة في وجودي الخاص، خلينا ديما معلم همني. في أنا شو نعمل بها في لأفهم أشياء الصغرى، كما قال إني ولا أنا كان عندي زميلي توفى الله يرحمه حبيبي أنا سي محمود التونسي، أنا يقول فنان زاد أيضا في ما أنا عامل قصيدة اسمها أشياءنا الصغرى هكا أنا.

0: أن الطفل يبتسم أول ابتسامة بعد 40 يوما من ولادته. يا سيدي من جبتها تو هكا معنا حاصلة معنا. شفت كيفاش وكل واحد يعودها، مش المثقفين، الفلاسفة، نقولوا احنا العجائز نساء ورجال، مش ولا انه في الـ40 يبتسم، والـ40 هذيك تواتي انه المرأة يرفع عنها، يعني تولي تدخل المسجد وتصلي، يعني تسترجع أداء تعود إلى أداء واجباتها الدينية في المسيحية في الإسلام في كذا. تقول أنت علاش؟ هل الطفل مثلا، وعلاش الطفلة بعد 40 ربما حتى 80؟ يعني أشياء كذا يلزم تحاول تفهمها. قلت لي تقرأ عن أرسطو، ماهوش مش يفسرها لك أرسطو. أرسطو معناه على عظمته. مرة أخرى نقولها، أرسطو راهو أكبر من وزارة التعليم العالي، أكبر من وزارة التعليم العالي، شو اسمها؟ وزارة البحث العلمي. حقيقة المعنى بياجي يقول تقريبا عنده في أثينا وحدها 3 جرام بياجي، يعني تقريبا يقول عنده برشا مهام دي لابوراتوار لهم به من الناس يخدموا له، معناها يجيب له ألكسندر لوغرا اسكندر المقدوني، فهمت ولا؟ يجيب له
1: أرسطو
0: مش جون بياجي، لا يعني اسكندر المقدوني يجيب له الامور من البلدان اللي يقول واحنا يستعمرها، هم يقول يفتحها، لا استعمار ويجيب له وهما يوزعهم على المخابر نتاعه ويقول لهم جيبوا لي شنو النتيجه نتاعكم الى اخره. مثلا علاش الدجاجه يعني تفقس بعد 21 يوم، وعلاش كذا الى اخره، مش هك اشياء كثيره. لكن هذا بكله ارسطو وما ادراك يقول راه اسنان المراه اقل عدد من اسنان الرجل. يا ودي ثبت روحك، تو انت عملت بجد. ثم اشياء اكتشفها ارسطو في البحر في حياه الاسماك الاخيره لم يكتشف العلم الا في القرن 19، ولم يكن قادرا على ان يطلب من امراته او بنته او نقول احنا يعني امته ان تفتح عينيه فمها ليحسب اسنانها. مش هك ابو حيان توحيد يقول الجاحظ الى اخره. يا ودي ثبت روحك، تو هذه مش واعره باش ثبتها، مثلا بتفهمهم إلا بعلم نفس تحليلي. مش تفهم نظريا يعني علاش تشوف رمزية الأسنان شنية، الأجريسيفيتي ولا آخره من شيء من هذا القبيل مش تبرعوا فيه. كما احنا لهنا علاش في أغاني أم كلثوم اللي تحدثناها مراو باهي باش نشوفوا معناها، يعني ثم اللي شدك من حقيقة. احنا تحدثنا على المرة الأخرى مثالش معناها على حسيبك للزمن، يعني قلنا أنه الزمن في هذه الأغنية لا يبدو قوة غيبية، هو يبدو كأنه هو إله، معنى حسيبك للزمن إلى آخره، حتىش لنتقول وانت عارف الزمن يعمل إيه، معنى انت عارف ماذا معنى يعني هذا. كعلش احنا نقوله في اللغة العادية أن الزمن غدار، أن الزمن كذا. وقلنا يعني كيفاش أصل المشكلة أنه في المجال الجغرافي اللي كنا نحكيه عليه، في المجال الثقافي هذا كله، الزمن كان إله. الزمن يعني كرونوس هو إله، وإله لكن إله معناه هذا تجده سواء عند الفينيقيين، أنا خلاف يندرى ما تعرف خطر موثريق قري ومترجم في نص البوانكاري عاد يقول هكا بوانكاري يحكي وما فقت به الحقيقة، معناه وقتها يقول ألور إذا كان واحد يلعب في الكارتة مثلا ويعملك الحاجة الفلانية راهو ستانغريك. قلت اش دخل انت يعني كي حالي عليك يسرق الورقة مثلا اللي يهز 7 دينار ولا حاجة ويحطها في شك في يده ولا حاجة، ألور ستانغريك. انغريك معناها متحيل بيصير سير لشان طلب قلت مراني ما نعرفش علاش يقول انغريك. بيصير مشيت لوجد ولوجد فين شيء هوميروس تلقى بطل ديما يكذب عمره ما يقول الحقيقة. ان جراك ستان بسان ديما ياخذ من عند الناس، ديما يجبد يتعلم ويحاول يعيد الصياغة تاعك الأمور هذيك. فيبدو أنه معنى كرونوس هذا كرونوس الكرونولوجي وكرونوماتر تاع الزمن لا هو أصله معناها ولد جايا الأرض وولد أورانيس. أنت بس شوف تو علاش أنا

0: يعني هذه تلقاها عند قدماء اليونانيين الفينيقيين، قدماء اللبنانيين معنا في الأسطورة هذيك اللي خذوها اللبنانيين فيما بعد، عفوا اليونانيين فيما بعد. ويقول يعني كيف أن جايا الأرض يعني قاعة معناها في محطة مشكل أورانيس معناها هو النجم العالي بكل أو الكوكب البعيد، تزاوج كذا وأنجب طفلا هو سماه كرونوس. هذا الطفل من عقوقه قتل أباه إلى آخره ما هوش نشوف. وبالتالي الزمن هو الذي يولد الحضارات ثم يعدمها. هذا ايش معناها الحل؟ فعندما تقول أم كلثوم السيدك فكأنما هي يعني تحاول، مش تحاول، الشعر معناها بتاعها وهي الإبداع بتاعها كأنما هي تجاوزت الشعر فيها، كأنما هي يعني تقول أنه الزمن هذا هو قوة جبارة إلى آخره. يعني كيف أن في هذه الأغنية أنت ما تفيقش بها، ربما المستمع ما يفيقش بها، لكن الوقت اللي أنت تسمع تقول علاش حتى تمشي بيك بعيد منها، مش لذة وقتية ما تخليكش ترقد ساعات. معناها مثلا الوقت اللي يعني مثلا يعني في أغنية هذه شو اسمه حسيبك للزمن، يعني هنا يعني تقول يعني كأنما هي تقول ب أو كأنما الشاعر كأنما الأغنية كأنما الفن هذا خلينا نسميه امبرسونيل، يولي امبرسونيل ما يهمش شكونه، كأنما هو يرجعنا إلى أصولنا الأولى إلى بشريتنا الأولى. فأنت تقول مثلا ثم حاجة أخرى، يعني كيفاش في أغاني أم كلثوم أنا لاحظت حاجة يعني نتبعها مليح وعندي صنعة هذه حتى نسمع أم كلثوم لازم عندي ورقة قدامي باش كي تلقاني عندي فكرة لوجه بعد علاش هكاك. معناها أنت ثم قصيدة أخرى من أروع ما يكون تغنيها وتجد فيها نفس الشيء، تجد فيها هي اسمها جددتي حبك ليه في آخر الأغنية بعد الزمن كذا الغير في آخر، معناها يعني وقت اللي تقول لك إني معناها تقول معناها أقول لك كنا زمان والماضي كان في الغيب بكرة. أنت في المرة الأخرى فسرناها مش لازم نرجعولها، يعني كيفاش في أم كلثوم تلغي الزمن، وحاولنا أن نفسر ذلك بفرويد، يعني كيفاش أن مبدأ اللذة اللا شعور لا يعترف بالزمن، معنى اللي يسميه فرويد لو برينسيب دو بليزير، لا يعترف بالزمن ولا يعترف بالنفي أيضا، هذا مانيش مستحق بها مش نفي أيضا. ثم يعني هي تقول لك يعني وازاي أقول لك إيش مش نقول لك ولا ها. كنا زمان والماضي كان في الغيب بكرة، أخسرك تفسيخ الفواصل بين الزمن، هو حتى الماضي كان في الغيب بكرة، يعني كان كنا زمان والماضي كان في الغيب بكرة، واللي احنا فيه دلوقتي كان حيفوت علينا ولا ندري. يعني كأنما الفصل بين نسميهم احنا في لغة عادية آنات الزمن، يعني الحاضر ثم الماضي ثم المستقبل، كأنما يتبعوه ما عادش ثم يعني ما عادش ثم وكأنما نحن نعود إلى الزمن باعتباره الأبدية. لأنه ما يسالش سيدي سفيان بن ذبي نذكرك ما يسالش معناها، يعني شفناها في سورة طه وقت اللي الإله في سورة طه يعد آدم بالجنة ويقول له على كل حال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، اتفقنا فيش من ولا ها، وأنك لا تظمأ فيها هكا ظم لي إيش مش نقول إحنا لي بزوان نقول إحنا ضرورات المعيشة البشرية، لكن بحث البرلوغ سميناه بونيس اللي هو أسمى من هذا كله ولا تضحى، يعني تضحى وفرناش معناه يعني هو ما فماش وقت بتاع الضحى واللي جاء بعده واللي جاء قبله، لأن هنا تطرح سؤال وتولي تدخل ميتافيزيك على طول. متى وجد الزمن؟ شفت السؤال ربما ما إيه؟ تقول أنت وأنا نعرف عليه. كل حال لا يمكن أن يوجد الزمن إلا بعد العالم، وإذا امحى العالم ما ذاك، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذا اضمحل كل شيء في الوجود فسيضمحل كل شيء، وبضمحل كل شيء يضمحل الزمن. ماذا سيبقى؟ ستبقى الأبدية ولا تضحى. إيش معنى إذا كان ولا تضحى؟ ما ثمش الساعة اللي قبلها كما اللي قالت يمكن ما هو يعني الأمس كان في الغيب بكرة إلى آخره، حاجة من هذايا. هذا الزمن الذي سيكون متصلا دون أمس ودون اليوم ودون غدا، وهو بالضبط كعلى النحو الذي يعني يفسره فرويد في الـ في الـ في الـ في عنده مقالة كبيرة رائعة الحقيقة اسمها لو برينسيب دو بليزير في مقابل لو برينسيب دو رياليتي، مبدأ اللذة في مقابل مبدأ الحقيقة، مبدأ الواقع اللي هو مبدأ اللذة هو الجنة، ثم الخروج من الجنة مبدأ الواقع بما فيه عذاب وخدمة وشقاء وعرك والآخرين، هذاك مبدأ الواقع، هذاك فرد اللي يسميه هذاك على ديما. عندما تعجبنا هذه الأشياء لأنها تعود بنا إلى وضع الوضع الجنين في بطن أمه. شفت أما يعني ما أنا كان في يعني قبل أن ينزل إلى الدنيا، قبل أن يعني صرخته الأولى بلقائه الأول بالوجود المادي. فأنت تشوف الأمور هذه كلها كيف أننا نستطيع بشكل ما بشوية حذر ما فيه شك معنا أن نجمع بين التجربة الوجودية والتجربة الدينية. يعني النص الديني عنده معنى، هك تشوف معنا اللي يعني نقول اللي شفته أنا في سورة طه، وما كنا الوقت نجم نعمل برش أشياء من هذا الرابع في القرآن بيدو، وفي أغاني أم كلثوم بيدها. أنت خوف مثلا الزمن في أم كلثوم ما هوش كما المكان بالكل، الزمن اللي يطول نمتني ولا ويقصر، بينما المسافات لا تطول، متر يبقى متر، الزمن لا، معناها الزمن معناها تقول مثلا انت شوف يعني تقول في شو اسمه في ظل في غلب تصالح روحي حاجه من نوع ذا لا يعني يعني والا هو الهوى غلاب، يعني يعني يقول لك الهجر آل ومرار وعذاب أنت ولا، واليوم بسنة. يعني أنت تشوف كان تحدث عن أينشتاين الزمن يتمدد أو يقصر، بحيث بينما المكان حاجة، وحتى في المكان راهو كيف كيف عند أينشتاين، مش أينشتاين هو فيتزجيرالد، هذا أينشتاين راهو قلنا حتى شيء ما عمل هو لقاه عند فيتزجيرالد قالوا عندي ما فهمتهاش هات لي بلد معنا واضح، وعمل ريلاتيفيتي دو تون اي دو لاسباس. ف يعني نشوفوا كيفاش كيف اننا حين نتامل الفن او نفسره لطلبتنا او لتلاميذنا او حتى في الاذاعه الثقافيه بتاعنا ولا حاجه من هذا، فيمكن ان نقلع بعض الشيء اللي نقول نقلع برا منا على من فكره الفن شيء حاجة ثانوية وإلا شيء للفجور، حقيقة حاجة مؤسفة ياسر مؤسفة ياسر، وقت اللي ما به نهضة الشعوب الحقيقية يعني يصبح تاع فجور ومدري شنو كلام فارغ معنا إمني. لا بحيث هذا أنا ماذا بيا يعني نشوف الأمور هذه من هذه من هذه الزوايا. واللي ما يمكن أن يعني مثيرة من مشاكل ولو أنه صعيب باش وإحنا تعهدنا ما نثقلوش برشا على الناس، يعني كيف أننا بثقافة فلسفية تاع ديكارت ومتاع كانت خاصة أنه هيجل لا يعني جبتها وهيجل شوف في البخاري تلقى راني كي لقيتها بجد والله لقيتها همني أنه يقول كل اسم جسمه البشر يعني تاكلوا النار إلا عظم كذا، فهمتني؟ عظم واحد هذاك الوه هذاك، لانه هذاك نهار اخر ينزل رذاذ من السماء وتبدا الاساطير حقيقه، اساطير لا علاقه لها بالابني. فتلقاه عند نقرا في الفيلولوجي، قلت له في الاسبري، وحتى بعد نلقاه نفس الشيء عنده، يقول يعني الاسبري ايتانوس في الفيلم موجود الاسبري في الاتروفيسا سولوس تسلا. قل لك هذاك علاش يبقى؟ لانه هذاك اللي تخلق من الانسان، وهذاك اللي من بعد مش يكون به البعث نتاع الانسان. قل لك ينزل من السماء مطر كالمني في البخاري صحيح غلط مش هذا، اما هي ثقافه بشريه في هذه المنطقه الممتده كلها، وتجدها كما عند هيجل، كما عند البخاري، كما عند ال معناها يظل عند القزويني، تلقاها عند حاجات من نوع هذا كمان، يعني يخوض أشياء. يعني مثلا عند كيبلر، هاو ناخذ، خلينا ناخذ الكبارات، راح كتاب كامل، كتاب كامل فريمون اسمه لا ناج سيكسونغولار، شاف هكا يعني ثلج يهبط يعني كما نجمة بتاع داود، يعني سوداس الثلج السوداس، عمل لي كتاب. ومش هذا كبر قال بعد داي في شك وحلب، يعني قرا لها حتى شو اسمه هي بيت نحل كذا، اكل اللي تحط فيها النحل تدخل فيها باش تحط العسل بتاعها، اي خليط نحل، هي ايضا سوداسي. ومش هذا كبرك هاو لقيت حاجه اخرى سوداسي، كعبه الرمان، يعني خذ كعبه الرمان كذا وعمل عليها كتاب كامل. النتيجه شنو؟ ان التسديس، علاش؟ لان الله خلق العالم في سته ايام، العدد ست، وثم النجمة بتاع داود صحيحة والغلطة شعنا فيها، هي راهي حرز من يعني كأنما عهد بين سيموه المعنى الانسيان اليانس المعنى اللقاء بين الناسوت واللاهوت، كأنما الإله ينزل ويأخذ بيد البشر والبشر يطلع ليمسك بيد الله. شفت هي ثم يعني تريونجل هابط وتريونجل يعني مثلث نازل ومثلث صاعد باش تكون منه نجمة داود. تقرأ هذيك تقول الله يعطيهم صح. أنا في الكثرة الحكاية هذيك، كلما أنا ننصح نصيحة، كلما وجدت أي شيء تعتبره حقيقة من الإسلام وليس إلا من الإسلام أو من المسيحي أو من اليهودية أو من اليونانيين أو ما شاء، إلا وجدته في جميع ثقافات هذه الأرض التي كنا نحكي فيها. مثلا تلقاها في نادي، يعني تلقاها في عجائب المخلوقات للقزويني، تلقاه في حياة الحيوان الكبرى، كتاب خارق العادة في خارق العادة في ياس خراف اللي يدل على وحدة الثقافة في هذه الجهة، تلقاها في الكتب هذيك مش عند كيبلر برك وإلا عند وإلا خاطر كيبلر بالثقف والآخر أمي، لا لا سبق كيبلر الحيوان الكبرى شو اسمه يا ربي نسيته والله نسيته، أما عندي كان ذكرني مرة أخرى أن نجيبه، حياة الحيوان الدميري ولا اسمه الدميري يظهر لك، لا تلقاها عند القزويني في عجائب المخلوقات، تلقاها ربما أيضا عند نسخ عند أبو حيان توحيدي، تلقاها تهنى إذا كان ثم حاجة من نوع هذايا تهنى راهي موجودة حتى في الأمريكا اللاتينية. هذا يعني ليش نقول أنا حينما نفعل هذا أو نجتهد في التقريب بين العناصر اللي تكون الحياة الثقافية بين الفن والرياضيات والفلسفة إلى آخره، أنت تشوف زي المرة الأخرى يعني تحدثنا على تاربانت، يعني كيفاش الكمانجة كانت فيها أربعة ردها سبعة. شوف خذ مثلا شو اسمه أنا بتاعنا اللي هو عمل عن نظرية الموسيقى معنا فارابي، فارابي يقول لك يلزم سبعة من كذا، لأنه ثم ترادف موازنة بين الآلة الموسيقية وعلم الفلك والألحان والسيمفوني ولا حاجة من نوعك، ونظرية الموسيقى، نظرية الألوان، نظرية السماع، بكلهم نفس المنطق ونفس الرياضيات. هيك أن العلماء كانوا تقول ماتيماتا يعني الرياضيات، ما نقوله لأنه العرب ما كانش يقولوا رذيات، يعني كانوا يقولوا حاجة أخرى يعني
1: رذيات
0: معنى يقولوا، لأنه العرب ما كانش يقولوا رذيات، يعني كانوا يقولوا حاجة أخرى يعني يسميوها تبع لي أنا نقولوا إحنا هذوك علم واحد. أشنو هما؟ علم الألوان يعني لوبتيك البصريات، ثم علم الأصوات أيضا كيف كيف، والموسيقى، ثم علم ايش نقول انا الفلك السبع سماوات، وهذا كله متى التزمت به الإنسانية، التزمت به الإنسانية يوم اكتشف قدماء العراقيين اللي اليوم الغالب عليهم اللي بجد معنا راوك ما تنجمش ما تأثرش معنا، حين اكتشفوا الكواكب السبعة وقاموا بأول ثورة في علم الفلك في تلك العصور المتقدمة، يعني حتى اللي اسمه هذاك المؤرخ الكبير الإنجليزي يعني يقول لك أول ثورة تكنولوجية قامت بالبشرية في العراق، كل شيء بدأ إما في العراق أو في سوريا، وأقدر نقول في العراق أرى فيها حتى أجزاء كبيرة من إيران، من إيران اليوم في شك منها ميزوبوتاميا، مش إيران بكلها من أجزاء كبيرة، دير الخلافات تو قائمة بيناتهم أنا في الأمور هذه. هذا يعني نقول أنا يعني كيف لنا أن نجمع ابني معناها يعني بين ما نسميه الفن بجميع أصنافه، لا ما حتى مشكلة، ثم العلوم بجميع يعني فنون أفنانها وفنونها في نظرة ثقافية تعين على فهم الوجود البشري حين يغني أو حتى حين يبكي أو حين ينظم الشعر. مثلا سي محمود المسعد الله يرحمه اللي كان في السربون بدا التاز بتاعه سجل في التاز على أريتميتيك إيبويزي، أنت شو هكاك العنوان بتاعه دير ذولي ساعتها قال لي ولكن أنا ما نجمتش، ذولي صلاح الدين الشريف وزملانا ذولي بداوا يترجموا فيها من الشعر الحقيقة في مصر أريتميتيك إيبويزي، أنت مزيش البالك أريتميتيك إيبويزي أبا يلزم تجي البالك، أنت شوف كيف هذا يعليش نقوله إحنا ماذا بينا إحنا ربما مش في الصيف برك ربما تناخذ مثلا في المسرح، المسرح مثلا كيفاش تاخذ شكسبير مثلا، يعني شكسبير وقت اللي يقول لك ما هي في مكبث يعني يفسر ما هو شرط إن كان التاريخ، هي مسرحية ما في شك لكن يطرح فيها إشكال الذي لم يطرحه أحد قبله، وكان لابد من انتظار إيمانويل كانت ليعيد طرح ذلك السؤال، ما هو شرط إمكاني الحديث عن التاريخ.
2: كل الشكر المتجدد لك أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جاب الله، متعة متجددة الجلوس إليك، وأظنني أنني صاحب هذا الحظ المتجدد في الجلوس إليك، وأيضا مستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية ومتابعي برنامجك أحباء الحكمة، كل الشكر المتجدد لك. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع برنامج أحباء الحكمة للدكتور حمادي بن جبالة، إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، الأستاذ حمادي بن جبالة في الإعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذه الحكمة الحسنة.
3: في أسئلة الوجود والإنسان أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
2: ومضت الحصة.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب.

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من الصعب الحديث عن الموسيقى في سوريا المعروفة اليوم دون التطرق إلى المشهد الموسيقي فيما كان يعرف بسوريا الكبرى، بل في المشرق العربي كله وامتداده المغاربي والأندلسي، إذ تواصلت التقاليد والممارسات الموسيقية في هذه المنطقة من العالم عبر قرون، وتناقلتها الحضارات الأشورية والفارسية والإسلامية، وحملتها الحروب والغزوات وكذلك قوافل التجارة والحج. لكننا في هذا التقديم المختصر والقاصر بالضرورة سنلخص بعض الملامح الأساسية للموسيقى السورية اليوم، مغفلين إلى حد كبير الموسيقى التجارية المعاصرة والتي تخرج عن نطاق برنامجنا. نستمع لنوكتورن وبلاد من أرابيك سويت للمؤلف الموسيقي السوري نوري الرحيباني، كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

نوري الرحيباني هو مؤلف سوري وصل إلى العالمية من خلال تجاربه الكثيرة في ألمانيا وكذلك دراسته هناك بعد الدراسة في سوريا، وأشرف على العديد من الأوركسترات العالمية في أوروبا. نستمع إلى مقطوعة كروان للنوري الرحيباني دائما في برنامج لغة العالم عبر

يمكن وصف تنوع المشهد الموسيقي في سوريا اليوم بأكثر من طريقة. فهناك مثلا التنوع الجغرافي والديموغرافي الذي يقسمها إلى موسيقى ريفية وأخرى مدينية، وهناك عامل التنقل والتواصل مع دول الجوار والذي نتج عنه تأثر المناطق الحدودية بالتراث الموسيقي لدول مثل العراق وتركيا، وهناك التنوع الإثني الذي ربما يكون أكثر ما يميز الموسيقى السورية نظرا لكثرة المكونات الإثنية للمجتمع السوري. على صعيد آخر، هناك تأثير الأشكال المتعددة للموسيقى الدينية المسيحية والإسلامية الذي تعدى الممارسات الدينية وظهر في الموسيقى الدنيوية، وهناك أيضا عامل العلاقات السياسية في المنطقة والذي أنتج علاقات موسيقية خاصة مثل العلاقة مع المشهد الموسيقي في مصر. نستمع لسماعي بياتي للمؤلف الموسيقي حسان سكاف في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يصعب وصف الموسيقى السورية عبر تصنيفها، ونكتفي هنا بعرض بعض الممارسات الموسيقية الشائعة في سوريا والتي قد يتفق كثيرون على أنها تتميز بها. الموشحات، قالب غنائي مشهور جدا لاسيما في مدينة حلب التي تعد واحدة من منابع هذا الفن. الموشح الحلبي هو امتداد من الموشح الأندلسي، مع الاختلاف في فكرة التركيز على الوزن الشعري في الأندلس والتركيز على القالب اللحني في حلب. من أبرز ملحنين الموشح الحلبي عمر البطش وأبو خليل القباني الذي عاش فترة طويلة في مصر، ومثله فنانون سوريون كثر كأنطوان الشوى والشيخ علي الدرويش، حيث ساهموا فنيا خلال فترة عصر النهضة 1789-1937، وهي الفترة الذهبية للموسيقى العربية والمشرقية. نذكر من الموشحات الموجودة على الخارطة محتيالي يمر عجبا وأعد لنا من ألحان أم محمد التلاوية.

كنا في الاستماع لوصلة من الموشحات في مقام الكردي يمر عجبا، ويا نسيم الريح دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. أغاني الريف، ويطلق عليها أيضا مسمى الغناء الشعبي، الذي يعبر في أغلبه عن مواضيع الزراعة والحصاد والمطر، والموجود بشكل أساسي في الجزيرة السورية والبادية. من أنواعه نذكر العتابة الشروقية والعتابة السويحلية، النايل، القصيد البدوي، المولية، اللالة، الهجيني. هذا التراث الغنائي يتشابه مع التراث الغنائي الريفي العراقي بشكل كبير. وفي الكلام عن الغناء الشعبي نذكر أيضا الأغنية المردلية، وهي مشهورة جدا في الجزيرة السورية، وهي أتت نتيجة خليط كبير من الإثنيات كالعرب والأكراد والسريان والأرمن والتركمان والأيزيديين، من الأغاني الريفية المتوفرة على الخارطة ظلال، وهي أغنية مردلية قديمة شكرية من التراث الكردي. نخر جمل، وهي من قالب الحداء الشعبي، وكذلك حوران لفهد بلان، والتي سنستمع إليها في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، غناء شادي علي، دائما في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

من فوق ظهر الحصان، من فوق ظهر الحصان، ما يجي.

كان للتحولات السياسية الكثيرة والسريعة في النصف الأول من القرن العشرين تأثيرها الكبير على المشهد الثقافي والموسيقي السوري لعشرات السنوات اللاحقة. غاب الاستقرار الفكري مدة طويلة فيما يلي التقسيم الاستعماري لبلاد الشام وتغيير شكل حدودها وتوزيعاتها الجغرافية، كما سادت في سوريا طويلا حالة من الفوضى السياسية الداخلية مع بداية الخمسينيات، حيث تنازعت التشكلات الحزبية الجديدة بمختلف أشكالها على السلطة. اختبرت البلاد سنوات قصيرة من الوحدة مع مصر قبل أن يحدث الانفصال. نستمع لميديتاسيون على لحن عبد الوهاب حياتي أنت للمؤلف السوري صلح الوادي أداء الأوركسترا الوطنية السيمفونية السورية.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. في إطار المحور الذي فتحناه والذي أطلقنا عليه اسم المسرح من خلال المدن، سأخذكم هذه المرة إلى مدينة لعلكم لستم متعودين على سماع اسمها، رغم أنها في موقع هام ولها ما لها من خصوصيات. طبعا نحن سنذهب إلى هذه المدينة ونرى مسرحها، ولكن قبل كل ذلك، قبل هذا وذاك، كيف تتداخل المدينة وكيف ما هي صورة المدينة عند ضيفنا وكيف تتشابك مع المسرح؟ ضيفي الذي اعتز بأن يكون حاضرا بيننا والذي سيكون دليلنا لندخل عوالم الطائف هو الأستاذ فهد ردة علي الحارثي، كاتب ومخرج وإداري وناقد. هو نستطيع أن نقول المسرحي المكتمل الذي يعتبر في نظر كثيرين، ولعلي أشاطر أغلبهم، هناك من يستعمل عبارة لا نعرفها في تونس المشرقية، عراب المسرح السعودي، ولو أنه يقول لا لست كذلك. إذن صديقي فهد ردة علي الحارثي، مرحبا بك في أرخبيل المسرح.
3: يسعد لي أن أكون معك في هذا الأرخبيل الجميل، وأنا أمام قامة وأستاذ نعتز به جميعا في المسرح وفي علم المسرح وفكر المسرح، وتتلمذنا كثيرا على آرائه وأفكاره وطروحاته التي كنا نتابعها على القرب والبعد أيضا. يسعدني أن أكون ضيفا لهذا الأرخبيل لكي نتناقش حول ما يمكن أن نضيفه حول المسرح والمدينة، والمدينة والمسرح، وأنا من مدينة عريقة اسمها الطائف. هذه المدينة،
2: قبل أن ندخل المدينة أريد أن أشير إلى شكرا أولا على ما قلته، أريد أن أشير إلى أن فهد ردة علي الحارثي إذن قلت أنه من الفاعلين المؤسسين، وهذا يتجلى في بعث عدد من المؤسسات، مثلا جمعية المسرحيين السعوديين، الإعداد لها، إنجازها، معناها السعي إلى جعلها فاعلة ولها دورها في المسرح. إذن عدد المسرحيات التي كتب كثيرة، وهو أكثر أميل إلى الكتابة منه إلى الإخراج، فله قلم وأصدر مجموعات من المسرحيات، وطبعا هذه المسرحيات المسرحيات الأخرى تنتظر النشر. كذلك ما أنجزه تراكم إلى حد أنه أصبح موضوعا للبحث والدراسات، فكثيرة هي البحوث سواء في السعودية أو خارج السعودية التي تناولت بعض أعمالك وبعض المجازاتك، وهذا طبعا يعطي فكرة على صديقنا وضيفنا اليوم، والذي سيكون فعلا دليلا ناجعا، خاصة وأنه رجل من الطائف ومحب للطائف.

0: ماذا تمثل الطائف بالنسبة إليك؟
1: الطائف لا تمثل فقط بالنسبة لي، ولكن حتى تمثل بالنسبة للتاريخ وللسعوديين بصفة خاصة. طائف مدينة جبلية تبعد عن مكة بحدود 70 كيلو، أي أنها من أقرب المدن إلى مكة المكرمة، ولذلك لها ارتباط عميق ديني وارتباط تاريخي بكل ما كان يحصل في مكة. كان ينعكس الطائف نظرا لقرب المسافة بينهما. هي مدينة زراعية بامتياز، ممطرة طوال العام، جوها
0: على عكس الصورة النمطية تتبادل الذهن، الصحراء والحجاز وكذا. لا، هذه بقعة مكان،
1: وليست الوحيدة يعني، لأنه الطائف وأبها والباحة سلسلة جبال ممتدة، وهي ثرية زراعيا، ثرية بمناخها الجميل، بعكس شلالات تهبط من أعالي الجبال، أراضي خصبة للزراعة، فهي ممتلئة ومتدفقة في التاريخ. أيضا لها في واقعها الاجتماعي والفكري، فهي مدينة للشعر والشعراء، وهي مدينة للغناء والطرب، وهذا ينعكس في مدن تكون الأرض فيها مخضرة والسماء لا تكف عن معانقة الأرض، فهي تصنع مبدعيها وتصنع جمالياتها وتصنع، فهي مدينة مبدعة بالفعل.
0: يعني أنت في هذه الصورة الطائف تشير أنت للمسألة الاجتماعية، أظن أنها تخلق مبدعيها، لكن كذلك تخلق من هو في حاجة إلى هذا الإبداع. إذا الناس مقيمين أتصور ويتذوقون، وإذا ليس فكرة التنقل مثل ما يمكن أن يتبادر إلى أذهان عدد من الناس. نحن في قلبي حضارة طبيعي. مدنية صحيح. حاضرة مثل ما يقول العرب. فإذا زراعية أساسا،
1: زراعية، وهذا الزراعة انعكست على تكوين البشر فيها، وعلى تجمعاتهم، على خلقهم لفنونهم الشعبية وأدواتهم ورقصاتهم، وعلى تلك التجمعات الأدبية التي تحصل وهي مستمرة على مكتباتها الزاخرة بالعلوم والثقافة والآداب، أيضا على أنها كانت تعتبر مصيف للمملكة العربية السعودية أجمع، فكان الناس في فترة الصيف تأتيها من كل بقعة من
0: حدب وصوب.
1: فهذا التلاقح الشديد الذي يحصل بين مكونات البشر من مختلف المناطق والمملكة العربية السعودية أشبه بقار، وموجود فيها كل التضاريس وكل المناخات وكل أنواع البشر بالاختلاف الكامل والتوافق الكامل أيضا، هذا يخلق ثراء معرفي كبير. النقطة الأخرى أيضا قربها من مكة، قربها من مكة جعل حتى التلاقح في فترة الحج مع العالم الإسلامي أجمع، لأنه إحنا كلنا حتى لحقنا آباءنا وأجدادنا يذهبوا في الحج للعمل في مكة المكرمة وللتكسب أيضا وللبيع والشراء فهذا يعني كان يقتضي أنهم يحتكوا بثقافات تأتي من كل دول العالم ثم ينقلوا هذه الثقافات إلى، لكذا تلاقي في حتى تنوع في الطعام، طعامنا من المشرق والمغرب، من الشمال ومن الجنوب، اللغة المستخدمة أو اللهجة المستخدمة في هذا التزاوج الجميل. الفنون الشعبية لدينا تقف عندها كثيرا وتشاهد هذه الرقصات وتدرك أن هذه الرقصة هي خاصة بمناطق جبلية، نظرا لأن الرجل لا تستقر فيها ويفضل الإنسان في حركة مستمرة، لأن الأرض صخرية فلا تحتمل هذا القرار دائما وتحتمل القفز المستمر، وهذا ما يثير الدهشة في أنك
0: إيقاعات خاصة
1: تتابع هذا الإيقاع أيضا الذي يتبعها ثم تخلق هذه الحالة المتمسرحة فيما بعد. كيف تستطيع أن تصنع من هذه الأشياء مسرحا، أو كيف استطاع من صنع هذه اللعبة الشعبية أيضا، وهي تصنف إلى صنفين عندنا، في صنف خاص بالحرب وهي العام حربية كاملة فروسية كاملة، وكيف يستعدوا للحرب وكيف يذهبوا للحرب وكيف يعودوا من الحرب وفي ألعاب أخرى لا،
0: وهذه فيها تجسيد طبعاً للمواجهة، فيها صراع وكذا
1: جدا
0: طرفين
1: والقائد الذي يقفز ويشجع الصف الآخر لكي يقدم معه، ثم العودة وقد انتصروا وكلهم يقفزون وكلها لها إيقاع خاص بها، كل لعبة لها إيقاع. وتوجد فنون مدينة هي للرفاهية، هي للطرب، يعني التطريب.
0: أي أي.
1: حتى أن هذا الفنون من الصعوبة بمكان أن تؤدى في مكان آخر نظرا لأن إيقاعها خاص بهذه المدينة. اللون يسمى المجرور الطائفي.

0: اي
1: في الصباح لتذهب إلى مزرعة أو لتذهب إلى سوق أو لتذهب إلى حوانيت ثم تخرج منها لكي تذهب لمجموعة من الأصدقاء يجلس لينتدوا ويسمعوا شعرا أو الحكواتي، وكان موجود لدينا في مدينة الطائف، والحكاء الذي يحكي لهم قصص عنترة وأبو زيد الهلالي وما كان يعمل، ثم ينتقل إلى هذه الألعاب الشعبية التي كانت تصنع للتسلية وللاحتفال وللاحتفاء، أو يذهب حتى ناحية الطرب والغناء والموسيقى، وهذا أثر فاعل في مدينة الطائف. يعني معظم أعمدة الطرب في المملكة العربية السعودية، طارق عبد الحكيم، طلال مداح، عبد الله محمد، معظم الملحنين القدماء هم من أبناء مدينة الطائف، فهي مدينة خلابة موحية جالبة لمبدعيها، وبالصيف تتحول إلى منتدى ثقافي عظيم ومنتدى فني عظيم، مكتباتها كلها زاخرة بالأدباء من مختلف مناطق المملكة. أنا كنت وأنا طفل صغير أجوب هذه المكتبات لأجد أعمدة الصحافة والثقافة ينتدون في هذه المكتبات، يقولون شعرا، قصة، يناقشون وضعا أو حالة اجتماعية أو حالة سياسية أو حالة اقتصادية. وفي البراحات الموجودة، هي أماكن متسعة بين الأحياء، يلعبون المجرور أو يلعبون الفنون الشعبية الخاصة بهذه المدينة. هذا كله، ولا المطر لا ينقطع،
0: المطر لا ينقطع،
1: ورائحة الورد تفوح بكل مكان. يعني ورد الطائف مشهور عالميا على مستوى عالمي، برد الورد له رائحة خاصة غير موجود في أي مكان في العالم، ومشهور عند البحث عن كتابة محرك البحث ورد الطائف، ستفوح لك الرائحة من خلال البحث.
0: أكيد.
1: ورب هذا من المبالغات الشهية يعني.
0: لا، وأنت متيم بالطائف يعني، وطبيعي يعني.
1: ويصنع هذا منه الورد، وهو غالي الأثمان،
0: يصنع منه العطر يعني.
1: العطر. أيوة. ويصنع منه ماء الورد أيضا لكي يطيب به الماء. يعني تضع قطرات بسيطة فتصبح رائحة الماء فواحة بالعطر والبهاء.
0: يعني مظاهر المدينة.
1: طبيعي.
0: ليس البداوة.
1: لا لا. لا, لا.
0: باعتبار أن في البادية هو الاكتفاء بالقليل بالبسيط، لأن الأمر التنقل هنا، نحس أن هناك استقرار وهناك سعي لترقيق أدوات العيش، البحث عن الكمال الذي يكمل إنسانية الإنسان. العطر، أنا نفكر حتى في تعطير الماء، فهي عملية أخرى، ليس إنسان
1: بالطبيعة
0: سيموت بالعطش، لا، له الماء ويريد أن
1: أيضا الرفاهية، وهذه الرفاهية أيضا كانت منعكس على المباني. المباني ثرية لا أعرف، نسميها في المنطقة الغربية الرواشين، وهي عبارة عن نوافذ كبيرة متسعة جدا وكلها مطرزة ومنحوت فيها نحت
0: بالخشب،
1: الخشب، وهي قد تشمل مبنى كامل والواجهة كلها خشبية.
0: أيوة.
1: خشب جميل، لدرجة أن بعض المباني الموجودة في الطائف وبعض هذه الرواشين كانت تدهم بماء الورد حتى إذا نزل المطر تفوح رائحة الورد. فإذا هنالك رفاهية بالفعل، هنالك مدينة تشتهر بالقصور. قصور الطائف قصور تاريخية وقديمة ممتدة ل 200-300 عام، لا تزال موجودة حتى الآن.
0: وتصور اللباس كذلك،
1: اللباس أيضا اتبعها
0: للرجال والنساء،
1: وإن كان الرجال يعني ملابسهم في الغالب بيضاء وتأخذ سمة واحدة، لكن النساء كانت مليئة بالتطريز والخيوط الذهبية التي الفضية التي حتى تثقل، وأيضا الحلي كانت تصنع بشكل خاص للنساء.
0: إذن هذه الطائف، الطائف والمسرح، يعني سندخل يعني الفكرة المسبقة القائمة، وأن السعودية لا يمكن أن يكون فيها مسرح نظرا للوهابية، وما هو معروف أن الفكر الوهابي وما كتب عليه وما قيل فيه أنه يذهب إلى الاختزال في كل شيء والابتعاد عن مظاهر معناها التجميل، ويعني هذه الفكرة حتى الإنسان، حتى القبور ليست هناك قبور يعني وراها، فهذه الفكرة السائدة. وأنا

0: أعلم أنها ليست صحيحة.
1: أحسن.
0: ليست صحيحة لأسباب كثيرة. هو أن أولا السعودية ما تسمى الآن بالسعودية وراها يعني موروث كبير الحجاز يعني، وحتى قبل نشأة الدول الحديثة لا يمكن أن ثم فيها كذلك. أعلم أن فيها حضر والشعر القديم لا غير ذلك، لكن الفكرة غلبت لعل سبب فيها ما هو يكون الإيديولوجيا، الإيديولوجيا الوهابية المنتشرة وكذا، وكذلك عدم المعرفة بالمجال، وتختزل السعودية في الحج وهو أمر طبعا مهم جدا ليس شيئا معناها قليلا، ولكن إلى جانب الحج لأن الحج في حد ذاته هي حركة مستمرة، حركة مستمرة تذهب إلى الحج والخروج والرجوع والتجارة، كل هذا لا يمكن أن يتولد عنه أن لا يتولد عنه ثقافة بمفهومها المعيش التي تتجلى مثل ما كنت تذكر سيادتك معنى طريقة الأكل طريقة الكذا، وكذلك أشكال التعبير. تكلمت أنت على الرقص، لكن الآن المسرح كيف، هل لك أن تعطي فكرة على كيف نشأ المسرح في الطائف وكيف ازدهر وما هي حاله الآن وأنت فاعل في الساحة المسرحية في السعودية؟ أتصور أن متابعي أرخبي المسرح ومتابعاته يريدون أن تعطيهم فكرة، وليس أحسن منك للقيام بهذا العمل.
2: أولا أشكرك بالفعل على هذه الإضاءات التي تحت علي لكي يقدمها، وأشير أنه ما كان سائدا في فترة من الفترات من فكر حول المملكة العربية السعودية وما هي موجودة فيه، وأنها مجرد صحراء والناس مقفلين والوهابية وما لبست به من عظائم الأمور وأشياء غير موجودة أساسا فيها. لا شك أن هذا الاتباع الآن لم يعد صعبا، أصبح بمحرك بحث بسيط تستطيع أن تعرف كل شيء وكل تفصيل عن هذا البلد وذاك بسهولة تامة. ما يخص المسرح بالتحديد في مدينة الطائف هو تابع لهذا الإرث الذي نشأنا عليه، ونشأنا أنه في فترات الأعياد وفي فترات المناسبات تقام في كل حي صغير حومة على ما تقول التواسع، في كل حومة يقام منصة ويقدم فيها
0: عروض
2: غناء وحفلات وتقليد أصوات، والأسواق كانت هي تابعة للأسواق العربية القديمة، كان الممثلين الفرديين الذين يقوم بأداء بعض الأدوار يمشون في الأسواق ويقدمون أدوارهم، الحكوات الذي يحكي بكل الطقس الذي يملكه، هذه كلها كانت بدون شك أنها هي إرهاصات لبدايات لمن يريد أن يبحث. لكن المدينة لم تكن تحتفي بالمسرح كثيرا بعيد عن إرثها الغنائي الذي كان هو الأكثر تميزا، إرثها الشعري الذي كان أكثر ظهورا، بقي المسرح خافتا فيها كمسرح إلى قبل 70 عام تقريبا، عندما بدأ الاهتمام تدريجيا بعد بداية الدولة السعودية الثالثة. أتصور أنه هنا بدأ اهتمام بالتعليم وبالدراسة، فأصبح هنالك في مسرح في المدارس.
0: أنا أستوقفك قليلا ستوصل هذا، قلت دولة السعودية الثالثة.
2: نعم.
0: لو فصلت بشكل سريع، إذا قلت ثالثة فهناك ثانية أولى.
2: نعم. هناك الدولة السعودية الأولى، بعد ذلك جاءت الدولة السعودية، توقفت 10 سنوات انتهت، بدأت المرحلة الأخرى الدولة السعودية الثانية، استمرت أيضا لحدود 70-80 عام وتوقفت لسنتين أو ثلاثة، ثم عادت الدولة السعودية الثالثة التي نحن الآن موجودين فيها. كل دولة من هذه الدول كان لها خريطتها الجغرافية والمناخية والثقافية، بعضها امتد إلى العراق وامتد إلى اليمن، وبعضها كان في نجد والأحساء وجزء من الحجاز، والآن في الدولة السعودية الثالثة التي نحن بصددها ونحن موجودون فيها تبدو الأمور مستقرة وجيدة أيضا. ومنذ بدايات دخول الملك عبد العزيز للرياض وبعد كده توحيد المملكة بدأ الاهتمام بالتعليم، والملك عبد العزيز حضر عرض مسرحي أقيم في القصيم في بداياته، تصور في تلك الفترة، أي أن ما يسند إلى الوهابية، وهو كان يعيش في تلك الفترة لم يكن موجودا، هو حضر العرض المسرحي ورآه ودعم الطلاب اللي قدموه، أصبح هنالك اهتمام مكثف وبالمسرح في المدارس، وقدم له الكثير، جلب له المعلمين الذين يهتمون بهذا المسرح، وتصور من هنا بدأت مدينة الطائف تحديدا وحتى غيرها من المدن في الذهاب نحو المسرح بفعل الحقيقي. كانت هناك اجتهادات أذكر منها في مدينة الطائف تحديدا، اجتهاد لزميل لي اسمه أحمد الأحمري، قام قبل 50 عام بإنشاء مسرح في الحي، عمل منصة وكان يؤدي فيها مشاهد تمثيلية لأبناء الحي، ثم بعد ذلك بدأ يفكر يدخلهم بأموال لكي يشاهدوا، هدم مشروعه في البدايات لكنه كان إرهاص للتجربة، استمرت بعد ذلك عند أحمد الأحمري إلى أن أصبح علم من أعلام الإخراج في المملكة العربية السعودية.
0: اسمه
2: أحمد الأحمري.
0: أحمد الأحمري.
2: أحمد الأحمري هذا استطاع أن يقدم مسرحا فاعلا من خلال مسرح الحي، ثم بعد ذلك انتقل إلى طبعا موجود الآن مسرح الموجود في المدارس، انتقلت العملية إلى مسارح الأندية، أندية رياضية اشترط عليها أن يكون فيها جانب ثقافي، ومن ضمن الجانب الثقافي يجب أن يكون لديها عرض مسرحي.
0: يعني هناك أننا نلتقي تقريبا نفس المسارات التي عرفتها البلدان العربية بشكل
2: طبيعي
0: عام.
2: طبيعي.
0: أنت قلت أن الملك عبد العزيز شاهد مسرحية في القصيم.
2: إيه.
0: أو نحدد القصيم أين حتى.
2: القصيم توجد في منتصف الجزيرة العربية، وحتى أنها توصم هي القصيم أنه هي معقل للوهابية وكذا.
0: أيوة.
2: عشان يشير لك أنه كان يقدم هناك عرض مسرحي. يعني
0: أنت تريد أن تنسب الأمور أن الوهابية ليست حسب الصورة.
2: لا الصورة النمطية المعتادة عنها التي أخذت عنها التي طبعا لكل شيء في أعداء وفي كذا وفي، بس الأمور تبدو بالنسبة لنا جلية واضحة.
0: أيوة.
2: هم لهم منهاج واضح لكنه لا يعارض هذه الفنون ولا يحاربها محاربة دائمة بدلالة وجودها واستمراريتها طوال هذه الفترة. لماذا لم تنقطع؟ لماذا لم تتوقف إذا كانت تحارب؟ لماذا هي موجودة في المدارس؟ لماذا هي موجودة في الأندية الرياضية؟
0: ماذا الموجودة؟ يعني الأنشطة المسرحية قصدك ولا؟
2: الأنشطة المسرحية وحتى الغنائية.
0: أيوة.
2: حتى الغناء، الغناء لم يتوقف الغناء.
0: أيوة.
2: منذ ذلك الوقت إلى الآن المطربين موجودين والمغنيين
0: فعلاً
2: موجودين.
0: فعلاً.
2: والرسم موجود، النحت موجود.
0: لا هذا بيودي أن تشرحوا أكثر قضية النحت والصور، لأنه هناك نوع من اعتقاد الغالب أنه مسألة التشخيص ومسألة كذا أمر غير مقبول، خاصة وأن هناك بعض المستندات في السنة التي هي موضع كذلك حوار وموضع نقاش. إذا أنت تقول أن كأني بك تقول أن الوهابية لم تؤثر، كانت الحياة عادية والناس يصورون وينحتون
2: لكن مع وجود تحفظاتها. أيوة. خاصة بها مثلا هي لا تريد تجسيد الأشخاص نحتا. مثلا. لكن المنحوتات موجودة بكل جمالياتها. لدرجة أن مدينة زي جدة كانت أكبر متحف للمجسمات في العالم. لا يخلو ميدان ميادينها من مجسم جمالي لكل فنانين العالم.
0: يعني واضح جدا
2: الآن. إذن هي كانت تحارب نقطة معينة فقط.
0: نعود للفكرة الموجودة في أغلب الأديان.
2: بالضبط.
0: هي أنه التشخيص والوقوف موقف إبداعي، يعني يضاهي الإله، وفي هذا نوع يعني هذه الفكرة.
2: حتى لا تعبد، حتى لا كذا، يعني عندهم أفكار معينة.
0: من هذه قديمة ولكن استمرت. هناك نوع من إذن فالمجسدات والمجسمات، يعني النحوت هي تكون إما
2: جمالية دلالية تجريدي كثير،
0: نباتيات لغير ذلك.
2: لا حتى التجريد فيها فن عظيم، يعني مش فن عالمي، حتى فنانين عالميين. كانت الميادين تتسع لهم.
0: أيوة.
2: إذا بالتالي كل الأشياء هذه موجودة بلا شك أنها ساهمت في المسرح تحديدا. بعد أريد أن أشير إلى نقطة مهمة بالنسبة للمدارس.
0: أيوة.
2: كانت منافسات المدارس التي تقام سنويا في مسابقات بينها تصل إلى درجة ترفع النصوص لشكسبير، مولير، في تلك الفترة.
0: كيف أتت هذه؟
2: هذه أتت من خلال المعلمين،
0: بعض الأساتذة والمعلمين.
2: نعم، المعلمين الذين أتونا من الشام تحديدا.
0: أيوة،
2: من سوريا وفلسطين والأردن. هؤلاء المدرسين ساهموا في نقل المسرح الذي عرفوه إلى هذه المدارس، وبالتالي أنشأوا أيضا قاعدة من مدرسين سعوديين اهتموا بهذا الجانب، وكانت تأخذ هذه النصوص وتعد وتقدم، ويصير فيها منافسة هائلة بين المدارس. بس للتوضيح أنه كيف قضية الفكر، فهي كانت تذهب مش مسرحية عادية، وأيضا كانت تواكب كل ما هو موجود في الحركات التحرر في العالم العربي. مثلا قضية الجزائر، وأنا أتذكر أن كل اللي كنا نشتغل فيها نعمل على قضية الجزائر وكيف التحرر وقضية فلسطين، دائما كنا نطرحها في المدارس، قضايا يعني استقلال الجزائر، استقلال كذا،
0: فيتكلم عنها وفيها.
2: فبالتالي كل هذه الموضوعات كانت تطرح في المدارس. انتقلنا إلى الأندية، من كبر قليلا بعد الثانوية حيروح نادي يحتفي بموهبتي أو مركز صيفي. ثم بعد ذلك جاءت شيء مهم بالنسبة لحركة المسرح والمملكة العربية السعودية أجمع، اللي هي جمعيات الثقافة والفنون. هذه بلا شك أنها استطاعت أن تقود نشاط شبه احترافي، ليس احترافي بالمعنى الحقيقي لكنه شبه احترافي ومدعوم، وجلب له مخرجين. أيضا الجامعات السعودية في تصوري كان لها دور كبير للغاية، منها جامعة الملك سعود كان لديها في فترة 6 مخرجين متفرغين،
0: منهم تونسيين،
2: منه كان عبد الغالي بن طارة الله يرحمه،
0: وقبله جميل جودي،
2: جميل جودي، والحبيب القردلي، يعني كان 3 من تونس، واحد من مصر، واحد من السودان. هذا التنوع بلا شك خلق أجيال.
0: يعني أنت الآن ذكرت أمرا كذلك يذكر بمسارات الحياة الثقافية في العصور الحديثة في مختلف البلدان العربية. مسألة الجمعيات، أنا الجمعية جمعية ثقافية، جمعية رياضية، وتجد فيها فرع
2: مهتم بالمسرح،
0: مهتم بالمسرح بشكل بصورة أو بأخرى. إذا تقريبا السعودية أو لا تختلف كثيرا، والطائف لا تكاد تختلف. يعني أنت ذكرت اسم
2: أحمد الأحمدي.
0: أحمد الأحمدي، أحمد الأحمدي من الطائف.
2: الأحمدي من الطائف، نعم، نعم.
0: أيوة. الطائف. إذن لكن المسار أحمد الأحمدي مختلف.
2: اختلف لأنه ذهب لمسرح الحي.
0: مسرح الحي.
2: ومسرح مدفوع.
0: أي. لا، هذه ظاهرة مهمة. لأن الكلام عن الحالات المسرحية أو ما يقولوا التمسرح، يعني الأشكال الفرجة الشعبية القائمة على الكلام والحوار لا تخلو منها ثقافة. في الأسواق رجلها تخلو أشكال. فأحمد الأحمدي هذا كأنه يعني سابق لنشأة المسرح كمؤسسة،
2: بالضبط،
0: وضع فيها، فبدأ في الأسواق يتصور
2: وصنع خشبته وصنع مادته التي سيقدمها ومبثرين اللي يدربهم، وهذه يعني كانت في أكثر من مكان التجربة دي.
0: أين أتته الفكرة؟ هل لك فكرة؟ هل سافر؟ هل
2: لا، ما بالنسبة له كان يشاهد التمثيليات التلفزيونية، فحاول محاكاتها لكن على خشبة مسرح.
0: أي في أي سنة تقريبا؟ سنة 70-80،
2: يعني 50 عام من الآن تقريبا،
0: يعني 75-80
2: تقريبا.
0: هذا مهم. يعني هناك هذه يعني منطلق الجمعيات، وبعد ذلك هناك السعي إلى التجويد، والتجويد يتطلب طبعا
2: التفرق. الفرق اللي حصل بالنسبة للطائف تحديدا،
0: أين الطائف
2: عن بقية مدن المملكة.
0: أيوة.
2: أنه هنا ذهبت إلى تجربة خاصة بها بعد ذلك، وهي تجربة في تصوري استطاعت أن تميز الطائف عربيا.
0: كيف ذلك؟
2: اجتمعنا لفترة من الفترات في بداية 90 تقريبا، كان في عدد من العروض التي قدمت في جمعية الثقافة والفنون بالطائف، عروض احترافية لمخرجين معروفين وكذا. فجأة بدأت أفكر ومجموعة من الزملاء في أن نصنع ورشة عمل دائمة للتدريب.
0: ماذا؟
2: لم يكن هذا مطروقا قبل ذلك، حتى أننا عندما طرحنا الورشة وطرحنا أفكارها وأهدافها كان الناس يسخرون منا.
0: في أي سنة تقريبا؟
2: في التسعينات. فعندما طرحنا هذا الاسم كان جديد، وحديث لم يكن هناك كثير من الورش في العالم العربي حتى.
0: معنا في أشكال أخرى عندهم معاهد وعندهم كذا.
2: أيه بدأ.
0: بس أنتم يعني.
2: هنا ورشة تدريب وأيضا تفكير خارج الصندوق مستمر يعني.
0: أيوة.
2: كيف نستطيع نصنع شكلا الخاص، فكرة الخاص، أدوات الخاصة. المسرح الآن اللي سائد في تلك الفترة كل مسرح تقليدي، وما قد يخرج من بعض العروض الملحمية أو عروض المسرح التسجيلي قليل جدا قليل، لكن كل السائد هو مسرح تقليدي اجتماعي يناقش حالات اجتماعية وأوضاع اجتماعية، أو مسرح تاريخي يطرح شغلات تاريخية،
0: الأحداث الكبيرة والشخصيات الكبيرة.
2: بالضبط. إحنا جينا الآن لمرحلة أخرى، ونحن لا نملك مقومات لكن نملك الحماس والرغبة
0: والتطلع والرغبة
2: والتطلع
0: بحكم ما تشاهدونه في المهرجانات.
2: لم نكن قد ذهبنا إلى مهرجانات في تلك الفترة، لكن لدينا اطلاع.
0: أيوة.
2: عندنا اطلاع بما يحصل.
0: ولماذا لم تشارك في المهرجانات؟
2: لا نزلنا نكون نفسنا، نزلنا فترة تكوين. أيوة. كشباب وكذا.
0: لا لا يعني الاطلاع قصدي الاطلاع
2: يعني. الاطلاع كان يسلنا، وتعرف في تلك الفترة لم تكن وسائل الاتصال هي المتوفرة الآن. كانت عبر الواحد يسافر لمهرجان فيحضر نشرات مهرجان دمشق
0: مثلا
2: او مهرجان قرطاج.
0: أيوة.
2: او نطلع من خلال هذه النشرات على التجارب التي حصلت وكذا. وبدانا نسعى الى تكوين ورشه تدريب، وفي نفس الوقت هي لها مخرجات مستمره.
0: أيوة.
2: ورشه التدريب بتكون ورشه مؤقته يعني محصوره لفتره. أيوة. كانت مستدامه
0: في ما هي المؤسسه، ما هو الاطار الذي تشتغل
2: وعملنا في جمعيه. أيوة. الثقافه والفنون بالطائف. اسسنا الغينا شيء كان اسمه لجنة الفنون المسرحية، وضعنا على جانبا وبدأنا نشتغل على اشتغالة الورشة كشباب. معظم الموجود كان طلاب جامعة أو موظفين من مختلف، المحامي، محاسب، مهندس، لاعب كرة، لاعب، يعني هذه التكوينات المختلفة. وبعدين بدأنا نحاول نتصل الآن بالعالم العربي نشوف تجارب الورش الموجودة. كانت في تجربة عبد الرحمن عبنوس في مصر مثلا،
0: مصر والأردن.
2: مصر. كانت في تجربة حسن الجرتلي أيضا في مصر. فذهبنا إليه أخذنا المنهج اللي يشتغلوا عليه التدريب، وبدأنا نحاول نطبق ونخترع للتطبيق تطبيق. معنى هذا التطبيق حق عبد الرحمن عبنوس سنخترع. تجاوزنا الأمر لجرف تسكي ونأخذ تطبيقات ونحاول نعمل على تطبيقات أخرى ونشتغل عليها إلى أن تكون لنا مسرح مختلف شكلا ومضمونا. وهذا أتاح لنا فرصة أنه نرشح دائما للمشاركة في المهرجانات، ثم أتاح لنا فرصة أن نكسب جوائز. الكل كان يتساءل متى كونتوا؟
0: من أين أتيتوا؟
2: من أين إيه؟ أنتوا جيتوا للسعودية؟ أنتوا متأكدين أنكم من السعودية؟ من كونكم؟ ما هي مؤهلك الدراسي؟ يعني السؤال الأول كان
0: دائما في الطائف.
2: في الطائف
0: هذا مهم جدا.
2: الطائف تحديدا.

0: هناك بصفة عام هناك إشكال آخر قبل أن نتوسع في المقترحات، وأنا شاهدت بعض أعمالكم وفعلا فيها حماس وفيها تطلع وفيها نوع من السعي للأحسن واضح جدا. يعني هناك مسألة الاختلاط المرأة والرجل، أظن أن هناك بعض الصعوبات
1: ما كان موجود في تلك الفترة التي إحنا كنا نستعمل فيها، ما كان موجود المرأة.
0: يعني كان الاختلاط متاح؟
1: لا
0: مثلة
1: لا لا لا غير موجود،
0: غير موجود.
1: موجودة هي ككاتبة
0: أي
1: أو مصممة ملابس أو مصممة ديكور، وفي الخلف يعني في الصف الثاني، ليست في الأمام.
0: في الأمام
1: إيه، ما في اختلاط.
0: إذن هذا أي. هذا الاختلاط هذا عنصر من العناصر،
1: لكن استطعنا هذا
0: تحتلوا عليه
1: الذي أصبح المؤلف السعودي تحديدا والمخرج السعودي عندهم ميزة أنه قدروا يحتابوا على الأمر هذا، وكيف يستطيعوا أن يطوعوا عملهم دون عنصر نسائي أي. وكيف يستطيع أن يكون مقنع دون عنصر نسائي أي. يجب أن يحتال عظيما حتى يستطيع أن يصنع هذه الحالة،
0: يدخل في لزوم ما لا يلزم المعري
1: على سبيل المثال.
0: يعني أنتم تقولون سننجز أعمال يمكن أن تتكلم عن المرأة لكن ليس هناك
1: بالضبط.
0: أنا هذه هي هو معطى كيف نتعامل معه.
1: وأنا كنت أقول لهم إن أنا لم أكن غريبا على البيئة اللي أنا فيها. يعني في البيئة التي كنا فيها المرأة غير موجودة معايا في المقهى، وغير موجودة معايا في العمل.
0: أيوة.
1: وغير موجود، هذا انعكاس طبيعي.
0: أيوة.
1: مسرحنا هو انعكاس طبيعي لحياتنا. لم تكن موجودة، إذا بالتالي وجودها على المسرح يعتبر اقحام.
0: لا أنا سأناقشك واختلف معك في النقطة هذه. أنت تقول حياتنا المرأة ليست معي، هي حياتك رجالية
1: بالضبط.
0: لكن الحياة في السعودية ليست رجالية فقط، النساء يعيشن بينهن حتى
1: إيش اللي صنع بعد كذا؟
0: لا أنت كفكرة يعني جدل حول المسألة. أنت قلت أمر طبيعي أمر طبيعي، فيتعلق الأمر إذن بطبيعي بين ظفرين، طبيعي بما هو تقسيم أن المجال الخارجي خارج البيت خارج كذا هو رجالي، فهذا طبيعي.
1: طبيعي.
0: لكن حياة الإنسان السعودي ليست في ذاك المجال فحسب، هناك عنده أبناء، عنده بنات، عنده زواج، عنده اختلاف في الرأي، عنده كذا، يعني فهي المرأة جزء فاعل وحاضر. هذا هو المسرح يعكس هذا كله، لا يعكس مجال الحياة الرجالية فحسب.
1: لم تعش معي في تلك الفترة.
0: أنا أجادلك يعني.
1: لأنه هذه كانت منفصلة تماماً.
0: أيوة.
1: حتى
0: كيف ذلك؟
1: بمعنى.
0: أي.
1: أنا حياتي داخل بيتي.
0: واضح.
1: مش حياتك. أي لا نختلط كلنا في حياتنا داخل البيت.
0: أوكي.
1: حياتي في داخل بيتي هي حياتي في داخل بيتي.
0: أوكي.
1: هي هذا السر المكبوت خلف هذا المكان.
0: واضح.
1: أنت لا تنسى حتى تعليم المرأة ما بدأ إلا متأخر.
0: متى بدأ تقريباً؟
1: والله ما أتذكر يعني، بس إنه بدأ متأخر يعني في.
0: أي.
1: كذا، لكن هو استطاع أن يقفز قفزات سريعة بعد كذا.
0: أي حتى
1: تجاوز كثير. لما هو حاصل الآن يعني. هذا الواقع كان يفرض علينا بعد كذا نسير التقسيم، هنالك مسرح نسائي ومسرح رجالي.
0: يعني أصبح المرأة تمارس المسرح باعتبارها
1: مسرحا لها ومسرحا للرجال.
0: هذه حلوة نناقش فيها.
1: شفت هذا العناء الشديد اللي كنا نشتغل عليه ونتحايل حتى نصل حتى استطيع ان اعرف في تونس واكون مقنع،
0: اعرف
1: في القاهره واكون مقنع، اعرف في الكويت واكون مقنع.
0: انا اتذكر عرض اللي اكيد انك ستدقق الامر، عرض شاهدته لسوء ادري في مصر ولا في عمان ولا في بغداد، والله نسيت. حيلة المخرج عملت حيلة يعني يتكلم عن المرأة، فأدخل فستان وجره في الحبل موحيا بحضور المرأة. هذا بين أظن الحيل المستعملة كذلك،
1: الكثير من الأشياء حتى تستخدم هي في الدول الأخرى، أن ممكن أنا قطعة قماش ألعب فيها وأتخيل فيها المرأة.
0: أيوة أيوة.
1: والصوت موجود مثلا، صوتها وهي تعمل كذا، او ان احكي نيابه عنها او يعني هذه التفاصيل كلها كانت تتيح لنا فرصه انه احنا نجتهد كثيرا ونتعب كثيرا وننحت في ماء وفي صخر وفي هواء من اجل ان نصنع مسرح ولا نتوقف عند هذه. وكنا دائما نجابه في كل المهرجانات اللي نشارك فيها بهذا السؤال المرير الذي دائما نسأل، أين المرأة في مسرحكم؟ أين المسرح؟ مسرحكم مسرح أعرج، لا لكن هذا كان يتطلب أن لا نتوقف،
0: واضح
1: نستمر ثم نستمر. عندما جاءت الفترة الحالية اللي تم فيها تمكين المرأة من كل شيء،
0: هذا سنتكلم فيه فيما بعد. قبل هذا يعني سيرا على ما ذكرته، فعلا هناك مسألة حضور المرأة فوق الركع كممثلة، هذا شيء، لأن حتى في وقت اليونان كانوا الرجال يلعبون دور النساء، لكن كان هناك شخصيات نسائية، جوكاست وأنتيغون وغيره. أنتم لكم صعوبة مزدوجة، الصعوبة الأولى طبعا ليس هناك ممثلات فوق الركع، لكن حتى الشخصيات الكلام عنها في الغياب ليس
1: بالحضور. نعم
0: فهي تكون حاضرة رغم غيابها، وهذا جهد طبعا للكتاب والمخرجين خاص. كيف مثلا أنت مسرحك؟
1: في ما هو بالنسبة يعني احنا بالنسبة لي كنت انظر لها من منظار خاص، نحن مشتركون في كل العواطف، انا ابكي وهي تبكي، انا اضحك وهي تضحك، انا اتكلم وهي تتكلم، انا اعبر وهي تعبر، هي جزء مني وانا جزء منها. فكنت اذهب الى الحالة الانسانية هذه التي نشترك فيها جميعا لكي يعبر عن قضايانا جميعا، رجل ومرأة، ليس هنالك لدي فرق في النصوص.
0: هي فأنت تصوخ، لا أتكلم عمليا
1: حتى
0: تقنيا يعني حتى درماتورجيا كيف تفعل، لا حتى سنصل إلى الآن،
1: حتى الآن
0: في تلك الصعوبة هذه كيف تشتغل عليه؟
1: ببساطة حتى الآن ممكن أن تأخذ النصوص القديمة وتستطيع أن تقدمها الآن بعنصر نسائي، لأن هذا التي تتكلم بصوتها المرأة، لأن أنا كنت أتكلم بصوتها لكن دون أن تكون هي موجودة، لكن يعبر عن حالة الحزن، عن حالة القلق، عن حالة الخوف، نشترك فيها جميعا.
0: أيوة
1: ما يعبر عنها الآن حالة إنسانية تجمع الكل، مرأة ورجل. فلا يحصل هنالك بالنسبة لي تقنية الكتابة ما كانت مشكلة، وكنت أعمل عليها كثيرا. الآن لو جيت تأخذ أي نص من النصوص القديمة وتحول أي عنصر رجالي إلى عنصر نسائك حيمشي معك،
0: يمكن أن تستقيم
1: بسهولة تامة،
0: يمكن أن يستقيم الأمر
1: بسهولة، لأن أتكلم عن حالة إنسانية بصفة عامة.
0: جيد ممتاز. الآن هذه الفترة بين من خلال ما تفضلت به أنه أنتم تفاعلتم تعاملتم مع معطى أنه معناها الاختراعات موش موجود كذا، هل نبقى مكتوفي الأيدي أو نشتغل داخله؟ وأنا متأكد أن شغلكم أنتم كفنانين كمثقفين كان وراء التحول الذي سيقع، والذي شيئا فشيئا سينزيل مجموعة من الممنوعات اللي أنتم كنتم غير مقتنعين بها بالضرورة، فهمت على الأقل عدد منكم. فالآن التحول، أنت قلت هناك تحول وقع منذ 10 سنوات،
1: لا تحول من 30 عام،
0: منذ 30 عام،
1: لأنه بدأ بالتدريج. أول ما يكون في تعليم المرأة، دخل التعليم، بدأت تتعلم، وصلت لأعلى درجات التعليم، للجامعة، للدكتوراه، خاضت في كل الجوانب. بدأ بالتدريج تبكينها من أشياء معينة، من عهد الملك عبد الله رحمه الله، ثم أتى العصر هذا، عصر الأمير سلمان، لكي ينفتح على كل شيء وتأخذ المرأة كل حقوقها، بل أنها تعوض على الحقوق السابقة. فيكون لها التميز في كل شيء،
0: تمكن مما حرمت منه،
1: مما حرمت منه،
0: فمعناها يسهل لها
1: كل شيء، يسهل لها، وهي قادرة أصبحت أيضا، لأنه المرأة السعودية لم تتوقف عن، هي فنانة تشكيلية، وهي كاتبة، وهي رسامة، وهي مديرة أعمال، وهي طبيبة، وهي معلمة، وهي كانت موجودة، لكن ربما بعض الامتيازات كانت محرومة منها بفعل مجتمعي وأزيلت، فعادت لكي تمارس وضعها وفقا لما هي موجودة فيه، وبدأت تعطي عطاء كبير. الآن في مسرحنا السعودي هي متواجدة بكمية كبيرة ككاتبة ومؤلفة ومخرجة وممثلة، وهي أيضا مبتعثة في الخارج لتدرس الفنون بكل أشكالها وألوانها، تذهب لابتعاث في روسيا أو في أمريكا أو في

0: دول أوروبا أو حتى في دول عربية لكي تعود مؤهلة لكي تمارس فعلها المسرحي أو فعلها الإبداعي. الكاتبات، القاصات، الشاعرات، كل جوانب الحياة هي موجودة فيها.
1: كأني بك تقول، وهذا جيزاً أفدتني وأفدت أكيد متابعتي الخبر المسرح متابعيه على أن تكون هم صورة أقرب إلى الحقيقة في على السعودية. وأنت قلت شيء أعتبره هاماً جداً، قلت لك التحول منذ 30 سنة على الأقل. كأني بك تقول أن هذا التحول الذي حصل كان ضرورياً، لأن هناك تهيئة في مستوى المجتمع تهيئة تدريجياً، والمرأة إذا إلى حد وصل يعني لا يمكن أن يبقى الأمر على هذا تقريباً فكرة
0: بالضبط. أيوة. هي ممكنة بالتدريج، يعني قلت لك أن كان بداية التمكين هي إتاحة الفرصة لها لكي تصل إلى أعلى درجة التعلم والتعليم.
1: أيوة.
0: تعلمت الآن، أصبحت مثقفة واعية، عارفة بحقوقها بأشيائها، مارست أعمالها التجارية، وفي سيدات أعمال بكثرة ووفرة عظيمة في السعودية.
1: أيوة.
0: ومبدعات أيضا في عملهم، فنانات تشكيليات عدد لا يحصى. أيوة. موجودات على مستوى محلي وعربي. هذه الأمور بالتدريج إلى أن مكنت في الأخير من كل المفاصل وكل الأشياء، وأصبح زي ما قلت لك في قضية التعويض.
1: كيف ذلك؟ أنت قلت تعويض، كيف ذلك؟
0: يعني بمعنى أنه الوظائف اللي كانت محرومة منها صارت هي مفضلة في
1: التنظيم. هي عندها تقدم. على
0: في المشاريع التي تقدمها المرأة هي مدعومة أكثر.
1: أيوة.
0: ما حرمت منه سيتم تعويضها فيه وستأخذ حقها بالكامل. وهذا ما هو يحصل الآن بالفعل، يعني في كل القطاعات. يعني في هيئة المسرح والفنون الأدائية الآن موجود أكثر من 4 سيدات، هم اللي يديروا الحركة الآن، اللعبة المسرحية.
1: ممتاز.
0: 4 سيدات وكلهم حصلتها الدكتورة
1: في المسرح،
0: في هيئة المسرح والفنون الأدائية.
1: ممتاز.
0: نحن نتلقى الدعم من خلالهم.
1: أيوة.
0: يعني هم اللي صاروا يقودوا اللعبة، لا سمح الله. فإذا بالتالي هي مكنت من أمورها بشكل جيد.
1: هذا أمر كبير. يعني الآن المسرح والتربية والتعليم، كان المسرح ينتصر للمسرح ولكن ينتصر لتطوير المجتمع السعودي.
0: بالضبط.
1: هل في مسرحيات بذاتها سواء في الطائف أو في أي مدينة أخرى اللي في رأيك أنت لعبت دورا كبيرا لهذا التحول التحرري؟
0: ما لا أتصور أن هذا التحول لم يأتي لا من المسرح ولا من الفنون ولا من المثقفين ولا من الفاعلين.
1: أيه.
0: مجتمعيا هو أتى من القيادة.
1: إذا القرار من الأعلى.
0: من الأعلى، كان لديها رؤية معينة ونفذت هذه الرؤية وتبنتها. ولا شك أنه نتضح الآن لنا في الفترة الأخيرة عندما تبنى الأمير محمد بن سلمان هذه الرؤية المتقدمة لتحديث المجتمع السعودي وتطويره ونقله، وذلك عبر موضوع هام في تصوري نفتقد له كثيرا في العالم العربي، هو وجود استراتيجيات واضحة لكل شيء. يغيب المسؤول، يحضر المسؤول، الاستراتيجية موجودة، لا يستطيع شخص أن يغير فيها إلا بما يمكن من تطوير أو تحديث فقط. لها مؤشرات قياس، ماذا أنجزت، ماذا قدمت.
1: ما هي الاستراتيجية؟
0: استراتيجية عامة لكل جوانب الحياة،
1: معالمها الكبرى،
0: لكل معالم الحياة. بمعنى أنه في كل شيء أنا عندي هدف معين سأصل له في 2025، في 2030 حصل لهدف آخر.
1: لا، هذا ممكن يكون
0: هذا واضح برسوم ماذا سأصل.
1: لا، الاستراتيجية واضحة، هذا طبيعي مبدئيا حتى قبل ما هي ولي العهد الآن. يعني مفروض أنه استراتيجيات موجودة. التحول، لأن هناك تحول،
0: التحول بجانب استراتيجيات، تحول باستراتيجيته أيضا.
1: لا، يعني
0: استراتيجية التمكين،
1: وقع إحداث استراتيجية جديدة.
0: إيه، كله مبني جديد وله مؤشرات قياس، ماذا أنجزنا. وهذه المؤشرات تعرف مشكلتنا في العالم العربي أنه يتغير وزير، يجي وزير آخر يغير كل شيء، حتى من يخدموا عنده يغيرهم وغير الفكر. لكن عندما تكون الاستراتيجية مرسومة واضحة لأي قطاع من القطاعات،
1: لا هو الآن
0: سيأتي وزير. أيه. سيذهب وزير، الاستراتيجية واضحة، ماذا حققت فيها، ما مؤشرات الأداء، لأين تذهب هذه المؤشرات. ماذا عملنا في تمكين المرأة مثلا، ماذا عملنا في قضية الابتعاث للخارج الآن. في طلاب كثير يدرسوا المسرح في أمريكا وفي بريطانيا، بنات وأولاد يدرسوا. أيه. في مصر، في تونس، كلهم يدرسوا مسرح.
1: أيه.
0: وعلى نفقة الدولة. الآن في منهاج للمدارس يبدأ من العام القادم، منهج مدرسي كامل كل حيطبق في كل المدارس. في منهج للفنون أيضا في كل المدارس. فهؤلاء المبتعثون سيذهبون ثم سيعودون لقيادة هذه المرحلة. إذا أنا عندي في عام كذا سيحصل كذا، سيكون دخل الدولة منها كذا،
1: أي واضح،
0: وسأنفق عليها كذا. كل الأمور هذه واضحة لنا كلنا، مش أسرار دولة،
1: أي.
0: لا، هذه أمور واضحة
1: معلنة
0: معلنة
1: معلنة
0: معلنة والكل تشارك فيها. أيوة. أيوة. ماذا حققت، ماذا لم تحقق.
1: لكن القادة، ما هو القادة الذي غير في رأيك ما كان إلى ما أصبح؟
0: فكر قيادة،
1: خيار
0: فكر قيادة دون شك.
1: إحنا خيار
0: الأمير محمد بن سلمان بالتحديد. أيوة. بالتحديد. أيوة. يعني هو من قاد هذه الرؤية العظيمة التي، وأنا جلست معه مرتين في اجتماعين، رجل يملك فكر ورؤية متقدمة حتى عنا نحن، نعتبر نفسنا طليعيين وكذا، فكر متقدم عنا.
1: أيوة.
0: ونجد نفسنا لا نستطيع الركض خلفه، هو يركض باتجاه التطوير والتحديث والتعمير.
1: خرج كما أنت قلت، خرج الصندوق، خرج من الصندوق، لم يخلع الصندوق.
0: إيه، خارج فكرة الصندوق، وأريد أن يأخذنا جميعا لهذه المنطقة. لا تفكر داخل الصندوق.
1: أيوة.
0: فكر خارج الصندوق، ماذا يمكن أن نحصل. لذلك تجد كل المتغيرات الآن في المجتمع السعودي على كل الأصعدة، اقتصاديا وسياسيا وفكريا واجتماعيا، وحركات وكل بناء واقتصاد وطرق، كل هذا تحديث سريع جدا يصل إلى حد الرفاهية، حتى في انتمائك اليومي، بمعنى أنه الحياة ستصبح أجمل. في برنامج عندنا اسمه جودة الحياة، كيف تكون حياتك أجمل وفيها جودة، من الحديقة التي تجاور بيتك إلى الرصيف إلى الإضاءة الجميلة، إلى كل هذه مخصصة لك.
1: هل تتصور الحصة انتهت؟ الوقت انتهى؟
0: أنا يعني سعيد جدا والله.
1: أشكرك الشكر كله.
0: أنا استمتعت جدا، أرخبي لك جميل.
1: الله يخليك.
0: وجعلنا نتكلم ونشرح، وأنا أريد أن أشير إلى إشارة هم. أنا لي علاقة وثيقة بتونس وبرجالات تونس في المسرح منذ أعوام كثيرة. كرمت في مهرجان قرطاج المسرحي، عرضت عروضي في 12 مدينة تونسية.
1: أيوة.
0: أفخر تماما بتونس. آخر رواية لي كانت رواية جيب اسمها في انتظار ديسمبر، كلها تدور في الأراضي التونسية. حبي العظيم والجميل دائما لتونس لا ينقطع مداده أبدا.
1: مرحبا بك، ونحن سعداء بك دائما.
0: شكرا، ويسعدني ذلك.
1: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح
3: مسرح
2: أرخبيل
3: أرخبيل
2: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
3: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
2: محمد المديوني.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل. دائما نحن الأسعد ونحن الأبهج ونحن نفرح بهذا اللقاء وبجميع اللقاءات، ونصر دائما أن نكون مع بعضنا البعض في جميع المواقيت وجميع المنوعات، منوعة أخرى مسائية تجمعنا إلى حدود الساعة 8 في قيادة تقنية زميلتنا مريم قهر التي ترجو لكم السعادة والبهجة. ونشكر كالعادة أيضا زميلتنا مريم مناح في المتابعة والإخراج الرقمي. لقاء آخر يتضمن باقة من المواكبات وباقة من الأغاني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. وقد أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرافي على جلسة عمل هذا الأسبوع، كان ذلك يوم الثلاثاء 4 أوت، وخصصت لاستعراض الوضعية العقارية والقانونية للكنائس والمعابد بمختلف ولايات الجمهورية. فضلا عن ذلك أيضا هناك جانب تقييم وضعية البنية التحتية لهذه المعالم، وكان ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة. الوزيرة قالت إن الكنائس والمعابد تمثل جزءا أصيلا من الذكرى الوطنية ومن الرصيد الحضاري والثقافي لتونس، وتعكس تاريخها العريق وما تميزت به عبر مختلف الحقب من تنوع ثقافي وديني. استعرضت أيضا الجلسة مختلف الكنائس والمعابد الرجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية والمخصصة لها من قبل مصالح الدولة على المستوى العقاري، والتي تتولى الوزارة استغلالها، وذلك بهدف تحيين المعطيات المتعلقة بها والوقوف على وضعيتها القانونية وتحديد الإشكالية المطروحة بالنسبة إلى كل معلم، بما يضمن حسن التصرف فيه والمحافظة عليه وتثمينه. تم التطرق أيضا إلى وضعية البنية التحتية لهذه المعالم ومدى حاجتها إلى التدخل من خلال برامج الصيانة الدورية أو الترميم، مع التأكيد على ضرورة إعداد أولويات للتدخل وفق خصوصية كل موقع بما يحافظ على قيمته التاريخية والمعمارية.

مع الحرص على احترام الضوابط الفنية المعتمدة في صيانة المعالم التاريخية. أيضا تم التشديد على ضرورة مزيد العناية بهذه المعالم، وذلك من خلال تكثيف عمليات الصيانة والتنظيف والترميم وإحكام المتابعة بصفة دورية، بما من شأنه أن يضمن المحافظة عليها وتثمينها لفائدة الأجيال الحالية والقادمة. نوصل رحلتنا دائما مع المختارات الغنائية.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحية متجددة لكم. أو في أنا نواصل رحلتنا دائما من خلال هذه المواكبات المختلفة. أردنا أن نعود لهذا النص الذي كتبه الإعلامي وليد عبد اللاوي، وهو يتحدث عن سهرة أحياها يوم الخميس 6 أوت الفنان العراقي مرحم زين. قال: 8 سنوات كانت كافية ليكبر الشوق، لكنها لم تكن كافية ليمحو الذاكرة. ما إن ظهر مرحم زين على ركح مسرح الحمامات وضمن فعالية الدورة 60 لهذا المهرجان، حتى بدأ وحتى انطلق وبدا وكأن المسافة بين آخر لقاء له بالجمهور التونسي وهذه الليلة قد اختفت دفعة واحدة. لم يحتاج الفنان اللبناني إلى مقدمة طويلة، تحية واحدة كانت كافية لإشعال التواصل. اشتقنا لتونس والجمهور التونسي صاحب الذوق الرفيع، إلي الشرف أن أكون معكم اليوم. منذ تلك اللحظة لم يعد المسرح مجرد فضاء للغناء، بل صار مساحة للحنين والاحتفاء. كانت سهرة لبنانية بامتياز، لكن جمهور الحمامات لم يكن متفرجا فحسب، كان شريكا كاملا في تفاصيلها، يردد الكلمات ويصفق ويرقص على إيقاعات الدبكة مستمتعا بالمواويل كما لو أنها جزء من ذاكرته الخاصة. بين نامي يا حياتي، غيبي يا شمس غيبي، ردوا حبيبي، استعاد مرحم زين محطات من مسيرته التي بدأت من سوبر ستار سنة 2003، حين اختار له جمهور لقب طبعا هام، قبل أن يتحول ذلك اللقب إلى علامة على صوت لبناني. استطاع أن يحجز لنفسه مكانا خاصا في المشهد الغنائي العربي. طبعا هو الفنان اللبناني ليس العراقي. لكن مرحم لم يأتي إلى الحمامات بأغانيه وحدها، حمل معه شيئا من لبنان القديم من زمن كان فيه الموال مدرسة، والأغنية حكاية، والصوت قادر على اختصار مسافات طويلة من الوجدان. استحضر وديع الصافي في رمشة عين، ومر بمرحم بركات من خلال باب وقف أمرين قبل أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الفولكلور اللبناني وإيقاعات الدبكة. وفي كل محطة كان واضحا أن الفنان لا يؤدي هذه الأعمال بحثا عن ساعات الماضي فحسب، بل يحاول أن يمنحها حياة جديدة بصوته وشخصيته وأسلوبه. وباقة من الأغاني التي قدمها تحولت في كل لحظة طبعا أو من لحظة إلى أخرى، هذه الأغاني إلى حوارات جماعية. مرحم يغني مقطعا والجمهور يتبعه في مشهد جعل الركح يبدو وكأنه يمتد إلى المدرجات. صوته الجبلي، بحته المميزة، دفئه اللافت، بدأ في هذه الأجواء وكأنه يعود إلى بيئته الطبيعية. ومع المواويل والمقامات الشرقية كشف مرحم عن مساحة صوتية واسعة ونفس طويل طبعا عن نفسه بهذا النفس الطويل. وهذه القدرة على التصعيد والهدوء دون أن يفقد إحساسه بالكلمة. أما حين دخلت الدبكة على الخط، تحولت سهرة إلى احتفال لبناني مفتوح اختلط فيه الغناء بالتصفيق والرقص والهتاف. لم يكتفي بالغناء، فقد أراد أن يترك في هذه العودة إلى تونس أثرا يتجاوز السهرة، فوجه تحية خاصة إلى عدد من الفنانين معلنا عن رغبته القديمة في أداء أغنية تونسية. وبعد الحفل تحدث عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى تونس بعد غياب دام 8 سنوات، مستحضرا آخر لقاء له بالجمهور في مهرجان قرطاج سنة 2018، وأشاد بحرارة الاستقبال قبل أن يتوقف عند مسرح الحمامات، ذلك الفضاء الذي يمنح الفنان بحكم تصميمه وقرب الجمهور من الركح إحساسا قادرا أن يلاقي الأصوات، وإحساسا أيضا نادرا بأن المسافة بينه وبين الناس تكاد تختفي.
في ختام السهرة لم يكن ملحم زين قد غادر تونس بعد 8 سنوات فحسب، بل ترك خلفه ليلة استعاد فيها الجمهور شيئا من الذاكرة، ذاكرة الأغنية اللبنانية، بينما حمل هو معه صورة جمهور لم ينسه رغم طول الغياب. إذن ملحم زين في كل عودة يعود لتونس طبعا يقدم الجديد ويردد أيضا أغاني سابقة، في كل مرة يتميز هذا الفنان، هذا الفنان فقط نذكر بأنه مغني لبناني ولكنه من أصل عراقي كما ذكرت أنا منذ قليل، البعض يعتبره عراقيا لأن أصله أو أصوله تعود أساسا إلى مدينة النجف في العراق، رغم أنه ولد في سوريا وتحديدا في حي السيدة زينب في ريف دمشق. هو خريج كلية الحقوق ولكنه لم يمارس المحاماة. تزوج هذا الفنان سنة 2008 وقد تزوج من 8 ابنة الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض، وقد بدأ أيضا أو بدأت موهبته بالظهور لازال صغيرا في سن 7، غنى لسه فاكر للسيدة أم كلثوم، وشارك بعدها أيضا في المدارس أو المهرجانات التي تنظمها المدارس، وشارك في عدد من البرامج، وغنى طبعا لناظم الغزالي وغيره. نرجو دائما أن تنال أيضا أغانيه استحسانكم وأن تنال إعجابكم، نوصل معه ونستمع له وهو يقدم أيضا فضلا عن رمش عينك أيضا قدم مواويلا.

أهلا ومرحبا ونواصل المواكبات المختلفة، وأردنا أن نتحدث عن هذه الدورة السابعة من جائزة إثراء للفنون، وهذا دائما من تنظيم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران بالسعودية، والذي يتواصل ضمنه معرض الأعمال الفنية المتأهلة لهذه الدورة جائزة إثراء الفنون، وقد تم إطلاقها سنة 2017. تقام هذه التظاهرة كل عامين، كل سنتين، والهدف الرئيسي هو دعم الفن المعاصر في العالم العربي وتعزيز حضور الفنانين وممارساتهم الإبداعية على الساحة الدولية. يضم المعرض أعمال الفنانين الخمسة المدرجين في القائمة النهائية. بالنسبة لهذه الدورة نجد الكويتية أسيل اليعقوب، والفرنسي السوري بادي دلول، أيضا المصرية هبة أمين المحاملي، والأردنية آلاء يونس، فضلا عن الفلسطيني جواد المالحي. تتوزع الأعمال على مجموعة من الوسائط الفنية، من بينها التركيبات، المنسوجات، الأعمال المفاهيمية والرسم، وتعالج موضوعات تتصل بالسياقات التاريخية والمادية والثقافية من خلال تجارب فنية متنوعة. يمثل جمع الأعمال الخمسة في معرض واحد للمرة الأولى ضمن مسيرة الجائزة خطوة جديدة تتيح للجمهور المحلي والدولي الاطلاع على الأعمال المرشحة والتفاعل مع أفكار الفنانين وأساليبهم وممارساتهم الإبداعية. وقد اختارت القائمة النهائية لجنة تحكيم دولية ضمت خبراء وأكاديميين وفنانين، هم رئيسة متحف إثراء فرح أبو شليح، والقيم الفني المستقل والمدير الفني طارق أبو الفتوح، ومؤرخة الفن وأستاذة تاريخ الفن في جامعة تكساس نورث تكساس ندى شبوت، والقيم الفني والمؤسس المشارك لمتحف قصر طوكيو جيروم سانس، إلى جانب الفنانة نادية الكعبي التي فازت في بالدورة الرابعة من الجائزة. وتمنح جائزة إثراء للفنون الفنان الفائز منحة مالية لإنتاج العمل الفني قبل أن يقتنى العمل ويضاف إلى المجموعة الفنية الدائمة لمركز إثراء. ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالدورة السابعة في أكتوبر المقبل عقب اختتام المعرض في نهاية شهر سبتمبر. تواصل الجائزة منذ إطلاقها دعم الممارسات الفنية المعاصرة في العالم العربي من خلال توفير منصة للفنانين وتوسيع فرص الحوار والتبادل الثقافي، إلى جانب توثيق التجارب الفنية التي تمثل التحولات المتسارعة في المشهد الثقافي والفني في المنطقة.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وتحيينا دائما لكم أفاضلنا، تحيينا لكل من اختار البقاء معنا في هذا المباشر. نحن نسعد بالمتابعات ونسعد أيضا بالمواكبات ونسعد بالتفاعلات المختلفة. شكرا جزيلا لتفاعلاتكم، وضمن الاهتمام المتزايد في حقول الثقافة والمعرفة المختلفة بالذكاء الاصطناعي كاتبا، أظهرت دراسة جديدة نشرت في إحدى الدوريات حصول القصص المولدة بالذكاء الاصطناعي على تقييمات أعلى من تلك التي كتبها مؤلفون، سواء من حيث الجودة أو قدرة النص على جذب القارئ، كما لم يتمكن المشاركون في الدراسة من التمييز بين الكتابة البشرية وتلك التي أنتجها الذكاء الاصطناعي. أعدت الدراسة باحثتان والعنوان كان روبوت أم لا؟ هل يستطيع الناس التمييز بين القصص التي يكتبها إنسان وتلك التي يولدها نظام ذكاء اصطناعي؟ اعتمد البحث على 3 تجارب شملت أكثر من 2500 بالغ في الولايات المتحدة الأمريكية. في التجربة الأولى قرأ 1682 مشارك واحدة من 6 قصص قصيرة، 3 منها كتبها مؤلفون ونشرت سابقا في مجلة أدبية أو مجموعات قصصية، بينما ولد الذكاء الاصطناعي 3 قصص أخرى استنادا إلى موضوعات مشابهة. وأظهرت النتائج أن القصص المولدة بالذكاء الاصطناعي سجلت متوسطا أعلى في تقييم الجودة مقارنة بالقصص البشرية، كما حصلت على تقييم أعلى في مقياس التفاعل مع القصص. وأظهرت النتائج أن القصص المولدة بالذكاء الاصطناعي سجلت متوسطا أعلى في تقييم الجودة مقابل القصص البشرية، كما حصلت على تقييم أعلى في مقياس التفاعل مع القصص. في المقابل ظهر تحيز لمصلحة اسم المؤلف البشري، إذ ارتفع تقييم القصة عندما أخبر المشاركون بأن إنسانا كتبها. في التجربة الثانية قرأ 424 مشارك قصة بشرية وأخرى مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ثم طلب منهم تحديد مصدر كل منهما ولم يجب بصورة صحيحة سوى 40%. في التجربة الثالثة بلغت نسبة الإجابات الصحيحة 52%، ووجد الباحثان أن المشاركين الأكثر خبرة باستخدام الذكاء الاصطناعي كانوا أقدر نسبيا على اكتشاف مصدر القصص، بينما لم ترتبط الخبرة في قراءة الأدب القصصي بنتائج أفضل، كما أن الاعتماد على لغة النص وسهولة قراءته قاد في كثير من الحالات إلى تخمينات خاطئة. في الوقت نفسه حذرت الدراسة من تعميم النتائج على الكتابة الأدبية عموما، إذ اقتصرت التجارب على قصص واقعية قصيرة ولم تختبر قدرة الذكاء الاصطناعي على بناء أعمال طويلة مثل الروايات، حيث يتطلب السرد تطوير الشخصيات والحبكات على امتداد مساحة أكبر. وأخيرا أشارت الباحثتان كذلك إلى أن المخرجات البشرية، وإن بدت القصص الفردية منها أقل تفضيلا، تظل أكثر تنوعا من مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تميل إلى قدر أكبر من التجانس.

أهلا ومرحبا، وصل رحلتنا والتحية دائما لكم أفاضلنا. تحيينا طبعا لكل من التحق وبقي وفيا لهذا اللقاء. نتحدث عن الشاعر تمام هنيدي، هذا الشاعر السوري الذي ظل يحلم بالعودة إلى سوريا. ثم أصوات أدبية كما قيل تقاس خسارتها بالفراغ الذي تتركه في حياة من عرفوها، لا بما كتبته فقط. إلى هؤلاء ينتمي هذا الشاعر تمام. إذن قلنا إن تمام هنيدي الذي رحل في سن 42 عام بعد أن وجد نفسه في مواجهة معركتين، كما قيل مواجهة مع النظام الذي اعتقله، ومواجهة أخرى مع مرض السرطان وعفى الله الجميع. طبعا اعتقله النظام في سوريا، وهو المولود سنة 84 في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وقد انتقل إلى دمشق لدراسة الإعلام في جامعتها، وهناك بدأت تتبلور تجربته الشعرية، واستفاد من المشهد الثقافي في العاصمة. هذا الشاعر الذي تعرض إلى الاعتقال عندما انخرط في الحراك المعارض، ثم غادر سوريا سنة 2012، اتجه إلى السويد واستقر في مدينة مالمو. أصدر ثلاث مجموعات شعرية. مجموعة أولى سنة 2014 عنوانها وشوم الضباب، ومجموعة ثانية عنوانها كما لو أني نجوت، وقد صدرت كلتاهما عن دار المتوسط، والثانية صدرت سنة 2016. ثم عن دار ممدوح عدوان صدرت مجموعته الثالثة سنة 2014، وعنوانها يشدر بك أن تتبخر. حملت هذه الأعمال أثر التجربة الشخصية والجماعية معا، من فقدان المكان الأول إلى قسوة المنفى. وقد عاد هنيدي مرارا إلى مشاهد الحرب بعين تلتقط المفارقة القاسية في الواقع قبل أن تدين التوحش، ربما توحش السلطات بصفة عامة. وقال الكاتب والباحث عدي الزعبي إن مجموعتي تمام هنيدي الأخيرتين تكشفان عن ملامح أدب الثورة السورية، وأشار إلى أن الشاعر قد غادر إثر اعتقاله، لكن أدبه في الوقت نفسه لم يتحول إلى بروباغندا. ويوضح هنيدي أيضا يوضح عدي الزعبي أن هنيدي كان يحاول العثور على خيط يربط تجربته بالثورة من دون أن تتحول الكتابة إلى نوع من الندب، وهو ما نجح في ترجمته برأيه في مجموعته الثالثة يجدر بك أن تتبخر. إذن رحم الله هذا الشاعر، لعل ما كتبه في أحد نصوصه الأخيرة كما قيل يلخص العلاقة التي لم تنقطع مع بلاده سوريا. قد قال أحب الحياة ولهذا ربما يخيفني الموت، لهذا على الرغم من هذا، على الرغم من خروجي من سوريا، ورغم أنني خرجت من عشيرتي، فلي في بلادي، ما للناس في بلادهم، الأهل والأرض والشجر والقبور، لا أريد شيئا ولا أبحث عن شيء، أريد زيارتها فقط، وليس لي التنصل من ألم الأمل، ليس لي إلا أن آمل أنني سأراها قريبا على يد هؤلاء المتعبين.

كي. ألو، أهلا وسهلا. طبعا نواصل الرحلة مستمعينا الأفاضل، نواصلها دائما مع هذه المواكبات المختلفة، نواصلها مع الأخبار، ونواصلها دائما مع هذه التظاهرات التي وقع تنظيمها هنا وهناك. نعود لآلات ليوناردو دافنشي الحربية، وهذا عنوان طبعا هي ستكون موجودة في أحد المعارض في بولندا، وسيفتتح قصر بلافاتشيني في بولونيا في 24 سبتمبر، وأساسا سيتم تنظيم هذا المعرض، معرض آلات ليوناردو دافنشي العبقرية والابتكار. يضم المعرض 30 تصميما من أوراق الفنان الإيطالي تم تحويلها إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، وقد صنعت أساسا كمجسمات من الخشب والحبال والقماش ومواد قريبة من تلك المتاحة في عصر النهضة. سيستمر المعرض إلى جانفي في 2027، ويجمع نماذج مرتبطة بمحاولات الإنسان للطيران، من بينها المظلة الهرمية والطائرة الشراعية، وهي تصاميم تستند إلى رسم اللولب الهوائي، إضافة إلى مطرقة ذات حركة متواصلة ومقياس للرياح وأنظمة لرفع الأثقال، إلى جانب مكبس ورافعات ميكانيكية. أضخم القطع المشاركة هي منشأة خشبية بطول 12 متر تحمل أساسا اسم النيص، وقد استلهمت من رسم لآلة حربية، وصنعت من أخشاب جمعت من مناطق متضررة بالحروب. وأيضا يعرف القصر نموذج لدراجة، يعرض القصر نموذج لدراجة ليوناردو دافنشي نفذت بالاعتماد على رسم ظهر على إحدى أوراق المخطوط الأطلسي. يضم هذا المخطوط المحفوظ في مكتبة بميلانو أكبر مجموعة من كتاباته ورسومه، وفيه تصاميم للعربة ذاتية الحركة والأجنحة الميكانيكية والمظلة وآلات الحفر وضخ المياه. ويعتبر هذا المخطوط مختبرا بصريا يصور الحركة وعلاقة أجزاء الآلة بعضها ببعض. إذا اعتمد ليوناردو دافنشي على الرسم أداة للبحث، سجل فيها أفكاره للأعمال الفنية. وطبعا هذا رسم آخر أو دراسات أخرى وقع فيها هذا التسجيل، ودراسات طبعا في حقول التشريح والنبات، ودراسة الطيران وبنية الآلات. ومنذ ثمانينيات القرن الخامس عشر بدأ يدون رسومه وملاحظاته معا، وهذا مهم. فليوناردو دافنشي كان معروفا في حياته بأنه رسام ونحات ومعماري ومهندس، واكتسب في ميلانو سمعة خاصة في العمارة والهندسة وتصميم الآلات المائية، إلا أن معظم دراساته العلمية ظلت مجهولة حتى نشر مخطوطاته ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر، وقد تعززت صورته مخترعا سبق عصره مع صناعة نماذج من رسومه خلال القرن العشرين، مع أنها نماذج تمثل تفسيرات حديثة لمخططات لم تكن قابلة للتنفيذ. إذن التحية هذا المساء للسيدة الفاضل الهمامي الذي يتفاعل معنا، تحيانا للسيدة رشيدة البورسالي، التحية لعمر
الإبراهيمي، وقد شاركنا في اختيار باقة من الأغاني الأستاذ معز الماكني. نرجو لكم دائما أحلى وأجمل وأبدع وأروع الأوقات على موجات ملكة الإذاعات. رحلة هذا المساء قادها في جزئها الأول، قادتها في جزئها الأول زميلتنا مريم جارها إلى حدود السابعة، وأخذت عنها مواصلة الرحلة زميلتنا إيمان سليمان. هذا رمز العمدون، يرجو لكم الحب. ليلة سعيدة ونلتقي بإذن الله تعالى.

حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء

بتذوق بيتنا ولا الشمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتذوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

أكرهكم.

الهم وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي يا غالي أوحشني يا غالي يا حبايبي وقفت.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
2: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
1: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخوري عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
2: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.
1: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
3: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم دكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحبني وأنا طالب إلى باب الأسانسير مثلا وأنا خارج من عنده، لدرجة أن أنا أحيانا بقيت أشعر بالخجل الشديد أنه هو يقف لغاية الأسانسير ما يجي وأنزل. جانب آخر من صلتي الوثيقة بالدكتور زكي أنه مزاجه ساخر ويحب النكتة ويجيد الاستماع إليها ويرويها، ده جانب أنا ما عرفتوش خلال التلمذة. لكن أستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعرض مذهب في ذلك الوقت اللي هو الوضعية المنطقية، ولو أنه نظر إليها بمنظور الوضعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج، هل أنا ماشي كويس في الرسالة، الفكرة مربوطة، مؤسسة تأسيس جيد، برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
1: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
2: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة، فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر، رحب بي ترحيبا أفخر به. وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمضي 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود
2: بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم فلسفة كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا والديوران وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج.

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيط. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس. كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64، بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي. أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من الآخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارع على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي يعني، فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة التي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بـ2 فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسة

إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث. نجد جماعة تحفظ التراث وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا ولكن ليظلوا حافظيه وفقط، تلك جماعة. جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف. وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه، وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع، هكذا يكون الحال. ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة للحلقات الماضية على وجه ما لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة، هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنفسنا.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أننا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رده: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرأة ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا. وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين، وهذا الموقف اتضح أن

0: لما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر وقال إنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروا في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
1: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
2: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها. كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها، إنه يؤذن للصلاة في بلدي، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الذي يقطر أفكارا ورؤى.

0: يخطئ من يعمل معولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يخفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا قاعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل لذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء دكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

ليلنا خبر وأشواق كنت غني حولنا وشيرا.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

بيقولوا لبسها لونه وحرير وخاتم الماس وعم بيقولوا

مشغول وحياتك وحياتك مشغول. انا مشغول عنك بيك ومليش الا انت وسرتك.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ياسمين على ليل تونس. نلتقي من الآن حتى حدود منتصف الليل في عودة إلى الزمن الجميل، عودة إلى الطرب، وكذلك عودة إلى الذكريات والحنين. مختارات غنائية ترحل بنا من لأجيال مختلفة، نعود طبعا وفي الأغلب إلى الأغنية الطربية في مشوار كما ذكرنا يتواصل حتى حدود منتصف الليل.

0: فوق الوردتين
1: الوردتين
0: دوبوني الغمزتين
1: الغمزتين
0: اللي فوق الوردتين
1: الوردتين
0: لما يضحك لي يا عيني
1: يا عيني
0: يا عيني بنسى نفسي رحت فين
1: فين
0: فين دوبوني

0: مين في المادة 47 صفحة 8 على اليمين في المادة 47 صفحة 8 على اليمين في المادة 47 صفحة 8 على اليمين.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: نستمع الآن إلى ميادة الحناوي.

ما زلنا مواصلين في ياسمين على ليلة تونس. مرحبا بكل من التحق بنا الآن في هذا في هذه العودة إلى الزمن الجميل. تعودنا أن نستمع للإيقاعات الخليجية في ياسمين على ليلة تونس، وبالتحديد نسمع عباد الجوهر ومحمد عبده. خليكم إذن مع عباد الجوهر ومحمد عبده.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: الزمن يتواصل اللقاء مع الزمن الجميل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد من ياسمين على ليل تونس.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: كرم محمود من الأسماء اللي عندها طابع خاص، اللي عنده رن في صوته. كرم محمود ربما لا يشبه غيره في أداء هذا النوع من الأغاني. نستمع إلى كرم محمود. أنتم دائما معنا في ياسمين على ليلة تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية. ابقوا معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: الشحرورة صباح دايما نرجعوا لها في بعض الأغاني القديمة ربما اللي ما تتعرفش بها. صباح من الفنانات اللي كانت أيضا تميزت بأغاني طربية وأيضا الأغاني الخفيفة. صباح حاولت تجمع بين أنماط غنائية مختلفة نسمعها في مجموعة الأغاني.

الأغنية المغربية أيضا تحضر في ياسمين على ليلة تونس. نحاول أن تكون إيقاعات مختلفة. الإيقاعات المغربية تعودنا أن نسمع برشا عبد الهادي بالخياط، عبد الوهاب الدوكالي، نختار شوية من القديم نسمع إذن من الإيقاعات المغربية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: ويتواصل اللقاء مع العندليب عبد الحليم حافظ في ياسمين على ليل تونس على موجة إذاعة تونس الثقافية.

تحية متجددة في ياسمين على ليلي تونس. نقترح عليكم محطة غنائية بإمضاء نجاة الصغيرة.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: كالعادة الختام يكون مع وردة الجزائرية. على صوت وردة الجزائرية نترككم ونتمنى لكم سهرة طيبة معنا في ياسمين على ليلة تونس.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من الصعب الحديث عن الموسيقى في سوريا المعروفة اليوم دون التطرق إلى المشهد الموسيقي فيما كان يعرف بسوريا الكبرى، بل في المشرق العربي كله وامتداده المغاربي والأندلسي، إذ تواصلت التقاليد والممارسات الموسيقية في هذه المنطقة من العالم عبر قرون، وتناقلتها الحضارات الأشورية والفارسية والإسلامية، وحملتها الحروب والغزوات وكذلك قوافل التجارة والحج. لكننا في هذا التقديم المختصر والقاصر بالضرورة سنلخص بعض الملامح الأساسية للموسيقى السورية اليوم، مغفلين إلى حد كبير الموسيقى التجارية المعاصرة والتي تخرج عن نطاق برنامجنا. نستمع لنوكتورن وبلاد من أرابيك سويت للمؤلف الموسيقي السوري نوري الحيباني، كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

نوري الرحيباني هو مؤلف سوري وصل إلى العالمية من خلال تجاربه الكثيرة في ألمانيا وكذلك دراسته هناك بعد الدراسة في سوريا، وأشرف على العديد من الأوركسترات العالمية في أوروبا. نستمع إلى مقطوعة كروان للنوري الرحيباني دائما في برنامج لغة العالم.

يمكن وصف تنوع المشهد الموسيقي في سوريا اليوم بأكثر من طريقة. فهناك مثلا التنوع الجغرافي والديموغرافي الذي يقسمها إلى موسيقى ريفية وأخرى مدينية، وهناك عامل التنقل والتواصل مع دول الجوار والذي نتج عنه تأثر المناطق الحدودية بالتراث الموسيقي لدول مثل العراق وتركيا، وهناك التنوع الإثني الذي ربما يكون أكثر ما يميز الموسيقى السورية نظرا لكثرة المكونات الإثنية للمجتمع السوري. على صعيد آخر، هناك تأثير الأشكال المتعددة للموسيقى الدينية المسيحية والإسلامية الذي تعدى الممارسات الدينية وظهر في الموسيقى الدنيوية، وهناك أيضا عامل العلاقات السياسية في المنطقة والذي أنتج علاقات موسيقية خاصة مثل العلاقة مع المشهد الموسيقي في مصر. نستمع لسماعي بياتي للمؤلف الموسيقي حسان سكاف في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يصعب وصف الموسيقى السورية عبر تصنيفها، ونكتفي هنا بعرض بعض الممارسات الموسيقية الشائعة في سوريا والتي قد يتفق كثيرون على أنها تتميز بها. الموشحات، قالب غنائي مشهور جدا لاسيما في مدينة حلب التي تعد واحدة من منابع هذا الفن. الموشح الحلبي هو امتداد من الموشح الأندلسي، مع الاختلاف في فكرة التركيز على الوزن الشعري في الأندلس والتركيز على القالب اللحني في حلب. من أبرز ملحنين الموشح الحلبي عمر البطش وأبو خليل القباني الذي عاش فترة طويلة في مصر، ومثله فنانون سوريين كثر كأنطوان الشوا والشيخ علي الدرويش، حيث ساهموا فنيا خلال فترة عصر النهضة 1789-1937، وهي الفترة الذهبية للموسيقى العربية والمشرقية. نذكر من الموشحات الموجودة على الخارطة محتيالي يمر عجبا وأعد لنا من ألحان أم محمد التلاوية.

كنا في الاستماع لوصلة من الموشحات في مقام الكردي يمر عجبا، ويا نسيم الريح دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. أغاني الريف، ويطلق عليها أيضا مسمى الغناء الشعبي، الذي يعبر في أغلبه عن مواضيع الزراعة والحصاد والمطر، والموجود بشكل أساسي في الجزيرة السورية والبادية. من أنواعه نذكر العتابة الشروقية والعتابة السويحلية، النايل، القصيد البدوي، المولية، اللالة، الهجيني. هذا التراث الغنائي يتشابه مع التراث الغنائي الريفي العراقي بشكل كبير. وفي الكلام عن الغناء الشعبي نذكر أيضا الأغنية المردادية، وهي مشهورة جدا في الجزيرة السورية، وهي أتت نتيجة خليط كبير من الإثنيات كالعرب والأكراد والسريان والأرمن والتركمان والأيزيديين، من الأغاني الريفية المتوفرة على الخارطة ظلال، وهي أغنية مردادية قديمة شكرية من التراث الكردي. نخر جمل، وهي من قالب الحداء الشعبي، وكذلك حوران لفهد بلان، والتي سنستمع إليها في توزيع أوركسترالي لشفيع بدر الدين، غناء شادي علي، دائما في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان ميل عليا حبة والدار بين الحنان على جناح المحبة.

كان للتحولات السياسية الكثيرة والسريعة في النصف الأول من القرن العشرين تأثيرها الكبير على المشهد الثقافي والموسيقي السوري لعشرات السنوات اللاحقة. غاب الاستقرار الفكري مدة طويلة فيما يلي التقسيم الاستعماري لبلاد الشام وتغيير شكل حدودها وتوزيعاتها الجغرافية، كما سادت في سوريا طويلا حالة من الفوضى السياسية الداخلية مع بداية الخمسينيات، حيث تنازعت التشكلات الحزبية الجديدة بمختلف أشكالها على السلطة. اختبرت البلاد سنوات قصيرة من الوحدة مع مصر قبل أن يحدث الانفصال. نستمع لميديتاسيون على لحن عبد الوهاب حياتي أنت للمؤلف السوري صلح الوادي أداء الأوركسترا الوطنية السيمفونية السورية.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغات العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة رفقة معدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. في هذه الحصة بدءا نذكر بأنه في لقاءاتنا السابقة لم نفصل إلا لضرورة البيداغوجية، أي بعد من أبعاد الفكر الإنساني عن الآخر، تقديرا منا أن الشأن الثقافي أو الشأن الفكري يشكل بنية متصادية العناصر. ولئن شدد معد هذه الحصة دكتور حمادي بن جبلة على العلاقة بين العلم والفلسفة، فلأنه بدا لنا أن العلم والفلسفة يلعبان دور القاطرة سواء في مستوى إنتاج المعارف أو في مستوى وعي المعارف بذاتها. ووعي المعارف بذاتها يكون بتوسط إجلاء الأسس التي تقوم عليها وتبين متانتها، وذلك من جهة الابتداء. والمعارف تستشرف دائما أفاقها من جهة غايتها، وجدلية الأسس والغايات يضفي على المعارف معانيها النظرية والعملية والوجدانية، بحيث تكون لنا من ذلك كله وبه رؤية للوجود، أو قل فلسفة لا تتماهى ضرورة مع المعرفة الفرعية كالرياضيات أو الكيمياء أو الطب، ولكنها تصطحب ذلك كله وتستأنس به لترتقي إلى رؤية شمولية تلتقي فيها المفاهيم والقيم ويتفاعل النظري والعملي. هي بنية متماسكة تماسكا قد لا نعيه تلقائيا، ولكنها تجمع بين اليوم الطارئ والأساس الواطد والدنيوي المعيش والأخروي المنتظر.